0: واضحة وعادلة في التعامل مع حقوق المعلمين.
1: تأخر الأمطار يهدد الموسم الزراعي ونفوق الماشية بمحلية السريف.
2: ومؤشرات الخريف خطيرة جدا جدا، نخشى أن تكون هنالك مجاعة على مستوى السودان ومناطق دارفور خاصة، وبالأخص السريف والمناطق شمال الإقليم.
1: أمطار وعواصف تضرب معسكر ملي بشرق تشاد ومناشدات من اللاجئين للمنظمات الإنسانية.
3: المطر ده يعني امتدت لأربع ساعات ولا خمسة ساعات، مما أدى إلى تدمير كامل لكل البيوت والرواكيب، كل الأشجار حول الاسم ده برضو كلها دمرها قلاهم.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني السوداني وما أثاره من جدل واسع في الأوساط السياسية السودانية، حيث أعلنت عدة تحالفات وقوى سياسية ومدنية رفضها الطاطئ لهذا الترحيب، واعتبرته انحيازا لطرف واحد في النزاع ومحاولة لشرعنة الانقلاب. في حين قال الأستاذ نبيل الأديب عضو لجنة الحوار السوداني السوداني أن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار. نبدأ مستمعينا الكرام من حديث الأستاذ نبيل الأديب عضو لجنة الحوار السوداني السوداني فنستمع له.
4: أعتقد أن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه، فهو دور يساعد في الفاسيليتيشن فقط، في تسهيل الحوار، لكن النتائج هي طبعا ملك للسودانيين فقط دون تدخل من أي جهة خارجية أو رسمية.
1: أيضا مستمعينا الكرام، ومن جانب تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود، تحدث إلى جولة السودان اليوم طه عثمان حول موقف التحالف من هذا الترحيب.
5: شكرا جزيلا للأستاذ أشرف لراديو دبنجا. التصريح الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي تصريح متجاوزا لقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي، بما فيهم بيان الوقير عقب زيارة ممثلين من مجلس السلم والأمن الأفريقي للسودان، والذي ربط أي عملية سياسية أو حوار بشرطين هي وقف إطلاق الهدنة الإنسانية ووقف الحرب، ومن ثم الدخول في عملية سياسية. لا يمكن أن يكون هنالك حوارا وأصوات البنادق مرتفعة والحرب لا زال مستمر في أجزاء كبيرة من السودان، وبالتالي أي حوار أو أي دعم لما يدعى كحوارا بالداخل الذي صنعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ما هي إلا محاولة للالتفاف حول قرارات الاتحاد الأفريقي بشأن السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر باعتباره تجميع أدويته في الاتحاد الأفريقي، وبالتالي يريدون أن يصنعوا شكلا من أشكال الحوار ليس من أجل إيقاف الحرب أو إنهاء الحرب في السودان، بل أجل إدفاع مشروعية للسلطة القائمة وإعادتها إلى مؤسسات الاتحاد الأفريقي. وبالتالي جاءت تصريح الصادر من مفوضية الاتحاد الأفريقي هي الدعم لطرف من أطراف الحرب، وهذا ما يفقده استقلاليته وحياديته أو مصداقيته، إلما أن الاتحاد الأفريقي هي جزء من الآلية الخماسية، واللي بدأت مشاورات طويلة مع القوى المدنية ومع أطراف الحرب، والذي يستند أيضا إلى قرار ومبادئ الرباعية، وكلها هذه المبادرات أو المبادئ الصادر بيتحدث عن أنه ضرورة إيقاف الحرب، ومن ثم ومع توسيع المساعدات الإنسانية، ومن ثم الدخول في عملية سياسية، والعملية السياسية يجب أن يكون عملية سياسية ذات مصداقية دون سيطرة أي طرف من أطراف الحرب عليه، وعملية سياسية في النهاية ينهي الحرب ويؤسس لانتقال مدني ديمقراطي. ما التصريح وما يدور في سلطة الأمر

0: الرقابة في بورسودان. هذه اللجنة تم تشكيلها بواسطة طرف من أطراف الحرب، وأيضا هي ينطلق عملها في جزء من أجزاء مسيطر عليه طرف من أطراف الحرب، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا حوارا ينهي الحرب أو ينتج عملية السلام، بل هذه يكرس للسلطة لطرف من أطراف الحرب ويشرعن الأصوات البنادق، وكذلك الخطورة اللي فيه يمكن أن يؤسس إلى تقسيم السودان. وبالتالي التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض في أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24. وبالتالي موقفنا واضح، نحن مع الحوار الذي ينهي الحرب، ولكن الحوار الذي لا يسيطر عليه أي طرف من أطراف الحرب، والحوار الذي يأتي بعد إيقاف الحرب لا يمكن أن يكون هناك عملية سياسية، والحرب مشتعلة لا يمكن أن يكون هناك عملية سياسية وتوصيل المساعدات الإنسانية إيقاف أطراف الحرب. وبالتالي هذه المسارات متكاملة مع بعض حال بعض، وقف توصيل المساعدات الإنسانية، وقف الحرب والعملية السياسية، والعملية السياسية يجب أن يخوضها ويمتلكها السودانيون بعملية شاملة مع المؤتمرات والحركة الإسلامية وجهاتي. وبالتالي يجب أيضا أن لا يسيطر عليه أي طرف من أطراف الحرب، وأن لا يأتي أي قرارات سواء كان في تشكيل أو الاتفاق حول اللجان من طرف من أطراف الحرب، بل إنه هذه قضية يخص الأطراف المدنية ويخص القوى الذي تدعو لإنهاء الحرب وأطراف العملية السياسية بما فيهم الأطراف المتحالفة من القوى المدنية سواء كانت مع الجيش أو مع الدعم السريع. التصريح الصادر مرفوض بالنسبة لنا ولا يساعد في عملية السلام، بل إنه يكرس لسلطة طرف من أطراف الحرب أو يشرعين يودع أول خطوات لتقسيم البلاد. شكرا جزيلا.
1: وفي السياق ذاته مستمعينا الكرام، تحدث الناطق باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لجولة السودان اليوم حول تأييد المفوضية للحوار السوداني.
2: هي تأييد مغادرة الحوار السوداني تحت رعاية مواسية، موقف واضح مؤيد لأحد أطراف الحرب، أي مبادرة البرهان اللي هي مرفوضة من قبل الغالبية العظمى من القوى السياسية السودانية. أولا، سلطة الأبرار الواقع في السودان هي المسؤولة الأولى عن الوضع الكارثي الذي يعيشه شعبنا اليوم، وهي المسؤولة الأولى عن انقلاب 25 أكتوبر وما بعده من تطورات سلبية. وبالتالي سلطة السودان مع سلطة نيالة هما أساس المشكلة وليس الحل. وكما جاء الحقيقة في مواقف حزبنا المعلنة، يعني يأتي موقف الخماسية في وقت تشهد في بلادنا حركة جماهيرية وتحول تدريجي في الدفاع عن حقوقها. تأتي هذه الحركة في ظل استمرار سلطتي الأمر الواقع بمحاولات لكسر إرادة الجماهير عبر الحرب التي كشفت أجندتها أنها تستهدف الجماهير وتستهدف إيقاف حركته في الدفاع عن حقوقهم. والحرب والدمار وتزايد الضغط على حركة الشارع بالمزيد من الاعتقالات والمحكمات الجائرة مع التدهور المريع للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أثقلت كاهل الجماهير الحقيقة ودفعت أعداد هائلة من الجماهير بالملايين ووضعتهم في حافة الجوع والتشرد والموت. لكن في المقابل وفي قلب هذه الأوضاع بنجد بدايات لحركة مطلبية لم تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، مطالب مرتبطة وظهرت في بعض المدن والقطاعات المهنية وتستعيد حضورها ووجودها في الشارع. الحركة دي بتتجاوز حدود الاحتجاج مثلا على ضريبة أو جباية أو أجور متأخرة، لأنها بتحكس يقظة متجددة في الوعي الجماهيري وبتأكد أن جذور المقاومة الجماهيرية ما زالت حية وإنها قادرة على السير وسط ركام الحرب متى ما وجدت التنظيم الذي يوحد قواها ويوسع مداها عبر تحويل المطالب اليومية ومضمونة إلى مطالب سياسية واجتماعية. الحقيقة سعادة الجماهير لمواقعها بعد 3 سنوات من الحرب بأكد حقيقة واضحة إن القوى الثورية في السودان بشكل أو آخر مساهمة حزبنا في هذه وسط هذه القوة دائما وأبدا. يعني إذا كان عندك نظام عبود أو نميري أو حتى نظام الجبهة القومية الإسلامية دائما الحركة يعني الجذور موجودة لحركة جماهيرية، وبالتالي الجذور موجودة الآن حركة جماهيرية، وهي يعني الاستعداد موجود، الشيء الموضوعي موجود، الشيء الذاتي يمكن بناؤه من خلال القوى التقدمية، القوى الوطنية، القوى الديمقراطية. متى ما توحدت هذه القوى وأفرزت قيادات يمكن تحويل الشارع إلى شارع رائع يقود إلى عملية التغيير في السودان. وهذا يعني بصورة أخرى أن مبادرة القماسية وغيرها غير يعني تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
1: ومن جانب حركة تحرير السودان قيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور تحدث إلى جولة السودان اليوم الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير حول بيان المفوضية الذي رحبت فيه بالحوار السوداني السوداني.
3: بيان من حركة جيش تحرير السودان حول ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بحوار قائد الانقلاب. تلقينا ببالغ الأسف البيان الذي أصدرته مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب فيه بلجنة حوار قائد الانقلاب، وقد ربطت هذا الحوار بمسار الآلية الخماسية. وعليه فإن حركة جيش تحرير السودان تؤكد الآتي: أولا، إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. ثانيا، إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة. ثالثا، إن ربط حوار البرهان بمسار الآلية الخماسية يعني أن هذه الآلية قد انحازت لطرف من أطراف الحرب، وبالتالي فقدت مصداقيتها وشرعيتها وحياديتها. رابعا، إن الحوار الذي يدعو له البرهان عبر لجنته التي كونها هدفه إكساب انقلابي شرعية زائفة وتمهيد الطريق لعودة الحركة الإسلامية إلى السلطة، وهذا اغتيال لأحلام نضالات عشرات الملايين من بنات وأبناء السودان الشهداء والأحياء الذين أشعلوا جزوة ثورة ديسمبر المجيدة من أجل التغيير والتحول المدني الديمقراطي وهزيمة الاستبداد والإسلام السياسي. خامسا، إن الحوار الحقيقي الذي يقود إلى معالجة الجذور التاريخية للأزمة الوطنية يبدأ بوقف وإنهاء الحرب، ومن ثم إجراء حوار حر بإرادة وملكية سودانية كاملة تقوده مكونات ثورة ديسمبر المجيدة وليس قائد الانقلاب ومن حوله. تشارك فيه جميع مكونات السودان عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما أو من يرفض. سادسا، نؤيد ما جاء في بيان قوى إعلان المبادئ السوداني بهذا الخصوص، وندعو الاتحاد الأفريقي والآلية الخماسية بالانحياز لإرادة الشعب السوداني صاحب الشرعية الوحيدة وعدم مصادرة حقوقه في الحكم المدني والتحول الديمقراطي، والكف عن محاولة إطفاء شرعية لانقلاب قائد جيش الإسلاميين ومكافأة من أشعل الحرب. عبد الواحد محمد أحمد النور، رئيس مؤسس حركة جيش تحرير السودان.
1: وأيضا مستمعنا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ كمال عمر عبد السلام الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي حول ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا متوقع ترحيب المفوضية، مفوضية الاتحاد الأفريقي، لأنه المفوضية دي بيناتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة حكومة مور السودان حكومة الأمر الواقع. بالتالي ما عارفين الحوار ده يعني يفضي إلى ماذا. الحوار ده لتكريس سلطة الحرب. الحوار ده ما عنده أي معاني سياسية ودستورية تخاطب الأزمة السياسية في السودان. ولذلك الاتحاد الأفريقي أيد هو أعمى عن قضية السودان. نحن قوة سياسية عندنا مواقف تجاه الاتحاد الأفريقي الراهنة باعتباره الاتحاد الأفريقي مواقفه لا تقدم قضية الاستقرار في السودان.
1: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي صاد في يوم 30 من شهر 8 المنصرم. وفي هذا اليوم نتساءل عن مصير المفقودين والمحتجزين خارج إطار القانون في ظل الحرب الدائرة بالبلاد. في هذا الإطار تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني على تقديم الخدمات في هذا الإطار. مزيد من التفاصيل مع فريد الحميد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
5: تمثل معاناة عدم المعرفة عبئا نفسيا عميقا، ومع ذلك توفر خدماتنا لإعادة الروابط العائلية بطبيعتها قدرا من الدعم والراحة النفسية من خلال منح العائلات مسارا منظما ومدعوما للبحث عن إجابات بشأن مصير أحبائهم المفقودين، مما يؤكد حقهم الأساسي في معرفة مصير أحبائهم. ولمنع تكرار حالات الاختفاء، فإن الضمان الحقيقي الوحيد هو الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني من قبل الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية. ونحن نواصل حث جميع هذه الجهات على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع اختفاء الأشخاص، ويشمل ذلك تسجيل هويات جميع الأشخاص الذين يتم احتجازهم أو نزوحهم، والسماح للمحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم وتوضيح مصير من يختفون، وضمان الإدارة الآمنة والكريمة لرفات الموتى. وننخرط في حوار سري ومستمر مع السلطات وحاملي السلاح لدمج هذه الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي الإنساني في إجراءاتهم العملياتية. ننفذ استجابة شاملة بالتنسيق الوثيق مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، ونقوم بالتالي: أولا، استعادة التواصل. ندير خطا ساخنا لإعادة الروابط العائلية، ونقدم خدمات مباشرة ونسهل التواصل مثل المكالمات الهاتفية المجانية وشبكة الواي فاي لجمع المعلومات الأولية ومساعدة العائلات على الحفاظ على التواصل أو استعادته، لا سيما أثناء حالة الطوارئ كالنزوح. ثانيا، البحث والتدخل الفعال. تتولى فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومتطوعو جمعية الهلال الأحمر السوداني التعامل مع الحالات من خلال جمع طلبات البحث عن المفقودين والبحث عنهم نيابة عن عائلاتهم. ثالثا، إدارة رفات الموتى. للمساعدة في تفادي فقدان أثر الأشخاص وعدم معرفة مصيرهم، ندعم السلطات المعنية وجمعية الهلال الأحمر السوداني في إدارة رفات الموتى بطريقة آمنة تحفظ كرامة المتوفين، ويشمل ذلك توزيع أكياس جثث وإعادة تأهيل المشارح وتدريب المستجيبين الأوائل والعاملين في مجال الطب الشرعي. الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات، نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وفي هذه الحوارات نذكرهم بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني باحترام الحد الأدنى من المعايير، وضمان إمكانية تتبع المحتجزين، وضمان معاملاتهم بكرامة وتلبية احتياجاتهم الأساسية. في النصف الأول من العام 2026 قدمنا المساعدة ل 7630 مستفيدا من خلال توفير خدمات الإنترنت اللاسلكي واي فاي، ولي 7226 مستفيدا آخر من خلال توفير خدمات شحن بطاريات الهواتف المحمولة، وهي جميعها خدمات بالغة الأهمية لتسهيل التواصل ومنع فقدان الاتصال. وتدعم جهود التواصل هذه بشكل مباشر عملنا في البحث عن المفقودين. ففي النصف الأول من عام الحالي 2026 تم توضيح مصير ومكان 613 شخصا مفقودا، مما ساعد على إعادة ربط الأفراد بعائلاتهم. وفي العام الماضي 2025 تم توضيح مصير ومكان 846 شخصا مفقودا مسجلا لدى اللجنة الدولية. وكل رقم من هذه الأرقام يمثل عائلة تتجاوز حالة عدم اليقين المؤلمة وتخطو خطوة نحو إعادة بناء حياتها. بشكل عام قد يكون هناك تداخل، فقد تعتبر عائلة الشخص الذي تم اعتقاله أو احتجازه أن قريبها في عداد المفقودين إذا لم تتلقى أي معلومات عن مصيره أو مكان وجوده. ومع ذلك لا تعد كل حالة احتجاز دون إبلاغ بالضرورة اختفاء قسريا، فلهذا المصطلح معنى قانوني محدد، وأي تحديد من هذا القبيل يتطلب تقييما للظروف الفردية لكل حالة. تتواصل العائلات بانتظام مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن أقاربها الذين يعتقدون أنهم ربما يكونون قد اعتقلوا أو احتجزوا، فنسجل نحن بدورنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه الطلبات، ونسعى من خلال حوارنا الثنائي والسري مع السلطات المختصة والجهات المنخرطة في الأعمال العدائية إلى توضيح مصير ومكان وجود هؤلاء الأشخاص.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليارات جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث، وطالبت لجنة المعلمين بمعاملتهم أسوأ بموظفي المالية. مزيد من التفاصيل مع سامي الباخر الناطق باسم لجنة المعلمين.
6: الموضوع الذي أثارته لجنة المعلمين السودانيين فيما يتعلق بالتصديق الصرف بمبلغ 5 مليون جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لوزارة المالية تحت بند الكوارث، وبحسب المعلومات المتاحة شمل الصرف العاملين بهذه المؤسسات بما فيهم الموجودون خارج السودان. أولا، نحن في لجنة المعلمين السودانيين لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته أو مخصصاته أو امتيازاته، فموظف المالية وبقية المؤسسات في الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوق. لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية السيد جبريل إبراهيم، إذا كانت هنالك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية القائمة على المال والقيبة على المال السوداني، فلماذا تظل هذه الحقوق معلقة فيما يلي المعلمين؟ ولماذا تستمر وزارة المالية والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ نحن لا نريد انتزاع حق من موظف ليعطى لموظف آخر، إنما نريد معايير واضحة وعادلة في التعامل مع حقوق المعلمين والعاملين، ونريد من وزارة المالية أن توضح للرأي العام طبيعة الصرف والبند الذي تم بموجبه والجهة التي أجازته والفئات التي شملها، وكيف يتم التصرف في المال العام فيما يلي حقوق العاملين بصورة عامة. نطالب الجهات الرقابية المختصة بمراجعة إجراءات الصرف وفق القوانين واللوائح المالية المعمول بها حتى تكون الصورة واضحة أمام العاملين والمواطنين. نقول للمعلمين، لا تستجيبوا لمن يطالبكم بالصبر بينما توفر الموارد في مواقع أخرى، فتابعوا حقوقكم وتمسكوا بها، ووحدوا موقفكم واستخدموا الوسائل المشروعة والمنظمة للمطالبة بها. على وزير المالية ووزراء المالية في الولايات أن يدركوا أن المعلمين لن يقبلوا الدنيئة في حقهم، ولن يقبلوا أن تتحول حقوقهم إلى وعود مؤجلة وتسويف مفتوح، فقد انتهى عهد التسويف وغش المعلمين، فالمعلمون يعرفون حقوقهم ولن يقبلوا انتقاص منها أو تأجيلها، وسيواصلون المطالبة بها حتى تنفذ كاملا.
1: مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في جولة السودان اليوم مجددا، حيث حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي. مزيد من التفاصيل مع المواطن إبراهيم حاروم من محلية السريف.
7: شاكرين مقدرين لإذاعة راديو دبنجا لتفقد أحوال مواطني دارفور ومواطني محلية السريف بصورة خاصة. يعيش مواطنو محلية السريف وباقي مناطق المجاورة حالة من الغلق الشديد وعدم نزول الأمطار في موسم الخريف 2026، ومؤشرات الخريف خطيرة جدا جدا، نخشى أن تكون هنالك مجاعة على مستوى السودان ومناطق دارفور خاصة وبالأخص السريف والمناطق شمال الإقليم. ومن الآن بدع ارتفاع حاد في الأسعار وبالأخص المواد الغذائية، يعني ارتفاع بقى يعني بصورة غير طبيعية يعني. وحتى البهائم يعني ماتت بسبب تأخر الخريف وعدم نزول الأمطار بصورة متكررة. وزي ما وضحت لك في الصورة إنه أن إحنا لحتى الآن قاعدين نرفع في البهائم، يعني بالأخص البقر، يعني لحتى الآن قاعدين نرفع فيهن، يعني شهر 9 يوم 1 قاعدين نرفع في البقر، ومعظم البهائم ماتن بسبب عدم نزول الأمطار. أنا بتمنى كده زي ما قال وصلوا الرسالة للمجتمعات الدولية والمنظمات، خليت عين تقيف مع المواطن.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث ضربت أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية ظهر يوم الاثنين معسكر ملي للاجئين السودانيين بشرق تشاد. تسببت هذه العواصف في أضرار بعدد كبير من مساكن اللاجئين وأصابت البعض منهم بجراحة. مزيد من التفاصيل مع اللاجئ إسحاق آدم من معسكر ملي بشرق تشاد.
8: مرحبا بك أستاذ صادق، نحن في ملح بصراحة جاتنا مطر غزير مصحوبة برياح قوي جدا، والمطر ده يعني امتدت لأربع ساعات ولا خمس ساعات، مما أدى إلى تدمير كامل لكل البيوت والرواكيب وكل الأشجار حول الاسم ده، برضو كلها دمرها قلاهم. ده من ناحية اسمه ده، يعني 40% من البيوت بتاع المعسكر أو 60% من البيوت بتاع المعسكر الوقع وقع ما وقع اتشلعت، كلها اتشلعت. إما الإصابات في زي كمو 30 حالة كده، يعني الضربة بتاع حشاب وفي الضربة بتاع الطوبة، ضربة بتاع أوت، ضربة بتاع زنكي، يعني إصابات بتاع زنكي ده حوالي 7 أنفار.
9: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
10: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
9: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
11: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده 2 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
9: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
12: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
9: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
13: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجة: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار يشكر عليه. كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجة: ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة. الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجة: تأييد المفوضية للحوار داعم لأحد أطراف الحرب وبور سودان ونيالة أساس المشكلة. طه عثمان لراديو دبنجة: ترحيب المفوضية بحوار البرهان إطفاء للشرعية لقائد الانقلاب وتجاوز للرباعية. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجة: بيان المفوضية ردة عن قرار تجميد عضوية السودان وضوء أخضر لتقسيم البلاد. وزير العدل يعلن إصدار قرار من البرهان بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني. مبادرة وديتوهم وين لراديو دبنجة: القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء القسري وتطالب بالمعالجة. المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لراديو دبنجة: الوصول إلى أماكن الاحتجاز من أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة. أوضاع إنسانية صعبة تواجه النازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعيرية بولاية شرقي دارفور. انقطاع المساعدات يجبر عشرات اللاجئين السودانيين على قطع 20 كيلومتر سيرا على الأقدام للوصول إلى مدينة أم ليونة شرق تشاد. وسط دارفور تعلن انطلاق العام الدراسي 2026-2027 وتتعهد بمعالجة تحديات العام السابق. إضراب الكوادر الصحية يدخل أسبوعه الثاني في أكثر من 200 مركز بالخرطوم. أنباء عن تفشي الكوليرا بإدارية أم تشاك وقرية حمير أم تقولة وريف الوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان. أساتذة جامعة الخرطوم يشكلون 3 لجان ويعلنون دعم أي خطوات تصعيدية. عضو الجمعية العمومية لتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي ينفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإطفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنيا غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلا من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دبنجة إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإطفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض في أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتح فضل لراديو دبنجة إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: مبادرة القماسية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي قوى القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي المطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
0: من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع، وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس سلطة الحرب ولا يحمل معاني سياسية أو دستورية تخاطب الأزمة، مؤكد أن القوى السياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: المفوضية دي بينتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة بور السودان، حكومة الأمر الواقع، بالتالي ما عارفين الحوار ده يفضي إلى ماذا. الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
0: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، ويعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وإنحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توجت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة سلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف لجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجا إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
0: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني، ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج، وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين، والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار، وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار، وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاعا إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية، ويشكو النازحون كذلك من شح المياه، موضحين أن أقرب مصدر للمياه يبعد أكثر من 8 كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام، متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر، مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاعات في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجا إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجا من السريف في هذا الخصوص:
6: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبلة إنه هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد وبالأخص مناطق شمال الإقليم اللي هي السريف وسرف عمرة وكتم ومبرو وكرنوي والطينة وكبكابية. يعني المناطق دي نسبة الزراعة فيها يعني نجاح الزراعة بنسبة صفر يعني موسم الخريف.
0: دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجا إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم، خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
0: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد القتال في محلية جيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى، بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة ريف الأوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان إثر تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد، وتسجيل 8 حالات وفاة و40 حالة إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وقال متحدث من غرفة الطوارئ لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني من غياب كلي للكوادر الطبية وإنعدام تام للأدوية المنغزة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة إلى غياب مراكز العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشملة عدد من القرى، منها مرقيل وعيال حسين ومخشمين وحمير، والأسواق توقفت تماما. فالمنطقة تشهد غيابا كليا للكوادر الطبية والمستلزمات اللي هي منقذة للحياة، ولا توجد أي مراكز عزل لمنع الانتشار هذا الوباء للمناطق الأخرى.
0: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية الشمال وجنوب كردفان، وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغصري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغصري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغصري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية، وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختصاء الغصري، يعني ما في نيابة جهة متخصصة، يعني زي النيابات المتخصصة زي نيابة المعلوماتية نيابة الطفل في السودان، ما في نيابة يعني. برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات واحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحياة الغيبة، لأن الحياة دي ممكن تساعد الناس، تساعد المحامين، تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم يعني.
0: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنسان آمن وغير مقيد ومستدام بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
0: وفي سياق متصل أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم بدوره. جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك جدد الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين، وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
0: وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض في وقت سابق تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين، وانتقد التحالف ما وصفه بممارسات صاحبت الجمعية العمومية والانتخابات، متحدثا عن تكتلات وإقصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين، في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم. وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 0000470. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح.

0: خاص على راديو دابنجا.
1: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
2: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لراديو دابنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دابنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني واضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في إنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى إنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل لك بنكك، ترسل لي بنكك، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بيانات. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في إنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع إنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لأنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف إنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا إنه الناط راعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي ألا يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية ويجب مراعاة حقوقه، ويجب إنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس.

0: ذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات، وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية أنه عدد كبير جدا من أهلنا البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف، ولذلك مهم جدا إنه ما يكون صيت سهل جدا يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديث. ولذلك أنا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظة أيضا في نصائح وإرشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. أول النصائح للمواطنين إنك يا أخي أصلك تحت أي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السرية الحساسة، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك الاو تي بي. اصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي اطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك اولا يقظ جدا انه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشاركها تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين مرتكبي الجرائم الرقمية إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية عبر بريد إلكتروني، بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة انت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك انت اصبحت ضحية لجماعة او لمجرم رقمي وفقدت كل اموالك. النقطة الثالثة ايضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم او مرتكبي الجرائم الرقمية اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بانها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر ديارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية. وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح إنه يجب يا جماعة أي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من انه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الإيرادات وصلت صحيحة، كل الأشياء ما في اي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. في نفس اللحظة يعني اذا شعرت بأي شك بلغ عنه واغلق الاتصال فورا وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. ده في ما يتعلق بالمواطن. لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل. بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وارشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابلها أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء. يعني البنوك محتاجة إنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، الماسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها إنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا إنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض إنها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، وأصلا لا يكون هنالك تعالي أنت بتقول في شنو أنت ما فاهم. نو يجب أنك تنزل إلى مستوى فهم المواطن البسيط لأنه عنده مشكلة ولأنه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لأنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال، متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلا. قال لا، انت انزل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك. بالتالي انزل له واسمعه ببساطة شديدة جدا وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع والطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقى هذه خسارة كبيرة جدا، في حين إنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني إنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب إنه كل البنوك تلزم بأنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات، التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى. وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من أنه عن طريق الهوية الرقمية أنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة أنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج إنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ورسال الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا. بابا نوسى.
1: 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: كلكم خلي بالكم،
7: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السكوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. انا مواطن من درمان، فبنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها، يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع واحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة، والناس واقفوا بصفوف كمية، وبعض الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكوب، لانه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده بده عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بيدخله المسدس، يعني بتلقى الأغلبية العرب بتخش بالخلف، والناس هنا بيها واقفة في الطرمبة ساعتين ثلاثة ساعات وما شايفة اصلا هي الطرمبة، واقفة مسافات بعيدة. يعني أزمة نفس الأزمة بتاعة عهد البشير 2018 2017 2016، الصفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفرق انه نحن ما بنبيت في الطرمبات، لانه الساعة 11 الطرمبات كلها بتجيف، الكهرباء اذا قطعت بتوقف في المسدس المغرب، يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقة شمسية، بطاريات بتستحمل المكان بتاع الطرمبات، فبتطلع طوالي من الصور وبتمشي، بتكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات، في النهاية متصل المسدس بسبب قطعات الكهرباء. ده إذا أنت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامين خلوك تخش قبلهم. فبنعاني شديد، كل الطرمبات في أم درمان واقفة، شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة، دي صفة حدث ولا حرج، وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتي يدخلك بالخلف يعني تعبي عربيتك. فانت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارف هل انه في تزعيره جديده او في شنو يعني بحاولوا ينشفوا كله يعني. دي حاجه معروفه يعني كل شهر احنا في الحاله دي ينشفوا طرمبات كلها يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني يقوم ينزلوا لهم بتزعيره جديده يخطوا لهم في سعر الجالون 2000 3000 4000. الناس طبعا بترضى بها يقول لك يا اخي مش يتوفر المهم نقدم مصالحنا 4000 ما قروش. يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل اي زياده. فهم درمان يعني ازمه وطنبات الاغلبيه ما شغاله والتكدس اصلا في درمان. يلا زمان كان بنمشي بحري بنمشي الخرطوم بنقول شنو يعني هناك السكان العدد بسيط الطلبيه على البنزين بيكون خفيفه نمشي نكب من الخرطوم نقطع الكوبري بالحلفايه نمشي بحري نقطع كوبري السلاح الطب بنمشي الخرطوم. حاليا الطرمبات برضو بتاعت الخرطوم ما شغاله فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تزعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها وترضى بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين ماف ناس بتعاني بين يوم وليلة بتلقى البنزين اتفرج الطرمبات دي كلها فتحت الطرمبات دي كلها شغالة زول داير بنزين ماف. فالله المستعان.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. على هاني محمد محمود أعمل كسائق عربة مواصلات. تنعكس عليه أزمة الوقود انعكاس مباشر في دخلي اليومي وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف. بصادف أجيب يوم أو يومين أو أكثر عشان اتحصل على الوقود عشان اشتغل يوم او يومين وارجع ثاني اقيف في الصفوف. ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة فبتهموك اتهام مباشر بانه انت بيجي طماع وانتو. ثانيا يعني يا تضطر تشتري بنزين من السوق الأسود. فلو اشتريت بنزين من السوق الأسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة فبرضه هتضطر تشيل المشابير أو الركاب بسعر أزيد. وقطع الغيار الصيانة ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم. ولكم منا جزيل الشكر.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حقت البنزين تم إيغافي من شغلي من عملي وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة. لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت وكنت عندي ترحيل ملتزم به بسبب هذه اللجمة وقفت من الترحيل. ترحيل وقف ورزقي وقف وغلى بنزين زاد وزاد وزعار وقد ما متناولة. يعني نحن كنا من أقل مشوار ب2000 نسى أقل مشوار لو شبته ب5 ما بكفي ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة برضو يعني ما مغطي معنا الشغل في الشغل مغطي معنا. اضطرنا أوكاد إنه نمشي للسوق الأسود للبنزين جالون في الطرمبة ب28.5 و29 برق بيعه ب60 بنشتري ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا نحن بنقدر نزيد المشوار. يعني مشوار ابو 5000 ده بيجي مغطي اقل مشوار لو ب10 برضو ابغطي لك حق البنزين. نقول برضو الحمد لله ان شاء الله حتفرج ان شاء الله. نطالب يعني انه يحلوا لنا الازمه دي ان شاء الله سريع.
7: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
6: راديو دبنجا دبلوة يم وصلني زراعت وصلني وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
7: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00312080470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة البحر الأحمر، اللي هي نتيجة لارتفاع حرارة درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس.
2: الحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم.
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه بدأ عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل مرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس انه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، انه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري يعني مثلا اذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس انه مثلا وقع، اقرب حاجة تعملها انها تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، اذا هو يعني عنده القدرة انه واعي يشرب بدي يشرب طوال. من الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لدرجة الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي للجلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصل غرغرية وكده في الأطراف دي، ومن القدرة بتاعتها يعني الوفاة وبالإضافة للمضاعفات الأخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغاية من المرض؟
2: طيب يلا، إحنا من أول حاجة للوقاية اللي ننصح إنه أتباع المتجولين أو الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بإجهاد الحرارة وضربات الشمس، إنه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع إنه ما تكون في شمس، لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دول بيكونوا معرضين لا أكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة، أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
1: يعني نوموا في الحيشان
2: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا يكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها بتحبسها.
1: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
2: أيوة، بتمتص درجة الحرارة، وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات هنا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي فيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: وعلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين، نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإطفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنيا غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلا من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دبنجة إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإطفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض في أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتح فضل لراديو دبنجة إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: مبادرة المواشية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي قوى القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
0: من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع، وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس سلطة الحرب ولا يحمل معاني سياسية أو دستورية تخاطب الأزمة، مؤكد أن القوى السياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: مفوضية دي بينتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة دار السودان، حكومة الأمر الواقع. ثالث، ما عارفين الحوار ده يفضي إلى ماذا، الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
0: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، واعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة السلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف لجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجا إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
0: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني، ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج، وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار، وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار، وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاعا إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية، ويشكو النازحون كذلك من شح المياه، موضحين أن أقرب مصدر للمياه يبعد أكثر من 8 كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام، متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر، مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجا إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجا من السريف في هذا الخصوص:
6: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبلة إنه هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد، وبالأخص المناطق شمال الإقليم اللي هي السريف وسرف عمرة وكتم ومبرو وكرنوي والطينة وكبكابية. يعني المناطق دي نسبة الزراعة فيها يعني نجاح الزراعة بنسبة صفر يعني موسم الخريف.
0: دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين، إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجا إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم، خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
0: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد القتال في محلية قيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى، بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة ريف الأوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان إثر تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد، وتسجيل 8 حالات وفاة و40 حالة إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وقال متحدث من غرفة الطوارئ لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني من غياب كلي للكوادر الطبية وإنعدام تام للأدوية المنغزة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة إلى غياب مراكز العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشملة عدد من القرى، منها مرقيل وعيال الحسين ومخشمين وحمير، والأسواق توقفت تماما. فالمنطقة تشهد غيابا كليا للكوادر الطبية والمستلزمات اللي هي منقذة للحياة، ولا توجد أي مراكز عزل لمنع الانتشار هذا الوباء للمناطق الأخرى.
0: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية الشمال وجنوب كردفان، وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغصري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغصري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغصري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية، وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختصاء الغصري، يعني ما في نيابة جهة متخصصة، يعني زي النيابات المتخصصة زي نيابة المعلوماتية نيابة الطفل في السودان، ما في نيابة يعني. برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات واحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحياة الغيبة، لأن الحياة دي ممكن تساعد الناس، تساعد المحامين، تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم يعني.
0: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنسان آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
0: وفي سياق متصل أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم بدوره. جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك جدد الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين، وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
0: وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض في وقت سابق تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسيم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين، وانتقد التحالف ما وصفه بممارسة

0: متحدثا عن تكتلات وإقصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم. وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر لسنة 2026، وتتابعون فيها: جدل الواسع بعد ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب.
3: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان.
2: بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، مصير المختفيين بالسودان ومعاناة أسرهم.
4: للمساعدة في تفادي فقدان أثر الأشخاص وعدم معرفة مصيرهم، ندعم السلطات المعنية وجمعية الهلال الأحمر السوداني في إدارة
2: لجنة المعلمين السودانيين تطالب بمعاملة المعلمين أسوة بموظفي وزارة المالية.
5: نحن لا نريد انتزاع حق من موظف ليعطى لموظف آخر، إنما نريد معايير واضحة وعادلة في التعامل مع حقوق المعلمين.
2: تأخر الأمطار يهدد الموسم الزراعي ونفوق الماشية بمحلية السريف.
6: ومؤشرات الخريف خطيرة جدا جدا، نخشى أن تكون هنالك مجاعة على مستوى السودان ومناطق دارفور خاصة، وبالأخص السريف والمناطق شمال الإقليم.
2: أمطار وعواصف تضرب معسكر ملي بشرق تشاد، ومناشدات من اللاجئين للمنظمات الإنسانية.
7: المطر ده يعني امتدت لأربع ساعات ولا خمس ساعات، مما أدى إلى تدمير كامل لكل البيوت والرواكيب، كل الأشجار حول الاسم ده برضو كلها دمرها قلاهم.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني وما أثاره من جدل واسع في الأوساط السياسية السودانية، حيث أعلنت عدة تحالفات وقوى سياسية ومدنية رفضها القاطع لهذا الترحيب، واعتبرته انحيازا لطرف واحد في النزاع ومحاولة لشرعنة الانقلاب. في حين قال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني أن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار. نبدأ مستمعينا الكرام من حديث الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني فنستمع له.
8: أعتقد أن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون

0: طبعا التدخل في نتائج، فهو دور يساعد في الفاسيليتيشن فقط، في تسهيل الحوار، لكن النتائج هي طبعا ملك للسودانيين فقط دون تدخل من أي جهة خارجية أو رسمية.
1: أيضا مستمعينا الكرام، ومن جانب تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود، تحدث إلى جولة السودان اليوم طه عثمان حول موقف التحالف من هذا الترحيب.
2: شكرا جزيلا للأستاذ أشرف لراديو دبنجا. التصريح الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي تصريح متجاوزا لقرارات مجلس السن والأمن الأفريقي، بما فيهم بيان الوقير عقب زيارة ممثلين من مجلس السن والأمن الأفريقي للسودان، والذي ربط أي عملية سياسية وحوار بشرطين هي وقف إطلاق الهدنة الإنسانية ووقف الحرب، ومن ثم الدخول في عملية سياسية. لا يمكن أن يكون هنالك حوارا وأصوات البنادق مرتفعة والحرب لا زال مستمر في أجزاء كبيرة من السودان، وبالتالي أي حوار أو أي دعم لما يدعى كحوارا بالداخل الذي صنعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ما هي إلا محاولة للالتفاف حول قرارات الاتحاد الأفريقي بشان السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر باعتباره تجميد أدويته في الاتحاد الأفريقي، وبالتالي يريدون أن يصنعوا شكلا من أشكال الحوار ليس من أجل إيقاف الحرب أو إنهاء الحرب في السودان، بل أجل إدفاء مشروعية للسلطة القائمة وإعادتها إلى مؤسسات الاتحاد الأفريقي. وبالتالي جاءت تصريح الصادر من مفوضية الاتحاد الأفريقي هي دعم لطرف من أطراف الحرب، وهذا ما يفقده استقلاليته وحياديته أو مصداقيته، علما بأن الاتحاد الأفريقي هي جزء من الآلية الخماسية واللي بدأت مشاورات طويلة مع القوى المدنية ومع أطراف الحرب، والذي يستند أيضا إلى قرار ومبادئ الرباعية، وكلها هذه المبادرات أو المبادئ الصادر بيتحدث عن أنه ضرورة إيقاف الحرب، ومن ثم ومع توسيع المساعدات الإنسانية، ومن ثم الدخول في عملية سياسية، والعملية السياسية يجب أن يكون عملية سياسية ذات مصداقية دون سيطرة أي طرف من أطراف الحرب عليه، وعملية سياسية في النهاية ينهي الحرب ويؤسس لانتقال مدني ديمقراطي. ما التصريح وما يدور في سلطة الأمر الواقع في بورسودان، هذه اللجنة تم تشكيلها بواسطة طرف من أطراف الحرب، وأيضا هي ينطلق عملها في جزء من أجزاء مسيطر عليه طرف من أطراف الحرب، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا حوارا ينهي الحرب أو ينتج عملية السلام، بل هذه يكرس لسلطة لطرف من أطراف الحرب ويشرعن الأصوات البنادق، وكذلك الخطورة التي يمكن أن يؤسس إلى تقسيم السودان. وبالتالي التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض فيها أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24. وبالتالي موقفنا واضح، نحن مع الحوار الذي ينهي الحرب، ولكن الحوار الذي لا يسيطر عليه أي طرف من أطراف الحرب، والحوار الذي يأتي بعد إيقاف الحرب لا يمكن أن يكون هنالك عملية سياسية، والحرب مشتعلة لا يمكن أن يكون هنالك عملية سياسية وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى أطراف الحرب. وبالتالي هذه مسارات متكاملة مع بعضها البعض، وقف توصيل المساعدات الإنسانية، وقف الحرب، والعملية السياسية. والعملية السياسية يجب أن يخوضها ويمتلكها السودانيون بعملية شاملة مع عدا المتطرفين للحركة الإسلامية وجهاتي، وبالتالي يجب أيضا أن لا يسيطر عليه أي طرف من أطراف الحرب، وأن لا يأتي أي قرارات سواء كان في تشكيل أو الاتفاق حول اللجان من طرف من أطراف الحرب، بل إنه هذه قضية يخص الأطراف المدنية ويخص القوى الذي تدعو لإنهاء الحرب وأطراف العملية السياسية بما فيهم الأطراف المتحالفة من القوى المدنية سواء كانت مع الجيش أو مع الدعم السري. التصريح الصادر مرفوض بالنسبة لنا، ولا يساعد في عملية السلام، بل أنه يكرس لسلطة طرف من أطراف الحرب أو يشرعين يوضع أول خطوات لتقسيم البلاد. شكرا جزيلا.
1: وفي السياق ذاته مستمعينا الكرام، تحدث الناطق باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لجولة السودان اليوم حول تأييد المفوضية للحوار السوداني.
3: تأييد مبادرة الحوار السوداني تحت رعاية مواسية، موقف واضح مؤيد لأحد أطراف الحرب، أي مبادرة البرهان اللي هي مرفوضة من قبل الغالبية العظمى من القوى السياسية السودانية. أولا، سلطة الأمن الواقع في السودان هي المسؤولة الأولى عن الوضع الكارثي الذي يعيشه شعبنا اليوم، وهي المسؤولة الأولى عن انقلاب 25 أكتوبر وما بعده من تطورات سلبية. وبالتالي سلطة السودان مع سلطة نيالة هما أساس المشكلة وليس الحل. وكما جاء الحقيقة في مواقف حزبنا المعلنة أن يأتي موقف الخماسية في وقت تشهد في بلادنا حركة جماهيرية وتحول تدريجي في الدفاع عن حقوقها، تأتي هذه الحركة في ظل استمرار سلطتي الأمر الواقع بمحاولات لكسر إرادة الجماهير عبر الحرب التي كشفت أجندتها أنها تستهدف الجماهير وتستهدف إيقاف حركته في الدفاع عن حقوقهم. والحرب والدمار وتزايد الضغط على حركة الشارع بالمزيد من الاعتقالات والمحكمات الجائرة مع التدهور المريع للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أثقلت كاهل الجماهير الحقيقة ودفعت أعداد هائلة من الجماهير بالملايين ووضعتهم في حافة الجوع والتشرد والموت. لكنه في المقابل وفي قلب هذه الأوضاع بنجد بدايات لحركة مطلبية لم تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، مطالب مرتبطة وظهرت في بعض المدن والقطاعات المهنية وتستعيد حضورها ووجودها في الشارع. الحركة دي بتتجاوز حدود الاحتجاج مثلا على ضريبة أو جباية أو أجور متأخرة، لأنها بتحكس يقظة متجددة في رواية الجماهير وبتأكد أن جذور المقاومة الجماهيرية ما زالت حية وإنها قادرة على السير وسط ركام الحرب متى ما وجدت التنظيم الذي يوحد قواها ويوسع مداها عبر تحويل المطالب اليومية ومضمونة إلى مطالب سياسية واجتماعية. الحقيقة سعادة الجماهير لمواقعها بعد 3 سنوات من الحرب بيأكد حقيقة واضحة إن القوى الثورية في السودان بشكل أو آخر، مساهمة حزبنا في هذه وسط هذه القوة دائما وأبدا، يعني إذا كان عندك نظام عبود أو نميري أو حتى نظام الجبهة القومية الإسلامية، دائما الحركة يعني الجذور موجودة لحركة جماهيرية، وبالتالي الجذور موجودة الآن الحركة الجماهيرية، وهي يعني الاستعداد موجود، الشيء الموضوعي موجود، الشيء الذاتي يمكن بناؤه من خلال القوى التقدمية، القوى الوطنية، القوى الديمقراطية. متى ما توحدت هذه القوى وأفرزت قيادة يمكن تحويل الشارع إلى شارع رائع يقود إلى عملية التغيير في السودان. وهذا يعني بصورة أخرى أن مبادرة الخماسية وغيرها غير يعني تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
1: ومن جانب حركة تحرير السودان قيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور، تحدث إلى جولة السودان اليوم الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير حول بيان المفوضية الذي رحبت فيه بالحوار السوداني السوداني.
4: بيان من حركة جيش تحرير السودان حول ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بحوار قائد الانقلاب. تلقينا ببالغ الأسف البيان الذي أصدرته مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب فيه بلجنة حوار قائد الانقلاب، وقد ربطت هذا الحوار بمسار الآلية الخماسية. وعليه فإن حركة جيش تحرير السودان تؤكد الآتي: أولا، إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. ثانيا، إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة. ثالثا، إن ربط حوار البرهان بمسار الآلية الخماسية يعني أن هذه الآلية قد انحازت لطرف من أطراف الحرب وبالتالي فقدت مصداقيتها وشرعيتها وحياديتها. رابعا، إن الحوار الذي يدعو له البرهان عبر لجنته التي كونها هدفه إكساب انقلابي شرعية زائفة وتمهيد الطريق لعودة الحركة الإسلامية إلى السلطة، وهذا اغتيال لأحلام نضالات عشرات الملايين من بنات وأبناء السودان الشهداء والأحياء الذين أشعلوا جزوة ثورة ديسمبر المجيدة من أجل التغيير والتحول المدني الديمقراطي وهزيمة الاستبداد والإسلام السياسي. خامسا، إن الحوار الحقيقي الذي يقود إلى معالجة الجذور التاريخية للأزمة الوطنية يبدأ بوقف وإنهاء الحرب ومن ثم إجراء حوار حر بإرادة وملكية سودانية كاملة تقوده مكونات ثورة ديسمبر المجيدة وليس قائد الانقلاب ومن حوله، تشارك فيه جميع مكونات السودان عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما أو من يرفض. سادسا، نؤيد ما جاء في بيان قوى إعلان المبادئ السوداني بهذا الخصوص وندعو الاتحاد الأفريقي والآلية الخماسية بالانحياز لإرادة الشعب السوداني صاحب الشرعية الوحيدة وعدم مصادرة حقوقه في الحكم المدني والتحول الديمقراطي والكف عن محاولة إطفاء شرعية لانقلاب قائد جيش الإسلاميين ومكافأة من أشعلوا الحرب عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان.
1: وأيضا مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ كمال عمر عبد السلام الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي حول ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا متوقع متوقع متوقع ترحيب المفوضية مفوضية الاتحاد الأفريقي، لأنه المفوضية دي بيناتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة بور السودان، حكومة الأمر الواقع، بالتالي ما عارفين الحوار ده يعني يفضي إلى ماذا. الحوار ده لتكريس سلطة الحرب، الحوار ده ما عنده أي معاني سياسية ودستورية تخاطب الأزمة السياسية في السودان. ولذلك الاتحاد الأفريقي أيد هو أعمى عن قضية السودان. نحن قوة سياسية عندنا مواقف تجاه الاتحاد الأفريقي الراهنة، باعتباره الاتحاد الأفريقي مواقفه لا تقدم قضية الاستقرار في السودان.
1: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي صادف يوم 30 من شهر 8 المنصرم. وفي هذا اليوم نتساءل عن مصير المفقودين والمحتجزين خارج إطار القانون في ظل الحرب الدائرة بالبلاد. في هذا الإطار تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني على تقديم الخدمات في هذا الإطار. مزيد من التفاصيل مع فريد الحميد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
6: تمثل معاناة عدم المعرفة عبئا نفسيا عميقا، ومع ذلك توفر خدماتنا لإعادة الروابط العائلية بطبيعتها قدرا من الدعم والراحة النفسية من خلال منح العائلات مسارا منظما ومدعوما للبحث عن إجابات بشأن مصير أحبائهم المفقودين، مما يؤكد حقهم الأساسي في معرفة مصير أحبائهم، ولمنع تكرار حالات الاختفاء، فإن الضمان الحقيقي الوحيد هو الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني من قبل الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية. ونحن نواصل حث جميع هذه الجهات على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع اختفاء الأشخاص، ويشمل ذلك تسجيل هويات جميع الأشخاص الذين يتم احتجازهم أو نزوحهم، والسماح للمحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم، وتوضيح مصير من يختفون، وضمان الإدارة الآمنة والكريمة لرفات الموتى. وننخرط في حوار سري ومستمر مع السلطات وحاملي السلاح لدمج هذه الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي الإنساني في إجراءاتهم العملياتية. ننفذ استجابة شاملة بالتنسيق الوثيق مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، ونقوم بالتالي: أولا، استعادة التواصل. ندير خطا ساخنا لإعادة الروابط العائلية، ونقدم خدمات مباشرة ونسهل التواصل مثل المكالمات الهاتفية المجانية وشبكة الواي فاي لجمع المعلومات الأولية ومساعدة العائلات على الحفاظ على التواصل أو استعادته، لا سيما أثناء حالة الطوارئ كالنزوح. ثانيا، البحث والتدخل الفعال. تتولى فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومتطوعو جمعية الهلال الأحمر السوداني التعامل مع الحالات من خلال جمع طلبات البحث عن المفقودين والبحث عنهم نيابة عن عائلاتهم. ثالثا، إدارة رفات الموتى. للمساعدة في تفادي فقدان أثر الأشخاص وعدم معرفة مصيرهم، ندعم السلطات المعنية وجمعية الهلال الأحمر السوداني في إدارة رفات الموتى بطريقة آمنة تحفظ كرامة المتوفين، ويشمل ذلك توزيع أكياس جثث وإعادة تأهيل المشارح وتدريب المستجيبين الأوائل والعاملين في مجال الطب الشرعي. الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات، نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وفي هذه الحوارات نذكرهم بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني باحترام الحد الأدنى من المعايير، وضمان إمكانية تتبع المحتجزين، وضمان معاملاتهم بكرامة وتلبية احتياجاتهم الأساسية. في النصف الأول من العام 2026 قدمنا المساعدة ل 7630 مستفيدا من خلال توفير خدمات الإنترنت اللاسلكي واي فاي، ول 7226 مستفيدا آخر من خلال توفير خدمات شحن بطاريات الهواتف المحمولة، وهي جميعها خدمات بالغة الأهمية لتسهيل التواصل ومنع فقدان الاتصال. وتدعم جهود التواصل هذه بشكل مباشر عملنا في البحث عن المفقودين. ففي النصف الأول من عام الحالي 2026 تم توضيح مصير ومكان 613 شخصا مفقودا، مما ساعد على إعادة ربط الأفراد بعائلاتهم. وفي العام الماضي 2025 تم توضيح مصير ومكان 846 شخصا مفقودا مسجلا لدى اللجنة الدولية، وكل رقم من هذه الأرقام يمثل عائلة تتجاوز حالة عدم اليقين المؤلمة وتخطو خطوة نحو إعادة بناء حياتها. بشكل عام قد يكون هناك تداخل، فقد تعتبر عائلة الشخص الذي تم اعتقاله أو احتجازه أن قريبها في عداد المفقودين إذا لم تتلقى أي معلومات عن مصيره أو مكان وجوده. ومع ذلك لا تعد كل حالة احتجاز دون إبلاغ بالضرورة اختفاء قسريا، فلهذا المصطلح معنى قانوني محدد، وأي تحديد من هذا القبيل يتطلب تقييما للظروف الفردية لكل حالة. تتواصل العائلات بانتظام مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن أقاربها الذين يعتقدون أنهم ربما يكونون قد اعتقلوا أو احتجزوا، فنسجل نحن بدورنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه الطلبات، ونسعى من خلال حوارنا الثنائي والسري مع السلطات المختصة والجهات المنخرطة في الأعمال العدائية إلى توضيح مصير ومكان وجود هؤلاء الأشخاص.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليارات جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث، وطالبت لجنة المعلمين بمعاملتهم أسوأ بموظفي المالية. مزيد من التفاصيل مع سامي الباخر الناطق باسم لجنة المعلمين.
7: الموضوع الذي أثارته لجنة المعلمين السودانيين فيما يتعلق بالتصديق الصرف بمبلغ 5 مليار مليون جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لوزارة المالية تحت بند الكوارث، وبحسب المعلومات المتاحة شمل الصرف العاملين بهذه المؤسسات بما فيهم الموجودون خارج السودان. أولا، نحن في لجنة المعلمين السودانيين لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته أو مخصصاته أو امتيازاته، فموظف المالية وبقية المؤسسات في الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوق. لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية السيد جبريل إبراهيم إذا كانت هنالك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية القائمة على المال والقيبة على المال السوداني، فلماذا تظل هذه الحقوق معلقة فيما يلي المعلمين؟ ولماذا تستمر وزارة المالية والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ نحن لا نريد انتزاع حق من موظف ليعطى لموظف آخر، إنما نريد معايير واضحة وعادلة في التعامل مع حقوق المعلمين والعاملين، ونريد من وزارة المالية أن توضح للرأي العام طبيعة الصرف والبند الذي تم بموجبه والجهة التي أجازته والفئات التي شملها، وكيف يتم التصرف في المال العام فيما يلي حقوق العاملين بصورة عامة. نطالب الجهات الرقابية المختصة بمراجعة إجراءات الصرف وفق القوانين واللوائح المالية المعمول بها حتى تكون الصورة واضحة أمام العاملين والمواطنين. نقول للمعلمين لا تستجيبوا لمن يطالبكم بالصبر بينما توفر الموارد في مواقع أخرى، فتابعوا حقوقكم وتمسكوا بها، ووحدوا موقفكم واستخدموا الوسائل المشروعة والمنظمة للمطالبة بها. على وزير المالية ووزراء المالية في الولايات أن يدركوا أن المعلمين لن يقبلوا الدنيئة في حقهم، ولن يقبلوا أن تتحول حقوقهم إلى وعود مؤجلة وتسويف مفتوح، فقد انتهى عهد التسويف وغش المعلمين، فالمعلمون يعرفون حقوقهم ولن يقبلوا انتقاص منها أو تأجيلها، وسيواصلون المطالبة بها حتى تنفذ كاملا.
1: مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في جولة السودان اليوم مجددا، حيث حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي. مزيد من التفاصيل مع المواطن إبراهيم حاروم من محلية السريف.
8: شاكرين ومقدرين لإذاعة راديو دبنجا لتفقد أحوال مواطني دارفور ومواطني محلية السريف بصورة خاصة. يعيش مواطنو محلية السريف وباقي مناطق المجاورة حالة من الغلق الشديد وعدم نزول الأمطار في موسم الخريف 2026، ومؤشرات الخريف خطيرة جدا جدا، نخشى أن تكون هنالك مجاعة على مستوى السودان ومناطق دارفور خاصة وبالأخص السريف والمناطق شمال الإقليم. ومن الآن بدأ ارتفاع حاد في الأسعار وبالأخص المواد الغذائية، يعني ارتفاع بقى يعني بصورة غير طبيعية يعني، وحتى البهائم يعني ماتت بسبب تأخر الخريف وعدم نزول الأمطار بصورة متكررة. وزي ما وضحت لك في الصورة إنه أنحنا لحتى الآن قاعدين نرفع في البهائم، يعني بالأخص البقر، يعني لحتى الآن قاعدين نرفع فيهن، يعني شهر 9 يوم 1 قاعدين نرفع في البقر، ومعظم البهائم ماتن بسبب عدم نزول الأمطار. أنا بتمنى كده زي ما قال وصلوا الرسالة للمجتمعات الدولية والمنظمات، خلي تعين تقيف مع المواطن.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث ضربت أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية ظهر يوم الاثنين معسكر ملي للاجئين السودانيين بشرق تشاد. تسببت هذه العواصف في أضرار بعدد كبير من مساكن اللاجئين وأصابت البعض منهم بجراح. مزيد من التفاصيل مع اللاجئ إسحاق آدم من معسكر ملي بشرق تشاد.
9: مرحبا بك أستاذ صادق، نحن في ملح بصراحة جاتنا مطر غزير مصحوب برياح قوي جدا، والمطر ده يعني امتدت لأربع ساعات ولا خمسة ساعات، مما أدى إلى تدمير كامل لكل البيوت والرواكيب وكل الأشجار حول الاسم ده، برضو كل دمر قلاهم. ده من نهاية اسمه ده، يعني 40% من البيوت بتاع المعسكر أو 60% من البيوت بتاع المعسكر الوقع وقع ما وقع اتشلعت، كلها اتشلعت. إما الإصابات في زي كم 30 حالة كده، يعني الضربة بتاع حشاب وفي الضربة بتاع الطوبة، ضربة بتاع أوت، ضربة بتاع زنكي، يعني إصابات بتاع زنكي ده حوالي 7 أنفار.
10: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
11: نحبينا ونهنا التعبانين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
10: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
12: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
10: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
13: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
10: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
14: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجة: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار يشكر عليه. كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجة: ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة. الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجة: تأييد المفوضية للحوار داعم لأحد أطراف الحرب وبور سودان ونيالة أساس المشكلة. طه عثمان لراديو دبنجة: ترحيب المفوضية بحوار البرهان إطفاء للشرعية لقائد الانقلاب وتجاوز للرباعية. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجة: بيان المفوضية ردة عن قرار تجميد عضوية السودان وضوء أخضر لتقسيم البلاد. وزير العدل يعلن إصدار قرار من البرهان بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني. مبادرة وديتوهم وين لراديو دبنجة: القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء القسري وتطالب بالمعالجة. المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لراديو دبنجة: الوصول إلى أماكن الاحتجاز من أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة. أوضاع إنسانية صعبة تواجه النازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعيرية بولاية الشرقي دارفور. انقطاع المساعدات يجبر عشرات اللاجئين السودانيين على قطع 20 كيلومتر سيرا على الأقدام للوصول إلى مدينة أم ليونة شرق تشاد. وسط دارفور تعلن انطلاق العام الدراسي 2026-2027 وتتعهد بمعالجة تحديات العام السابق. إضراب الكوادر الصحية يدخل أسبوعه الثاني في أكثر من 200 مركز بالخرطوم. أنباء عن تفشي الكوليرا بإدارية أم تشاك وقرية حمير أم تقولة وريف الوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان. أساتذة جامعة الخرطوم يشكلون 3 لجان ويعلنون دعم أي خطوات تصعيدية. عضو الجمعية العمومية لتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي ينفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإطفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنيا غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلا من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسل.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دبنجة إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإطفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض في أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجة إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: مبادرة القماسية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
0: من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع، وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس سلطة الحرب ولا يحمل معاني سياسية أو دستورية تخاطب الأزمة، مؤكد أن القوى السياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: مفوضية بيّنتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة بور السودان، حكومة الأمر الواقع. تاني ما عارفين الحوار ده يفضي إلى ماذا، الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
0: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، ويعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة سلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجا إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
0: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني، ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج، وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار، وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار، وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاعا إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية، ويشكو النازحون كذلك من شح المياه، موضحين أن أقرب مصدر للمياه يبعد أكثر من 8 كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام، متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر، مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجا إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجا من السريف في هذا الخصوص:
6: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبلة إن هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد وبالأخص مناطق شمال الإقليم اللي هي السريف وصرف عمرة وكتم ومبرو وكرنوي والطينة وكبكابية. يعني المناطق دي نسبة الزراعة فيها يعني نجاح الزراعة بنسبة صفر يعني موسم الخريف.
0: دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين، إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجا إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم، خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
0: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد القتال في محلية جيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى، بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة ريف الأوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان إثر تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد، وتسجيل 8 حالات وفاة و40 حالة إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وقال متحدث من غرفة الطوارئ لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني من غياب كلي للكوادر الطبية وإنعدام تام للأدوية المنغزة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة إلى غياب مراكز العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشملة عدد من القرى، منها مرقيل وعيال حسين ومخشمين وحمير، والأسواق توقفت تماما. فالمنطقة تشهد غيابا كليا للكوادر الطبية والمستلزمات اللي هي منقذة للحياة، ولا توجد أي مراكز عزل لمنع الانتشار هذا الوباء للمناطق الأخرى.
0: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية الشمال وجنوب كردفان، وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغصري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغصري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغصري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية، وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختصاء الغصري، يعني ما في نيابة جهة متخصصة، يعني زي النيابات المتخصصة زي نيابة المعلوماتية نيابة الطفل في السودان ما في نيابة، يعني برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات واحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحياة الغيبة، لأن الحياة دي ممكن تساعد الناس، تساعد المحامين، تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم. يعني
0: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنسان آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
10: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
0: وفي سياق متصل، أكدت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. بدوره جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك جدد الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين، وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
11: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
0: وكان تحالف مزارعي الجزيرة

0: مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين، وانتقد التحالف ما وصفه بممارسات صاحبت الجمعية العمومية والانتخابات، متحدثا عن تكتلات وإقصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين، في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم. وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-000-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نتناول فيها استمرار الحرب في السودان وتصاعد وتيرتها وانعكاسات ذلك على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة عدد من الشابات والشباب من شرق السودان للوقوف على آرائهم وقراءاتهم للتطورات العسكرية والسياسية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في ولايات الشرق. وضيفنا في هذه الحلقة الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلة، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلة. نبدأ معك الصحفية خالد إدريس، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. خالد، من وجهة نظرك كيف تقرأين التصعيد العسكري المتواصل في السودان خلال الفترة الأخيرة، وما أبرز انعكاساته على حياة المواطنين وخاصة الشباب في شرق السودان؟
2: مساء الخير على الجميع. طيف المحور الأول في إنه التصعيد العسكري وكيف يرى إنه شباب شرق السودان. أنا أقول كأنه استمرار التصعيد العسكري بالطائرات المسيرة والمسيرات الانتحارية ده بتزامن مع إنه شنو هو ضعف للمؤسسات الدولة وساهم في اقتصاد الحرب، يعني إنه خلق مستفيدين من استمرار القتال، والواقع ده برضو يتزامن مع إنه في انهيار للخدمات والبنية التحتية في مناطق كثيرة للبلاد. الانعكاسات الحرب على شرق السودان، رغم إنه شرق السودان يعني لم تصل الحرب

0: بطريقة مباشرة، لكن كان في انعكاسات واضحة، ودفع الشركة الثمن مرتين. المرة الأولى كان في إنه هو استقبل مئات الآلاف من النازحين من الخرطوم ودارفور والجزيرة، وده بالتأكيد إنه أدى للضغط على الخدمات، سواء كان في الصحة والتعليم والمياه. المرة الثانية إنه كان بارتفاع إنه الأسعار وانهيار القطاع الزراعي والقطاع الرعوي والصادر. أما عن الخطر بتاع إنه اتساع الحرب، بالتأكيد إنه الحرب إذا اتسعت وشملت مناطق أخرى، إنه ده معناها تفاقم للأزمة الإنسانية ومزيد من النزوح، وأيضا يكون شنو مزيد من تدفق السلاح لأطراف الصراع عبر البحر الأحمر، عبر الحدود المفتوحة، وده بيجعل إنه الشرق بيكون يعني هدف محتمل إذا فشل إنه أي من الأطراف في تحقيق نصر عسكري. وكل ما طال التصعيد، كل ما إنه قلت الصيغة شنو بين الأطراف المتحاربة، وارتفع سقف المطالب الميدانية، وده بالتأكيد إنه هي بتؤدي لضعف الموقف التفاوضي. طيب أنا كشابة من شرق السودان، وأقول وبكل صراحة إنه اللغة الوحيدة والمسموعة الآن هي لغة البندقية، فإنه ما زال الرهان على الحسم العسكري هو سيد الموقف بين أطراف الصراع، والخطاب الإعلامي للطرفين المتحاربين إنه لا يزال يتحدث عن النصر الكامل، بدل إنه تتقدم تنازلات وتكون في مبادرات للسلام، وده بيدور انه برضه ادى انه لضعف شنو؟ ضعف المبادرات وجعلها هشه في ظل شنو؟ الخطاب الاعلامي الداعي لاستمرار الحرب والنصر الكامل. بالتاكيد انه الشرق لا يريد انه يكون ساحه جديده للحرب، ونريد انه يكون فيه سلام ويحفظ اهلنا ويحفظ النازحين ويعيد الخدمات اللي توقفت ويعيد النازحين الى دياره.
1: شكرا جزيلا لك يا الصحفية خالد إدريس على هذه المشاركة. والآن ننتقل إلى الناشط السياسي أيوب محمد خميس من القضارف. أيوب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. في ظل استمرار الحرب وتصاعد العمليات العسكرية، كيف تنظر إلى المشهد السياسي والعسكري الراهن؟ وهل ترى أن هذا التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات، أم يمكن أن يدفع الأطراف نحو البحث عن حل سياسي؟
2: هو معظم الأطراف المتحاربة بتشوف إنه الحسم العسكري هم أفضل لهم في الفترة دي، يعني الريحان إنه يراهنوا على إنه يكون لازم يكون شنو في حسم عسكري، إنه عشان لو كان إنه في جانب مدني في جانب بتاع محاسبة خلاص هم دارين يفوتوا من العقاب من الحاجة دي، وحاولوا في الفترة دي يضايقوا كل المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني أو المدنيين بصفة عامة إذا كانوا سياسيين أو في منظمات المجتمع المدني، انه يحاولوا ضايقهم او يكيدوا عليهم مكايد بانه يتم سجنهم. وهسي حاصله يعني عندنا كميه من الشباب تم تلفيق حمله، تم سجنهم الفتره تتراوح، فتره الحكم تتراوح من 5 ل10 سنه، حاجه كده بتاعت تخويف منه في بعض منهم. الناس مرقت خلت البلد، وفي ناس قاعده لكن ما قادره لاقي مساحتها وبحريه تامه. لكن هم زي ما قلت الناس هم دارين يحاسموا الحسم عسكري، ما دارين اي اسلوب بتاع تفاوض. قالوا اذا كان الحسم تم بتفاوض بيكون في مساله بتاعت محاسبه، واحد من ضمن الشروط تكون من شروط التفاوض اصلا يكون في ما في زول بيطلع من العقاب، هي تكون في ضمانات، لكن من ما في زول يفلت من بعض الجرائم، ما ممكن الناس تتنازل عنها. وهم حاليا دارين باي طريقه دارين شنو يكون يعملوها حسم عسكري يكون لصالح لواحد منهم. التفاوض هم عايزينهم، قالوا في نفس زمن الحسم العسكري برضو في مصلحة، أو هم شايفين الحسم العسكري يخض يعني يخطي عليه بعض الجرائم. مثلا عندنا نموذج زي لجنة الاستنفار الموجودة، كتائب الراعون، المقاومة الشعبية الموجودة على هنا في الفترة الفاتت داري خطوا برضو، كانت في كمية بتاعت فساد عاملينهم وجرائم ارتكبوها في حق المواطن ذاته، المواطن ما شال السلاح انه ينضم للدعم السريع معهم في الحق الحاجة دي. هم في الفترة الفاتت في ناس تم اختيالهم, في ناس تم تعذيبهم, والحاجة دي لو كان ماشي لتفاوض نعلو الحاجة دي ما بتتمشي ساكت. دي واحدة من الجرائم الناس اللي ما بتسكت. أنه لو في شروط أي تفاوض لابد يكون شنو في محاسبة, بتتقدم تنازلات مع كل الحاجات بتتنازل عنها. عشان كده هم بيشوفوا الحسم العسكري نهاية. عشان كده في كل الهنال كل الأطراف بيقول لك أي واحد داري يحسم شنو يحسم من ناحية عسكرية, عشان ما في تاني يكون وجود لأي مسألة بدأت محاسبة ويخطوا على حاجاتهم. دي واحدة من ضمن الحاجات. لكن إذا كان في تفاوض تكون في هناك في محاكم, في عدالة, في محاسبة بتكون, وفيها ناس كمية بتاعت ناس بيكون في السجون في الفترة الفاتت دي, والجرائم اللي ارتكبوها في تلفيق التهم وظلم الناس في الحكم الساكت. دي واحدة من ضمن الحاجات.
1: شكرا جزيلا لك أيوب محمد خميس على هذه المداخلة القيمة حول التصعيد العسكري والمشهد السياسي في السودان. والآن ننتقل إلى مصعب عبد الرحمن الناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف. مصعب أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف انعكس تصاعد الحرب على الأوضاع في القضارف؟
3: طيب مساء الخير. طيب يمكن أيوب اتكلم عن كثير من المحاور, ويمكن خدت شكل السياق السياسي والأمن في القضارف. أنا بس حابب أضيف جزئية تانية اللي هي متعلقة برضو بالمسألة بتاعة التجيش والعسكر بتاعة الفضاء المدني بعد ذاك, وبرضو العودة لكثير من الناس للانتماء المكوني الغبلي أكثر مما هو انتماء لشكل مؤسسات الدولة أو الانتماء للقضية اللي بيتكلم عنها. فدخل إنه يكون في شكل تاني إنه المسألة بتاعة إنه حصلت عملية بتاعة استقطاب عالي جدا أو حادة جدا بالنسبة للشباب داخل مكوناتهم الغبلية, وخصوصا انه شرق السودان واحدة من اكبر المحددات بتاعته والتعدد بتاع المكونات الغبلية والانسداد فيها يعني كمزالة اساسية بالنسبة لهم في شرق السودان. الحاجة دي قدرت تخلق جو عالي جدا من الحدة او قدرت تأثر في شكل الصراع وخلت انه برضو يمتد ويطول بدل ما انه يكون صراع قصير. بعد ذلك برضو في مسألة تانية اللي هي المسألة بتاعت الجغرافيا اللي قاعدة فيها ولاية القضارف بشكل عمومي زي ما ذكر أيوب, اللي هو الشكل بتاع الحدود مع جار إثيوبيا, بعد ذلك النزاعات اللي بتحصل في إثيوبيا وشكل التأثير اللي قاعد يحصل داخل ولاية القضارف. بعد ذلك برضو في جزئية تانية إنه برضو زي ما قاعد يحصل الاتهام إنه اللي هو انه مثلا السوبيين قاعدين يحاربوا مع الدعم السريع, برضو هو نفس الاتهام ده موجود باعتبار انه برضو في فتره من الفترات الجيش استعان بعدد كبير جدا من السوبيين انه يكونوا قاعدين في الخطوط الاماميه بالذات في المناطق بتاعه الفا والمناطق بتاعه الغطانة كشكل جغرافي يعني.
1: شكرا جزيلا لك مصعب على هذه المشاركه وعلى تسليط الضوء على التداعيات الانسانيه والاجتماعيه لتصاعد الحرب في البلاد. واخيرا ينضم الينا الصحفي احمد محمود سعيد من مدينه كسلة. أحمد أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ينظر شباب شرق السودان لاستمرار الحرب, وما المخاوف التي تفرضها التطورات العسكرية والسياسية الراهنة على مستقبل المنطقة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة في إذاعة دبنجا. أنا شاكر لكم جدا إتاحة هذه الفرصة. يعني صراحة نحن يعني يمكن في شرق السودان بننظر للواقع الآن يعني ورؤية شباب شرق السودان للمشهد السياسي والعسكري في السودان في هذه الأيام. يعني بنقدر نقول إنه نحن في شرق السودان بننظر لإنه الحرب هي اللقى السائدة, يعني سواء كان صح نحن في ولاية كسلة تعد من الولايات الآمنة, لكن ظلال الحرب وألقت بآثار كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان. ونقدر نقول إنه السودان كله الآن بمنطقة وبلغة المنطق بيقول إنه السودان هو في حالة حرب, يعني أكثر من إنه هو في منعطف سياسي يعني تقاطعات سياسية، لأنه استمرار التصعيد العسكري، تزايد التدخلات الخارجية، دي كلها يعني تسببت في تفاقم الأزمة السودانية بصورة كبيرة. واستمرار الحرب يعني بالتأكيد، يعني نحن بنقول إنه والله استمرار الحرب ما معناته إنه هو بس الحرب دي منحصرة في مناطق محددة أو في ولايات دارفور والنيل الأزرق وكردفان. نحن بنعتبر إنه والله كل السودان الآن في حالة حرب، فالأمر ده بيلقي بظلال كبيرة جدا يعني اقتصادية واجتماعية وأمنية علينا نحن في شرق السودان. ويمكن الحاجة اللي نحن دايرين نقوله إنه والله يعني ما لم تنتهي هذه الحرب ما حننعم بواقع معافى إطلاقا، سواء كنا في شرق السودان أو في قربه أو في جنوبه، لأنه أي نزاع في أي جزء من أجزاء الوطن يعني هو معناته عدم استقرار للدولة السودانية عموما. يمكن من أبرز التطورات اللي بنلاحظها نحن في شرق السودان تأثيرها على مسار الحرب يعني التصعيد العسكري المستمر. يمكن الآن الجبهة الجديدة اللي اتفتحت في النيل الأزرق، استخدام الطائرات المسيرة في أجزاء واسعة جدا، وبالإضافة لأنه استمرار تدفق السلاح والدعم الخارجي لكل الطرفين، يعني نحن بنقول طرف واحد، ده بيعقد المشهد كتير جدا وبيساعد في أنه استمرارية الحرب وعدم الوصول وصول الفرقاء يعني لنقاط تلاقي. واحدة من الإشكاليات يعني إنه برضو دهور الوضع الإنساني والنزوح برضو ألقى بظلال كبيرة جدا علينا نحن في شرق السودان اللي هي في الولايات الآمنة، وده كله نتاج لأنه والله نحن يعني بنقول إنه ما لم تقيف الحرب يعني ما حنتوقع بواقع معافى وسودان معافى. إذا جينا تحدثنا عن انعكاسات الحرب على شرق السودان، يمكن نحن ذكرنا إنه والله الآثار بتاعت الحرب هي كبيرة جدا وآثار يعني واضحة للعيان، من لحظة تدفق النازحين إلى التضخم الحاصل والارتفاع المتزايد في الأسعار وتدني الخدمات الصحية والتعليم، ونقدر نقول إن الحرب دي أثرت في كل مناحي الحياة في شرق السودان. ما نقدر نحدد محور محدد، فهي كل المحاور وكل القطاعات تأثرت بالحرب تأثير كبير جدا. ونحن نخشى من عملية اتساعها، يعني خاصة أنه التطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة من دخول سلاح مسيرات استراتيجية لتفاصيل كثيرة جدا، ده ما بيخلينا نستبعد احتمالية اتساع، بالإضافة لأنه في يعني خلل بنيوي كبير جدا، يعني نحن قاعد نكرر فيه ونحن كدولة سودانية بنقول إنه اللي هي تعدد الجيوش. يعني نحن الآن يعني قبل الحرب كنا بنقول إنه والله يا أخي عدد القوات المساندة للقوات المسلحة يعني كانت بالكاد بأصابع اليد، يعني الآن مجموعة كبيرة جدا من الجيوش المتعددة من الحركات المسلحة دي كلها يعني خلى إنه الخطر يكون متزايد جدا جدا، معاها برضو يعني ارتفاع خطاب الكراهية. يعني المسألة دي نقدر نقول إنها هي مهدد كبير جدا، ويعني الآن إذا نحن ما قاعدين نشهد حرب في ولايتنا، لكن على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأسافرة في حرب غير معلنة، يعني يمكن ما مستخدم فيها الرصاص والقتل، ولكن هي بمعنى حرب بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني الآن خطاب الكراهية هو واصل أشده واصل ذروته، فلهذا نحن بنقول إنه والله خطر اتساع كبير جدا ومحتمل. يعني نحن ما بنقول أن نحن في منأى من الخطر الموجود، سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في كردفان. برضو من المحاور المهمة جدا نتكلم عنها تأثير استمرار التصعيد العسكري وبرضو فرص إيقاف الحرب. يعني الآن من خلال المراقب للواقع الآن يشوف إنه صراحة فرص إيقاف الحرب تكاد تتضاءل رغم من الدعوة الصريحة لإيقاف الحرب وإطلاق الحوار المجتمعي. يعني أنا أعتقد أنه الآن الخيارات وقف الحرب يعني ما زالت بعيدة، وما زال الخيار العسكري هو اللغة السائدة اللي متقدم على كل حسابات سواء كان للطرفين. يعني كل طرف بيحاول يحقق مكاسب كبيرة جدا على الأرض، وده كله بينعكس بصورة متفاقمة بصورة عكسية على حياة المدنيين وسلامتهم، وبيفاقم الأوضاع زيادة.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي أحمد محمود سعيد على هذه المشاركة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج قضايا الشباب التي خصصناها لمناقشة التطورات العسكرية والسياسية الراهنة في السودان وتأثير استمرار الحرب وتصاعدها على حياة المواطنين من منظور شباب شرق السودان. نتقدم بجزيل الشكر لضيوفنا الذين شاركونا في هذه الحلقة: الصحفية خالد إدريس من مدينة كسلا، والناشط السياسي أيوب محمد خميس من ولاية القضارف، والناشط في القضايا الإنسانية بغرف طوارئ القضارف مصعب عبد الرحمن، والصحفي أحمد محمود سعيد من مدينة كسلا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، ونلتقي بكم في حلقة جديدة من قضايا الشباب.
5: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات. والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة الحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحجم نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني وجود كشخصيات اعتبارية، ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في انه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي أنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهمة لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إنه مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا استخدم كلمة تسوية، استخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات. وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحبة، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتقد عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حسب القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحسة المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي اللي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس الوصول إلى سلام، والسلام هو البضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسط الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في أنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين البحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه ما بتتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم هسع الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
0: كنداكات وميارب، كنداكات وميارب برنامج يهتم بشؤون المرأة، كنداكات وميارم، يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإطفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنيا غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلا من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دبنجة إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإطفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي نعقد في أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتح فضل لراديو دبنجة إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: مبادرة المؤسسية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي قوى القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
0: من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع، وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس سلطة الحرب ولا يحمل معاني سياسية أو دستورية تخاطب الأزمة، مؤكد أن القوى السياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: المفوضية دي بينتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة بور السودان، حكومة الأمر الواقع. تاني ما عارفين الحوار ده يفضي إلى ماذا، الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
0: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، ويعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وإنحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة سلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف لجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجا إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
0: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني، ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج الخارج، وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار، وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار، وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاعا إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية، ويشكو النازحون كذلك من شح المياه، موضحين أن أقرب مصدر للمياه يبعد أكثر من 8 كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام، متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر، مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاعات في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجا إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجا من السريف في هذا الخصوص:
6: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبلة إنه هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد، وبالأخص مناطق شمال الإقليم اللي هي السريف وسرف عمرة وكتم ومبرو وكرنوي والطينة وكبكابية. يعني المناطق دي نسبة الزراعة فيها يعني نجاح الزراعة بنسبة صفر يعني موسم الخريف.
0: دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين، إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجا إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم، خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
0: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد القتال في محلية جيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى، بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة ريف الأوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان إثر تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد، وتسجيل 8 حالات وفاة و40 حالة إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وقال متحدث من غرفة الطوارئ لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني من غياب كلي للكوادر الطبية وإنعدام تام للأدوية المنغزة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة إلى غياب مراكز العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشملة عدد من القرى، منها مرقيل وعيال الحسين ومخشمين وحمير، والأسواق توقفت تماما. فالمنطقة تشهد غيابا كليا للكوادر الطبية والمستلزمات اللي هي منقذة للحياة، ولا توجد أي مراكز عزل لمنع الانتشار هذا الوباء للمناطق الأخرى.
0: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية الشمال وجنوب كردفان، وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغصري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغصري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغصري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية، وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختصاء الغصري، يعني ما في نيابة جهة متخصصة، يعني زي النيابات المتخصصة زي نيابة المعلوماتية نيابة الطفل في السودان ما في نيابة. يعني برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحياة الغيبة، لأن الحياة دي ممكن تساعد الناس، تساعد المحامين، تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم. يعني
0: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع

0: طالب بوصول إنسان آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
0: وفي سياق متصل، أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. بدوره جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، جدد الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين، وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
0: وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض في وقت سابق تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين. وانتقد التحالف ما وصفه بممارسات صاحبة الجمعية العمومية والانتخابات، متحدثا عن تكتلات وإقصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين، في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم. وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.

0: ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر لسنة 2026، وتتابعون فيها جدل الواسع بعد ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب.
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان.
0: بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، مصير المختفيين بالسودان ومعاناة أسرهم.
2: للمساعدة في تفادي فقدان أثر الأشخاص وعدم معرفة مصيرهم، ندعم السلطات المعنية وجمعية الهلال الأحمر السوداني في إدارة
0: لجنة المعلمين السودانيين تطالب بمعاملة المعلمين أسوة بموظفي وزارة المالية.
3: نحن لا نريد انتزاع حق من موظف ليعطى لموظف آخر، إنما نريد معايير واضحة وعادلة في التعامل مع حقوق المعلمين.
0: تأخر الأمطار يهدد الموسم الزراعي ونفوق الماشية بمحلية السريف،
4: ومؤشرات الخريف خطيرة جدا جدا، نخشى أن تكون هنالك مجاعة على مستوى السودان ومناطق دارفور خاصة وبالأخص السريف والمناطق شمال الإقليم.
0: أمطار وعواصف تضرب معسكر ملي بشرق تشاد ومناشدات من اللاجئين للمنظمات الإنسانية.
5: المطر ده يعني امتدت لأربع ساعات ولا خمس ساعات، مما أدى إلى تدمير كامل لكل البيوت والرواكيب، كل الأشجار حول الاسم ده برضو كلها دمرها قلاهم.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني وما أثاره من جدل واسع في الأوساط السياسية السودانية، حيث أعلنت عدة تحالفات وقوى سياسية ومدنية رفضها الطاطئ لهذا الترحيب، واعتبرته انحيازا لطرف واحد في النزاع ومحاولة لشرعنة الانقلاب. في حين قال الأستاذ نبيل الأديب عضو لجنة الحوار السوداني أن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار. نبدأ مستمعينا الكرام من حديث الأستاذ نبيل الأديب عضو لجنة الحوار السوداني فنستمع له.
6: أعتقد أن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه، فهو دور يساعد في الفاسيليتيشن فقط، في تسهيل الحوار، لكن النتائج هي طبعا ملك للسودانيين فقط دون تدخل من أي جهة خارجية أو رسمية.
0: أيضا مستمعينا الكرام، ومن جانب تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود، تحدث إلى جولة السودان اليوم طه عثمان حول موقف التحالف من هذا الترحيب.
7: شكرا جزيلا للراديو الأستاذ أشرف للراديو دبنجا. التصريح الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي تصريح متجاوزا لقرارات مجلس السن والأمن الأفريقي، بما فيه بيان وقير عقب زيارة ممثلين من مجلس السن والأمن الأفريقي للسودان، والذي ربط أي عملية سياسية وحوار بشرطين هي وقف إطلاق الهدنة الإنسانية ووقف الحرب ومن ثم الدخول في عملية سياسية. لا يمكن أن يكون هنالك حوارا وأصوات البنادق مرتفعة والحرب لا زال مستمر في أجزاء كبيرة من السودان، وبالتالي أي حوار أو أي دعم لما يدعى كحوارا بالداخل الذي صنعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ما هي إلا محاولة للالتفاف حول قرارات الاتحاد الأفريقي بشأن السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر باعتباره تجميع تدويته في الاتحاد الأفريقي، وبالتالي يريدون أن يصنعوا شكلا من أشكال الحوار ليس من أجل إيقاف الحرب أو إنهاء الحرب في السودان، بل أجل إدفاء مشروعية للسلطة القائمة وإعادتها إلى مؤسسات الاتحاد الأفريقي. وبالتالي جاءت تصريح الصادر من مفوضية الاتحاد الأفريقي هي دعم لطرف من أطراف الحرب، وهذا ما يفقده استقلاليته وحيادته أو مصداقيته، علما بأن الاتحاد الأفريقي هي جزء من الآلية الخماسية واللي بدأت مشاورات طويلة مع القوى المدنية ومع أطراف الحرب، والذي يستند أيضا إلى قرار ومبادئ الرباعية. وكلها هذه المبادرات أو المبادئ الصادر بيتحدث عن أنه ضرورة إيقاف الحرب ومن ثم ومع التوسيع المساعدات الإنسانية ومن ثم الدخول في عملية سياسية، والعملية السياسية يجب أن يكون عملية سياسية ذات مصداقية دون سيطرة أي طرف من أطراف الحرب عليه، وعملية سياسية في النهاية ينهي الحرب ويؤسس لانتقال مدني ديمقراطي. ما التصريح وما يدور في سلطة الأمر الواقع في بورسودان، هذه اللجنة تم تشكيلها بواسطة طرف من أطراف الحرب، وأيضا هي ينطلق عملها في جزء من أجزاء مسيطر عليه طرف من أطراف الحرب، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا حوارا ينهي الحرب أو ينتج عملية السلام، بل هذه يكرس لسلطة لطرف من أطراف الحرب ويشرعن الأصوات البنادق، وكذلك الخطورة اللي فيه يمكن أن يؤسس إلى تقسيم السودان. وبالتالي التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي نعقد في أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24. وبالتالي موقفنا واضح، نحن مع الحوار الذي ينهي الحرب، ولكن الحوار الذي لا يسيطر عليه أي طرف من أطراف الحرب، والحوار الذي يأتي بعد إيقاف الحرب لا يمكن أن يكون هناك عملية سياسية، والحرب مشتعلة لا يمكن أن يكون هناك عملية سياسية وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى أطراف الحرب. وبالتالي هذه المسارات متكاملة مع بعضها البعض، وقف توصيل المساعدات الإنسانية، وقف الحرب والعملية السياسية، والعملية السياسية يجب أن يخوضها ويمتلكها السودانيون بعملية شاملة مع المتطرفين والحركة الإسلامية وجهاتي. وبالتالي يجب أيضا أن لا يسيطر عليه أي طرف من أطراف الحرب، وأن لا يأتي أي قرارات سواء كان في تشكيل أو الاتفاق حول اللجان من طرف من أطراف الحرب، بل إنه هذه قضية يخص الأطراف المدنية ويخص القوى الذي تدعو لإنهاء الحرب وأطراف العملية السياسية بما فيهم الأطراف المتحالفة من القوى المدنية سواء كانت مع الجيش أو مع الدعم السري. التصريح الصادر مرفوض بالنسبة لنا ولا يساعد في عملية السلام، بل أنه يكرس لسلطة الطرف من أطراف الحرب أو يشرعين يودع أول خطوات لتقسيم البلاد. شكرا جزيلا.
0: وفي السياق ذاته مستمعينا الكرام، تحدث الناطق باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لجولة السودان اليوم حول تأييد المفوضية للحوار السوداني.
8: حقيقة تأييد مبادرة الحوار السوداني تحت رعاية حماسية، موقف واضح مؤيد لأحد أطراف الحرب، أي مبادرة البرهان اللي هي مرفوضة من قبل الغالبية العظمى من القوى السياسية السودانية. أولا، سلطة الأمر الواقع في السودان هي المسؤولة الأولى عن الوضع الكارثي الذي يعيشه شعبنا اليوم، وهي المسؤولة الأولى عن انقلاب 25 أكتوبر وما بعده من تطورات سلبية. وبالتالي سلطة السودان مع سلطة نيالة هما أساس المشكلة وليس الحل. وكما جاء الحقيقة في مواقف حزبنا المعلنة أن يأتي موقف الخماسية في وقت تشهد في بلادنا حركة جماهيرية وتحول تدريجي في الدفاع عن حقوقها، يأتي هذه الحركة في ظل استمرار سلطتي الأمر الواقع بمحاولات لكسر إرادة الجماهير عبر الحرب التي كشفت أجندتها أنها تستهدف الجماهير وتستهدف إيقاف حركتهم والدفاع عن حقوقهم. والحرب والدمار وتزايد الضغط على حركة الشارع بالمزيد من الاعتقالات والمحكمات الجائرة مع التدهور المريع للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أثقلت كاهل الجماهير الحقيقة ودفعت أعداد هائلة من الجماهير بالملايين ووضعتهم في حافة الجوع والتشرد والموت. لكنه في المقابل وفي قلب هذه الأوضاع بنجد بدايات لحركة مطلبية لم تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، مطالب مرتبطة وظهرت في بعض المدن والقطاعات المهنية وتستعيد حضورها ووجودها في الشارع. الحركة دي بتتجاوز حدود الاحتجاج مثلا على ضريبة أو جباية أو أجور متأخرة، لأنها بتحكس يقظة متجددة في الوعي الجماهيري وبتأكد أن جذور المقاومة الجماهيرية ما زالت حية وإنها قادرة على السير وسط ركاب الحرب متى ما وجدت التنظيم الذي يوحد قواها ويوسع مداها عبر تحويل المطالب اليومية ومضمونة إلى مطالب سياسية واجتماعية. الحقيقة سعادة الجماهير لمواقعها بعد 3 سنوات من الحرب بأكد حقيقة واضحة إن القوى الثورية في السودان بشكل أو آخر مساهمة حزبنا في هذه وسط هذه القوة دائما وأبدا، يعني إذا كان عندك نظام عبود أو نميري أو حتى نظام الجبهة القومية الإسلامية دائما الحركة يعني الجذور موجودة لحركة جماهيرية، وبالتالي الجذور موجودة الآن الحركة الجماهيرية وهي يعني الاستعداد موجود، الشيء الموضوعي موجود، الشيء الذاتي يمكن بناؤه من خلال القوى التقدمية، القوى الوطنية، القوى الديمقراطية. متى ما توحدت هذه القوى وأفرزت قيادتها يمكن تحويل الشارع إلى شارع رائع يقود إلى عملية التغيير في السودان. وهذا يعني بصورة أخرى أن مبادرة القماسية وغيرها غير يعني تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
0: ومن جانب حركة تحرير السودان قيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور تحدث إلى جولة السودان اليوم الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير حول بيان المفوضية الذي رحبت فيه بالحوار السوداني السوداني.
1: بيان من حركة جيش تحرير السودان حول ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بحوار قائد الانقلاب. تلقينا ببالغ الأسف البيان الذي أصدرته مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب فيه بلجنة حوار قائد الانقلاب، وقد ربطت هذا الحوار بمسار الآلية الخماسية. وعليه فإن حركة جيش تحرير السودان تؤكد الآتي: أولا، إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. ثانيا، إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة. ثالثا، إن ربط حوار البرهان بمسار الآلية الخماسية يعني أن هذه الآلية قد انحازت لطرف من أطراف الحرب، وبالتالي فقدت مصداقيتها وشرعيتها وحياديتها. رابعا، إن الحوار الذي يدعو له البرهان عبر لجنته التي كونها هدفه إكساب انقلابي شرعية زائفة وتمهيد الطريق لعودة الحركة الإسلامية إلى السلطة، وهذا اغتيال لأحلام نضالات عشرات الملايين من بنات وأبناء السودان الشهداء والأحياء الذين أشعلوا جزوة ثورة ديسمبر المجيدة من أجل التغيير والتحول المدني الديمقراطي وهزيمة الاستبداد والإسلام السياسي. خامسا، إن الحوار الحقيقي الذي يقود إلى معالجة الجذور التاريخية للأزمة الوطنية يبدأ بوقف وإنهاء الحرب، ومن ثم إجراء حوار حر بإرادة وملكية سودانية كاملة تقوده مكونات ثورة ديسمبر المجيدة وليس قائد الانقلاب ومن حوله. تشارك فيه جميع مكونات السودان عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهتهما أو من يرفض. سادسا، نؤيد ما جاء في بيان قوى إعلان المبادئ السوداني بهذا الخصوص، وندعو الاتحاد الأفريقي والآلية الخماسية بالانحياز لإرادة الشعب السوداني صاحب الشرعية الوحيدة وعدم مصادرة حقوقه في الحكم المدني والتحول الديمقراطي، والكف عن محاولة إطفاء شرعية لإنقلاب قائد جيش الإسلاميين ومكافأة من أشعل الحرب عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان.
0: وأيضا مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ كمال عمر عبد السلام الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي حول ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا متوقع ترحيب المفوضية، مفوضية الاتحاد الأفريقي، لأن المفوضية دي بيناتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة بور السودان، حكومة الأمر الواقع. بالتالي ما عارفين الحوار ده يعني يفضي إلى ماذا. الحوار ده لتكريس سلطة الحرب، الحوار ده ما عنده أي معاني سياسية ودستورية تخاطب الأزمة السياسية في السودان. ولذلك الاتحاد الأفريقي أيد هو أعمى عن قضية السودان. نحن قوة سياسية عندنا مواقف تجاه الاتحاد الأفريقي الراهنة، باعتباره الاتحاد الأفريقي مواقفه لا تخدم قضية الاستقرار في السودان.
0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي صادف يوم 30 من شهر 8 المنصرم. وفي هذا اليوم نتساءل عن مصير المفقودين والمحتجزين خارج إطار القانون في ظل الحرب الدائرة بالبلاد. في هذا الإطار تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني على تقديم الخدمات في هذا الإطار. مزيد من التفاصيل مع فريد الحميد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
10: تمثل معاناة عدم المعرفة عبئا نفسيا عميقا، ومع ذلك توفر خدماتنا لإعادة الروابط العائلية بطبيعتها قدرا من الدعم والراحة النفسية من خلال منح العائلات مسارا منظما ومدعوما للبحث عن إجابات بشأن مصير أحبائهم المفقودين، مما يؤكد حقهم الأساسي في معرفة مصير أحبائهم. ولمنع تكرار حالات الاختفاء، فإن الضمان الحقيقي الوحيد هو الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني من قبل الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية. ونحن نواصل حث جميع هذه الجهات على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع اختفاء الأشخاص، ويشمل ذلك تسجيل هويات جميع الأشخاص الذين يتم احتجازهم أو نزوحهم، والسماح للمحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم وتوضيح مصير من يختفون، وضمان الإدارة الآمنة والكريمة لرفات الموتى. وننخرط في حوار سري ومستمر مع السلطات وحاملي السلاح لدمج هذه الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي الإنساني في إجراءاتهم العملياتية. ننفذ استجابة شاملة بالتنسيق الوثيق مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، ونقوم بالتالي: أولاً استعادة التواصل، ندير خطاً ساخناً لإعادة الروابط العائلية، ونقدم خدمات مباشرة ونسهل التواصل مثل المكالمات الهاتفية المجانية وشبكة الواي فاي لجمع المعلومات الأولية ومساعدة العائلات على الحفاظ على التواصل أو استعادته، لا سيما أثناء حالة الطوارئ كالنزوح. ثانيا، البحث والتدخل الفعال. تتولى فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومتطوعو جمعية الهلال الأحمر السوداني التعامل مع الحالات من خلال جمع طلبات البحث عن المفقودين والبحث عنهم نيابة عن عائلاتهم. ثالثا، إدارة رفات الموتى. للمساعدة في تفادي فقدان أثر الأشخاص وعدم معرفة مصيرهم، ندعم السلطات المعنية وجمعية الهلال الأحمر السوداني في إدارة رفات الموتى بطريقة آمنة تحفظ كرامة المتوفين، ويشمل ذلك توزيع أكياس جثث وإعادة تأهيل المشارح وتدريب المستجيبين الأوائل والعاملين في مجال الطب الشرعي. الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وفي هذه الحوارات نذكرهم بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني باحترام الحد الأدنى من المعايير وضمان إمكانية تتبع المحتجزين وضمان معاملتهم بكرامة وتلبية احتياجاتهم الأساسية. في النصف الأول من العام 2026 قدمنا المساعدة ل 7630 مستفيدا من خلال توفير خدمات الإنترنت اللاسلكي واي فاي، ولي 7226 مستفيدا آخر من خلال توفير خدمات شحن بطاريات الهواتف المحمولة، وهي جميعها خدمات بالغة الأهمية لتسهيل التواصل ومنع فقدان الاتصال. وتدعم جهود التواصل هذه بشكل مباشر عملنا في البحث عن المفقودين. ففي النصف الأول من عام الحالي 2026 تم توضيح مصير ومكان 613 شخصا مفقودا، مما ساعد على إعادة ربط الأفراد بعائلاتهم. وفي العام الماضي 2025 تم توضيح مصير ومكان 846 شخصا مفقودا مسجلا لدى اللجنة الدولية، وكل رقم من هذه الأرقام يمثل عائلة تتجاوز حالة عدم اليقين المؤلمة وتخطو خطوة نحو إعادة بناء حياتها. بشكل عام قد يكون هناك تداخل، فقد تعتبر عائلة الشخص الذي تم اعتقاله أو احتجازه أن قريبها في عداد المفقودين إذا لم تتلقى أي معلومات عن مصيره أو مكان وجوده. ومع ذلك لا تعد كل حالة احتجاز دون إبلاغ بالضرورة اختفاء قسريا، فلهذا المصطلح معنى قانوني محدد، وأي تحديد من هذا القبيل يتطلب تقييما للظروف الفردية لكل حالة. تتواصل العائلات بانتظام مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن أقاربها الذين يعتقدون أنهم ربما يكونون قد اعتقلوا أو احتجزوا، فنسجل نحن بدورنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه الطلبات، ونسعى من خلال حوارنا الثنائي والسري مع السلطات المختصة والجهات المنخرطة في الأعمال العدائية إلى توضيح مصير ومكان وجود هؤلاء الأشخاص.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليارات جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث، وطالبت لجنة المعلمين بمعاملتهم أسوى بموظفي المالية. مزيد من التفاصيل مع سامي الباخر الناطق باسم لجنة المعلمين.
3: الموضوع الذي أثارته لجنة المعلمين السودانيين فيما يتعلق بالتصديق الصرف بمبلغ 5 مليون جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لوزارة المالية تحت بند الكوارث، وبحسب المعلومات المتاحة شمل الصرف العاملين بهذه المؤسسات بما فيهم الموجودون خارج السودان. أولا، نحن في لجنة المعلمين السودانيين لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته أو مخصصاته أو امتيازاته، فموظف المالية وبقية المؤسسات في الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوق. لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية السيد جبريل إبراهيم، إذا كانت هنالك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية القائمة على المال والقيبة على المال السوداني، فلماذا تظل هذه الحقوق معلقة فيما يلي المعلمين؟ ولماذا تستمر وزارة المالية والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ نحن لا نريد انتزاع حق من موظف ليعطى لموظف آخر، إنما نريد معايير واضحة وعادلة في التعامل مع حقوق المعلمين والعاملين، ونريد من وزارة المالية أن توضح للرأي العام طبيعة الصرف والبند الذي تم بموجبه والجهة التي أجازته والفئات التي شملها، وكيف يتم التصرف في المال العام فيما يلي حقوق العاملين بصورة عامة. نطالب الجهات الرقابية المختصة بمراجعة إجراءات الصرف وفق القوانين واللوائح المالية المعمول بها حتى تكون الصورة واضحة أمام العاملين والمواطنين. نقول للمعلمين، لا تستجيبوا لمن يطالبكم بالصبر بينما توفر الموارد في مواقع أخرى، فتابعوا حقوقكم وتمسكوا بها، ووحدوا موقفكم واستخدموا الوسائل المشروعة والمنظمة للمطالبة بها. على وزير المالية ووزراء المالية في الولايات أن يدركوا أن المعلمين لن يقبلوا الدنيئة في حقهم ولن يقبلوا أن تتحول حقوقهم إلى وعود مؤجلة وتسويف مفتوح، فقد انتهى عهد التسويف وغش المعلمين، فالمعلمون يعرفون حقوقهم ولن يقبلوا انتقاص منها أو تأجيلها وسيواصلون المطالبة بها حتى تنفذ كاملا.
0: مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في جولة السودان اليوم مجددا، حيث حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي. مزيد من التفاصيل مع المواطن إبراهيم حاروم من محلية السريف.
4: شاكرين ومقدرين لإذاعة راديو دبنجا لتفقد أحوال مواطني دارفور ومواطني محلية السريف بصورة خاصة. يعيش مواطنو محلية السريف وباقي مناطق المجاورة حالة من الغلق الشديد وعدم نزول الأمطار في موسم الخريف 2026، ومؤشرات الخريف خطيرة جدا جدا، نخشى أن تكون هنالك مجاعة على مستوى السودان ومناطق دارفور خاصة وبالأخص السريف والمناطق شمال الإقليم. ومن الآن بدع ارتفاع حاد في الأسعار وبالأخص المواد الغذائية، يعني ارتفاع بقى يعني بصورة غير طبيعية يعني، وحتى البهائم يعني ماتت بسبب تأخر الخريف وعدم نزول الأمطار بصورة متكررة. وزي ما وضحت لك في الصورة إنه أن إحنا لحتى الآن قاعدين نرفع في البهائم، يعني بالأخص البقر، يعني لحتى الآن قاعدين نرفع فيهن، يعني شهر 9 يوم 1 قاعدين نرفع في البقر، ومعظم البهائم ماتن بسبب عدم نزول الأمطار. أنا بتمنى كده زي ما قال وصلوا الرسالة للمجتمعات الدولية والمنظمات، خليت عين تقيف مع المواطن.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث ضربت أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية ظهر يوم الاثنين معسكر ملي للاجئين السودانيين بشرق تشاد. تسببت هذه العواصف في أضرار بعدد كبير من مساكن اللاجئين وأصابت البعض منهم بجراح. مزيد من التفاصيل مع اللاجئ إسحاق آدم من معسكر ملي بشرق تشاد.
5: مرحبا بك أستاذ صادق، نحن في ملي بصراحة جاتنا مطر غزير مصحوبة برياح قوي جدا، والمطر ده يعني امتدت لأربع ساعات ولا خمسة ساعات، مما أدى إلى تدمير كامل لكل البيوت والرواكيب وكل الأشجار حول الاسم ده، برضو كلها دمرها قلاهم. ده من ناحية اسمه ده، يعني 40% من البيوت بتاع المعسكر أو 60% من البيوت بتاع المعسكر الوقع ما وقع اتشلعت، كلها اتشلعت. إما الإصابات في زي كمو 30 حالة كده، يعني الضربة بتاع حشاب وفي الضربة بتاع الطوبة، ضربة بتاع أوت، ضربة بتاع زنكي، يعني إصابات بتاع زنكي ده حوالي 7 أنفار.
11: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
12: نحبينا ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
11: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
13: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
11: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
14: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
11: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
15: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجة: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار يشكر عليه. كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجة: ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة. الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجة: تأييد المفوضية للحوار داعم لأحد أطراف الحرب وبور سودان ونيالة أساس المشكلة. طه عثمان لراديو دبنجة: ترحيب المفوضية بحوار البرهان إطفاء للشرعية لقائد الانقلاب وتجاوز للرباعية. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجة: بيان المفوضية ردة عن قرار تجميد عضوية السودان وضوء أخضر لتقسيم البلاد. وزير العدل يعلن إصدار قرار من البرهان بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني. مبادرة وديتوهم وين لراديو دبنجة: القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء القسري وتطالب بالمعالجة. المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لراديو دبنجة: الوصول إلى أماكن الاحتجاز من أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة. أوضاع إنسانية صعبة تواجه النازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعيرية بولاية الشرقي دارفور. انقطاع المساعدات يجبر عشرات اللاجئين السودانيين على قطع 20 كيلومتر سيرا على الأقدام للوصول إلى مدينة أم ليونة شرق تشاد. وسط دارفور تعلن انطلاق العام الدراسي 2026-2027 وتتعهد بمعالجة تحديات العام السابق. إضراب الكوادر الصحية يدخل أسبوعه الثاني في أكثر من 200 مركز بالخرطوم. أنباء عن تفشي الكوليرا بإدارية أم تشاك وقرية حمير أم تقولة وريف الوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان. أساتذة جامعة الخرطوم يشكلون 3 لجان ويعلنون دعم أي خطوات تصعيدية. عضو الجمعية العمومية لتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي ينفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإطفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنيا غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلا من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دبنجة إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإطفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض فيها أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجة إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: مبادرة الكماسية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي قوى القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
0: من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع، وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس سلطة الحرب ولا يحمل معاني سياسية أو دستورية تخاطب الأزمة، مؤكد أن القوى السياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: مفوضية دي بينتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة بور السودان، حكومة الأمر الواقع. تالي ما يعرفين الحوار ده يفضي إلى ماذا، الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
0: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، واعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توقت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة سلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف لجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجا إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
0: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج الخارج، وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار، وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار، وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاعا إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية، ويشكو النازحون كذلك من شح المياه، موضحين أن أقرب مصدر للمياه يبعد أكثر من 8 كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام، متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر، مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاعات في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجا إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجا من السريف في هذا الخصوص:
6: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبلة إن هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد، وبالأخص المناطق شمال الإقليم اللي هي السريف وصرف عمرة وكتم ومبرو وكرنوي والطينة وكبكابية. يعني المناطق دي نسبة الزراعة فيها يعني نجاح الزراعة بنسبة صفر يعني موسم الخريف.
0: دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين، إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجا إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم، خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
0: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد القتال في محلية جيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى، بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة ريف الأوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان إثر تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد، وتسجيل 8 حالات وفاة و40 حالة إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وقال متحدث من غرفة الطوارئ لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني من غياب كلي للكوادر الطبية وإنعدام تام للأدوية المنغزة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة إلى غياب مراكز العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار. وأضاف في هذا الخصوص:
8: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشملة عدد من القرى، منها مرقيل وعيال حسين ومخشمين وحمير، والأسواق توقفت تماما. فالمنطقة تشهد غيابا كليا للكوادر الطبية والمستلزمات اللي هي منقذة للحياة، ولا توجد أي مراكز عزل لمن على الانتشار هذا الوباء للمناطق الأخرى.
0: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية الشمال وجنوب كردفان، وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغصري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغصري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغصري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية، وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختصاء الغصري، يعني ما في نيابة جهة متخصصة، يعني زي النيابات المتخصصة زي نيابة المعلوماتية نيابة الطفل في السودان ما في نيابة، يعني برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحياة الغائبة، لأن الحياة دي ممكن تساعد الناس، تساعد المحامين، تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم. يعني
0: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن

0: الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنسان آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
0: وفي سياق متصل، أكدت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. بدوره جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، جدد الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين، وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
0: وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض في وقت سابق تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين. وانتقد التحالف ما وصفه بممارسات صاحبت الجمعية العمومية والانتخابات، متحدثا عن تكتلات وإقصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين، في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم. وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال،

لدعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير المستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع الزراعية في الولايات الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
2: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهية قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني نقال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بدك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مقبلة الآس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقول بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما عارف رأيكم شنو.
1: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية برجيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرجيك وجروف كرم البلد. والله يا أخي، أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة، والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة الارتفاع الجازولين وارتفاع أسعار الإنتاج زي ما بيقولوا، تكاليف الإنتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه. لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرجيك، وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا، والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرجيك يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائر وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتراكتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله. لكم التحية، وربنا يصلح على البلاد والعباد، وآلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
1: أصغانا مستمعين راديو دبنجة، ولازلنا في برنامج حديث اليوم، واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الانتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود، والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري، ودور الحكومة والمنظمات شنو، وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في إنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة جديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي. ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة راديو دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت ورشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى هو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بيتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة جديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة، يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده، فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة، فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا عليها مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سرين فقالوا لنا إنه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني ما غايته. المهم الموضوع مشى على كده والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر، وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلف الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معاده المؤسسه زادت الرسوم الزراعيه، الرسوم الاداريه بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 الف، وجاءت رسوم ثانيه جديده اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30، يعني كلها على بعضها 280 الف. ال 30 الف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم، يعني لا من نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد قاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعين راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي أو ولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجة: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار يشكر عليه. كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجة: ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة. الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجة: تأييد المفوضية للحوار داعم لأحد أطراف الحرب وبور سودان ونيالة أساس المشكلة. طه عثمان لراديو دبنجة: ترحيب المفوضية بحوار البرهان إطفاء للشرعية لقائد الانقلاب وتجاوز للرباعية. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجة: بيان المفوضية ردة عن قرار تجميد عضوية السودان وضوء أخضر لتقسيم البلاد. وزير العدل يعلن إصدار قرار من البرهان بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني. مبادرة وديتوهم وين لراديو دبنجة: القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء القسري وتطالب بالمعالجة. المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لراديو دبنجة: الوصول إلى أماكن الاحتجاز من أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة. أوضاع إنسانية صعبة تواجه النازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعيرية بولاية شرقي دارفور. انقطاع المساعدات يجبر عشرات اللاجئين السودانيين على قطع 20 كيلومتر سيرا على الأقدام للوصول إلى مدينة أم ليونة شرق تشاد. وسط دارفور تعلن انطلاق العام الدراسي 2026-2027 وتتعهد بمعالجة تحديات العام السابق. إضراب الكوادر الصحية يدخل أسبوعه الثاني في أكثر من 200 مركز بالخرطوم. أنباء عن تفشي الكوليرا بإدارية أم تشاك وقرية حمير أم تقولة وريف الوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان. أساتذة جامعة الخرطوم يشكلون 3 لجان ويعلنون دعم أي خطوات تصعيدية. عضو الجمعية العمومية لتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي ينفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما ينتيانا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: قل لكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السكوت. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن من أمدرمان، فبنعاني من أزمة الوقود، أزمة حادة من قبل 5 أيام لحد تاريخ اللحظة، يعني أزمة مفتعلة بسبب أصحاب الطرمبات. أغلبية الطرمبات فيها بنزين بس مقفلة عشان يفرضوا على الناس تسعيرة جديدة والناس ترضى بيها، يعني بسبب إنه الدولار زايد الليل عامل 620، يعني الواحد دولار 6200 جنيه سوداني. فوقفوا البيع واحتكروا البنزين بسبب سعر الصرف. فالأزمة يعني أزمة مفتعلة، والناس واقفوا بصفوف كمية، وبعض الصفوف ده انت ما بتصل المسدس، مستحيل تصل المسدس تكوب، لانه بتلقى قدام في منظمين بيخشوا قدامك، ده بده عنده عسكري بيدخله، العسكري عنده ضابط بيدخله، ديك مرة الضابط بيدخله المسدس. يعني بتلقى الأغلبية العرب بتخش بالخلف، والناس هنا بيها واقفة في الطرمبة ساعتين ثلاثة ساعات وما شايفة أصلا هي الطرمبة، واقفة مسافات بعيدة. يعني أزمة نفس الأزمة بتاعة عهد البشير 2018 2017 2016، الصفوف اللي كان المواطن بيبيت فيها يعني في الطرمبة. نحن هنا هسه حاليا الفرق انه نحن ما بنبيت في الطرمبات، لانه الساعة 11 الطرمبات كلها بتقف، الكهرباء اذا قطعت بتوقف في المسدس المغرب، يعني الطرمبات ما عندها مولد ولا عندها طاقة شمسية، بطاريات بتستحمل المكان بتاع الطرمبات، فبتطلع طوالي من الصور وبتمشي، بتكون واقف لك 6 ساعات 7 ساعات، في النهاية ما بتصل المسدس بسبب قطعات الكهرباء. ده إذا أنت وصلت المسدس والكهرباء ما قطعت فيك والنظامي خلوك تخش قبلهم. فبنعاني شديد، كل الطرمبات في أم درمان واقفة، شغالة طرمبة واحدة اسمها وادي السندس في القلعة، دي صفة حدث ولا حرج، وإلا تكون نظامي وإلا يكون عندك عسكري حتى يدخلك بالخلف يعني تعبي عربيتك. فأنت مواطن ده يعني مستحيل تخش. فالناس ما عارفة هل إنه في تزعيرة جديدة أو في شنو، يعني بحاولوا ينشفوا كله، يعني دي حاجة معروفة، يعني كل شهر نحن في الحالة دي، ينشفوا طرمبات كلها، يخلوا الناس تعاني تعاني تعاني تعاني، يقوموا ينزلوا لهم بتزعيرة جديدة، خطوا لهم في سعر الجالون 2000 3000 4000، الناس طبعا بترضى بها، يقول لك احنا مش يتوفر، المهم نقدم مصالحنا 4000 مقروش، يلا الناس اتخدرت بقت تتقبل اي زيادة. فهم درمان يعني ازمة، وطرمبات الاغلبية ما شغالة، والتكدس اصلا في درمان، يلا زمان كان بنمشي بحري بنمشي الخرطوم، بنقول شنو يعني هناك السكان العدد بسيط، الطلبية على البنزين بيكون خفيف، ونمشي نكب من الخرطوم، نقطع الكوبري بالحلفاية، نمشي بحري نقطع كوبري السلاح الطبي، نمشي الخرطوم. حاليا الطرمبات برضو بتاعت الخرطوم ما شغال، فاحتمال يكون اتفاقية بيناتهم كلهم يوقفوا وينشفوا الطرمبات لحد ما تيجي تدعيرة جديدة ويفرضوها على المواطن، وانت طبعا غصبا عنك تتقبل بيها وترضى بيها وتملى عربيتك. فكل شهر نحن بنفس الشيء 8 يوم 9 يوم بيكون بنزين ماف، ناس بتعاني بين يوم وليلة، بتلقى البنزين اتفرج الطرمبات دي كلها فتحت، الطرمبات دي كلها شغالة، زول داير بنزين ماف. فالله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. على هاني محمد محمود، أعمل كسائق عربة مواصلات. تنعكس عليه أزمة الوقود انعكاس مباشر في دخلي اليومي، وفي ضياع الزمن في الوقوف في الصفوف، بصادف أجيب يوم أو يومين أو أكثر عشان أتحصل على الوقود عشان أشتغل يوم أو يومين وأرجع ثاني أجيب في الصفوف. ده بيقلل في المصاريف الدخل اليومي اللي هي بالكاد تكاد تغطي المعيشة اليومية. زيد على ذلك برضو احتكاكنا مع المواطنين في كيف تفهم المواطن ان البنزين زاد وانا حزيد التعرفة، فبتهموك اتهام مباشر بانه انت بيجي طماع وانتو. ثانيا يعني يا تضطر تشتري بنزين من السوق الاسود، فلو اشتريت بنزين من السوق الاسود سعره بيكون مضاعف من سعر الطرمبة، فبرضو هتضطر تشيل المشابير او الركاب بسعر ازيد، وقطع الغيار، الصيانة ترافق أزمة الوقود دائما زيادة في أسعار الصيانة وأسعار الإزبير. فنتمنى من الله إن شاء الله ربنا يصلح الحال، ونتمنى من الجهات المختصة إنها تعالج الموضوع بصورة مباشرة وخاصة لناس المواصلات، لأنهم يعملوا رزق اليوم باليوم. ولكم منا جزيل الشكر.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مواطن سوداني من محلية أم درمان، أعمل سائق ركشة. بسبب هذه الأزمة حقة البنزين تم إيغافي من شغلي من عملي، وأقف في الصفوف باليوم واليومين عشان أكب وقود عشان أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت. لكن بسبب هذه الظروف ظروف أزمة البنزين لا أقدر أوفر هذه الحاجة، لا أقدر أوفر العيش والخدار لناس البيت، وكنت عندي ترحيل ملتزم به. بسبب هذه الأزمة وقفت من الترحيل، ترحيل وقف ورزقي وقف وغلى، بنزين زاد وزاد وزعار وبقد ما متناولة. يعني احنا كنا من اقل مشوار ب2000، هسه اقل مشوار لو شبته ب5 ما بكفي، ما بغطي معك حق بنزينك. بقينا شغالين نقف يوم ويومين عشان نكب بنزين من الطرمبة، برضو يعني ما مغطي معنا الشغل، في الشغل مغطي معه، واضطرنا اوكاد انه نمشي للسوق الاسود للبنزين. جالون في الطرمبة ب28.5 و29، برا بيبيعوا ب60، بنشتري ب60. نحن مع الزيادة دي المواطن برضو محصور زينا، نحن بنقدر نزيد المشوار. يعني مشوار ابو 5000 ده بيجي مغطي، اقل مشوار لو ب10 برضو بغطي لك حق البنزين. ونقول برضو الحمد لله ان شاء الله حتفرج ان شاء الله، نطالب يعني انه يحلوا لنا الازمة دي ان شاء الله سريع.
6: صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
9: راديو دبنجا دبوا
10: يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصنع بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإضفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنيا غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلا من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دابنجا في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دابنجا إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإطفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دابنجا في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض في أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتح فضل لراديو دابنجا إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دابنجا في هذا الخصوص:
3: مبادرة الكماسية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي قوى القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
0: من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع، وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس سلطة الحرب ولا يحمل معاني سياسية أو دستورية تخاطب الأزمة، مؤكد أن القوى السياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: مفوضية دي بينتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة بور السودان، حكومة الأمر الواقع، تعرف ما عارفين الحوار ده يفضي إلى ماذا، الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
0: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، واعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة السلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف لجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجا إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
0: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج، وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار، وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار، وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاعا إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية. ويشكو النازحون كذلك من شح المياه، موضحين أن أقرب مصدر للمياه يبعد أكثر من 8 كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام، متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر، مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاعات في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجا إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجا من السريف في هذا الخصوص:
6: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبلة إن هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد، وبالأخص المناطق شمال الإقليم اللي هي السريف وصرف عمرة وكتم ومبرو وكرنوي والطينة وكبكابية. يعني المناطق دي نسبة الزراعة فيها يعني نجاح الزراعة بنسبة 0 يعني موسم الخريف.
0: دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجا إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
0: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد القتال في محلية قيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى، بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة ريف الأوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان إثر تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد، وتسجيل 8 حالات وفاة و40 حالة إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وقال متحدث من غرفة الطوارئ لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني

0: للأدوية المنغزة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة إلى غياب مراكز العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار. وأضاف في هذا الخصوص:
1: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشاملة عدد من القرى، منها مرقيل وعيال حسين ومخشمين وحمير، والأسواق توقفت تماما، فالمنطقة تشهد غيابا كليا لله الكوادر الطبية والمستلزمات اللي هي منقذ للحياة، ولا توجد أي مراكز عزل لمن علاه لانتشار هذا الوباء للمناطق الأخرى.
0: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية الشمال وجنوب كردفان، وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح، بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغصري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغصري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغصري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية، وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية، نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختصاء الغصري، يعني ما في نيابة كده متخصصة، يعني زي النيابات المتخصصة زي نيابة المعلوماتية، نيابة الطفل، السودان ما في نيابة. يعني برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات واحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحياة الغيبة، لأن الحياة دي ممكن تساعد الناس، تساعد المحامين، تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم. يعني
0: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنسان آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
0: وفي سياق متصل أكدت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. بدوره جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك جدد الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية

0: المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين، وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
0: وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض في وقت سابق تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين، وانتقد التحالف ما وصفه بممارسات صاحبة الجمعية العمومية والانتخابات، متحدثا عن تكتلات وإقصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين، في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم. وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر لسنة 2026، وتتابعون فيها: جدل الواسع بعد ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب.
4: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان.
3: بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، مصير المختفيين بالسودان ومعاناة أسرهم.
5: للمساعدة في تفادي فقدان أثر الأشخاص وعدم معرفة مصيرهم، ندعم السلطات المعنية وجمعية الهلال الأحمر السوداني في إدارة
3: لجنة المعلمين السودانيين تطالب بمعاملة المعلمين أسوة بموظفي وزارة المالية.
6: نحن لا نريد انتزاع حق من موظف ليعطى لموظف آخر، إنما نريد معايير واضحة وعادلة في التعامل مع حقوق المعلمين.
3: تأخر الأمطار يهدد الموسم الزراعي ونفوق الماشية بمحلية السريف.
7: ومؤشرات الخريف خطيرة جدا جدا، نخشى أن تكون هنالك مجاعة على مستوى السودان ومناطق دارفور خاصة وبالأخص السريف والمناطق شمال الإقليم.
3: أمطار وعواصف تضرب معسكر ملي بشرق تشاد ومناشدات من اللاجئين للمنظمات الإنسانية.
8: المطر ده يعني امتدت لأربع ساعات ولا خمس ساعات، مما أدى إلى تدمير كامل لكل البيوت والرواكيب، كل الأشجار حول الاسم ده برضو كلها دمرها قلاهم.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني السوداني وما أثاره من جدل واسع في الأوساط السياسية السودانية، حيث أعلنت عدة تحالفات وقوى سياسية ومدنية رفضها الطاغية لهذا الترحيب، واعتبرته انحيازا لطرف واحد في النزاع ومحاولة لشرعنة الانقلاب. في حين قال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني السوداني أن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار. نبدأ مستمعينا الكرام من حديث الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني السوداني فنستمع له.
9: أعتقد أن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه، فهو دور يساعد في الفاسيليتيشن فقط في تسهيل الحوار، لكن النتائج هي طبعا ملك للسودانيين فقط دون تدخل من أي جهة خارجية أو رسمية.
3: أيضا مستمعينا الكرام، ومن جانب تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود تحدث إلى جولة السودان اليوم طه عثمان حول موقف التحالف من هذا الترحيب.
10: شكرا جزيلا للراديو الأستاذ أشرف وراديو دبنجا. التصريح الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي تصريح متجاوزا لقرارات مجلس السن والأمن الأفريقي بما فيه بيان وقير عقب زيارة ممثلين من مجلس السن والأمن الأفريقي للسودان، والذي ربط أي عملية سياسية وحوار بشرطين هي وقف إطلاق الهدنة الإنسانية ووقف الحرب ومن ثم الدخول في عملية سياسية. لا يمكن أن يكون هنالك حوارا وأصوات البنادق مرتفعة والحرب لا زال مستمر في أجزاء كبيرة من السودان، وبالتالي أي حوار أو أي دعم لما يدعى كحوارا بالداخل الذي صنعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ما هي إلا محاولة للالتفاف حول قرارات الاتحاد الأفريقي بشأن السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر باعتباره تجميع تدويته في الاتحاد الأفريقي، وبالتالي يريدون أن يصنعوا شكلا من أشكال الحوار ليس من أجل إيقاف الحرب أو إنهاء الحرب في السودان، بل أجل إدفاء مشروعية للسلطة القائمة وإعادتها إلى مؤسسات الاتحاد الأفريقي. وبالتالي جاءت تصريح الصادر من مفوضية الاتحاد الأفريقي هي الدعم لطرف من أطراف الحرب، وهذا ما يفقده استقلاليته وحياديته أو مصداقيته، علما بأن الاتحاد الأفريقي هي جزء من الآلية الخماسية واللي بدأت مشاورات طويلة مع القوى المدنية ومع أطراف الحرب، والذي يستند أيضا إلى قرار ومبادئ الرباعية، وكلها هذه المبادرات أو المبادئ الصادر بيتحدث عن أنه ضرورة إيقاف الحرب ومن ثم ومع التوسيع المساعدات الإنسانية ومن ثم الدخول في عملية سياسية، والعملية السياسية يجب أن يكون عملية سياسية ذات مصداقية دون سيطرة أي طرف من أطراف الحرب عليه، وعملية سياسية في النهاية ينهي الحرب ويؤسس لانتقال مدني ديمقراطي. ما التصريح وما يدور في سلطة الأمر الواقع في بورسودان، هذه اللجنة تم تشكيلها بواسطة طرف من أطراف الحرب، وأيضا هي ينطلق عمالها في جزء من أجزاء مسيطر عليه طرف من أطراف الحرب، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا حوارا ينهي الحرب أو ينتج عملية السلام، بل هذه يكرس لسلطة لطرف من أطراف الحرب ويشرعن الأصوات البنادق، وكذلك الخطورة فيه يمكن أن يؤسس إلى تقسيم السودان. وبالتالي التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض فيها أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24. وبالتالي موقفنا واضح، نحن مع الحوار الذي ينهي الحرب، ولكن الحوار الذي لا يسيطر عليه أي طرف من أطراف الحرب، والحوار الذي يأتي بعد إيقاف الحرب لا يمكن أن يكون هناك عملية سياسية، والحرب مشتعلة لا يمكن أن يكون هناك عملية سياسية وتوصيل المساعدات الإنسانية إيقاف أطراف الحرب. وبالتالي هذه مسارات متكاملة مع بعضها البعض، وقف توصيل المساعدات الإنسانية، وقف الحرب، والعملية السياسية. والعملية السياسية يجب أن يخوضها ويمتلكها السودانيون بعملية شاملة مع المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجهاته، وبالتالي يجب أيضا أن لا يسيطر عليه أي طرف من أطراف الحرب، وأن لا يأتي أي قرارات سواء كان في تشكيل أو الاتفاق حول اللجان من طرف من أطراف الحرب، بل إنه هذه قضية يخص الأطراف المدنية ويخص القوى الذي تدعو لإنهاء الحرب وأطراف العملية السياسية بما فيهم الأطراف المتحالفة من القوى المدنية سواء كانت مع الجيش أو مع الدعم السريع. التصريح الصادر مرفوض بالنسبة لنا ولا يساعد في عملية السلام، بل أنه يكرس لسلطة طرف من أطراف الحرب أو يشرعين يوضع أول خطوات لتقسيم البلاد. شكرا جزيلا.
3: وفي السياق ذاته مستمعينا الكرام، تحدث الناطق باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لجولة السودان اليوم حول تأييد المفوضية للحوار السوداني.
11: حقيقة تأييد مبادرة الحوار السوداني تحت رعاية دبلوماسية موقف واضح مؤيد لأحد أطراف الحرب، أي مبادرة البرهان اللي هي مرفوضة من قبل الغالبية العظمى من القوى السياسية السودانية. أولا، سلطة الأمر الواقع في السودان هي المسؤولة الأولى عن الوضع الكارثي الذي يعيشه شعبنا اليوم، وهي المسؤولة الأولى عن انقلاب 25 أكتوبر وما بعده من تطورات سلبية. وبالتالي سلطة السودان مع سلطة نيالة هما أساس المشكلة وليس الحل. وكما جاء الحقيقة في مواقف حزبنا المعلنة أن يأتي موقف الخماسية في وقت تشهد فيه بلادنا حركة جماهيرية وتحول تدريجي في الدفاع عن حقوقها، تأتي هذه الحركة في ظل استمرار سلطتي الأمر الواقع بمحاولات لكسر إرادة الجماهير عبر الحرب التي كشفت أجندتها أنها تستهدف الجماهير وتستهدف إيقاف حركته في الدفاع عن حقوقهم. والحرب والدمار وتزايد الضغط على حركة الشارع بالمزيد من الاعتقالات والمحاكمات الجائرة مع التدهور المريع للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أثقلت كاهل الجماهير الحقيقة ودفعت أعداد هائلة من الجماهير بالملايين ووضعتهم في حافة الجوع والتشرد والموت. لكن في المقابل وفي قلب هذه الأوضاع بنجد بدايات لحركة مطلبية لم تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، مطالب مرتبطة وظهرت في بعض المدن والقطاعات المهنية وتستعيد حضورها ووجودها في الشارع. الحركة دي بتتجاوز حدود الاحتجاج مثلا على ضريبة أو جباية أو أجور متأخرة، لأنها بتحكس يقظة متجددة في الوعي الجماهيري وبتأكد أن جذور المقاومة الجماهيرية ما زالت حية وإنها قادرة على السير وسط ركام الحرب متى ما وجدت التنظيم الذي يوحد قواها ويوسع مداها عبر تحويل المطالب اليومية ومضمونة إلى مطالب سياسية واجتماعية. الحقيقة سعادة الجماهير لمواقعة بعد 3 سنوات من الحرب بأكد حقيقة واضحة إن القوى الثورية في السودان بشكل أو آخر مساهمة حزبنا في هذه وسط هذه القوة دائما وأبدا. يعني إذا كان عندك نظام عبود أو نميري أو حتى نظام الجبهة القومية الإسلامية دائما الحركة يعني الجذور موجودة لحركة جماهيرية، وبالتالي الجذور موجودة الآن الحركة الجماهيرية وهي يعني الاستعداد موجود، الشيء الموضوعي موجود، الشيء الذاتي يمكن بناؤه من خلال القوى التقدمية، القوى الوطنية، القوى الديمقراطية. متى ما توحدت هذه القوى وأفرزت قيادتها يمكن تحويل الشارع إلى شارع رائع يقود إلى عملية التغيير في السودان. وهذا يعني بصورة أخرى أن مبادرة القماسية وغيرها غير يعني تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي قوى القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
3: ومن جانب حركة تحرير السودان قيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور تحدث إلى جولة السودان اليوم الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير حول بيان المفوضية الذي رحبت فيه بالحوار السوداني السوداني.
4: بيان من حركة جيش تحرير السودان حول ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بحوار قائد الانقلاب. تلقينا ببالغ الأسف البيان الذي أصدرته مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب فيه بلجنة حوار قائد الانقلاب، وقد ربطت هذا الحوار بمسار الآلية الخماسية. وعليه فإن حركة جيش تحرير السودان تؤكد الآتي: أولا، إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. ثانيا، إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة. ثالثا، إن ربط حوار البرهان بمسار الآلية الخماسية يعني أن هذه الآلية قد انحازت لطرف من أطراف الحرب، وبالتالي فقدت مصداقيتها وشرعيتها وحياديتها. رابعا، إن الحوار الذي يدعو له البرهان عبر لجنته التي كونها هدفه إكساب انقلابي شرعية زائفة وتمهيد الطريق لعودة الحركة الإسلامية إلى السلطة، وهذا اغتيال لأحلام نضالات عشرات الملايين من بنات وأبناء السودان الشهداء والأحياء الذين أشعلوا جزوة ثورة ديسمبر المجيدة من أجل التغيير والتحول المدني الديمقراطي وهزيمة الاستبداد والإسلام السياسي. خامسا، إن الحوار الحقيقي الذي يقود إلى معالجة الجذور التاريخية للأزمة الوطنية يبدأ بوقف وإنهاء الحرب، ومن ثم إجراء حوار حر بإرادة وملكية سودانية كاملة تقوده مكونات ثورة ديسمبر المجيدة وليس قائد الانقلاب ومن حوله، تشارك فيه جميع مكونات السودان عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما أو من يرفض. سادسا، نؤيد ما جاء في بيان قوى إعلان المبادئ السوداني بهذا الخصوص، وندعو الاتحاد الأفريقي والآلية الخماسية بالانحياز لإرادة الشعب السوداني صاحب الشرعية الوحيدة وعدم مصادرة حقوقه في الحكم المدني والتحول الديمقراطي، والكف عن محاولة إطفاء شرعية لانقلاب قائد جيش الإسلاميين ومكافأة من أشعلوا الحرب. عبد الواحد محمد أحمد النور، رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان.
3: وأيضا مستمعنا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ كمال عمر عبد السلام الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي حول ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا متوقع متوقع متوقع ترحيب المفوضية، مفوضية الاتحاد الأفريقي، لأنه المفوضية دي بينتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة بور السودان، حكومة الأمر الواقع. بالتالي ما عارفين الحوار ده يعني يفضي إلى ماذا. الحوار ده لتكريس سلطة الحرب، الحوار ده ما عنده أي معاني سياسية ودستورية تخاطب الأزمة السياسية في السودان. ولذلك الاتحاد الأفريقي أيد هو أعمى عن قضية السودان. نحن قوة سياسية عندنا مواقف تجاه الاتحاد الأفريقي الراهنة، باعتباره الاتحاد الأفريقي مواقفه لا تخدم قضية الاستقرار في السودان.
3: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي صادف يوم 30 من شهر 8 المنصرم. وفي هذا اليوم نتساءل عن مصير المفقودين والمحتجزين خارج إطار القانون في ظل الحرب الدائرة بالبلاد. في هذا الإطار تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني على تقديم الخدمات في هذا الإطار. مزيد من التفاصيل مع فريد الحميد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
5: تمثل معاناة عدم المعرفة عبئا نفسيا عميقا، ومع ذلك توفر خدماتنا لإعادة الروابط العائلية بطبيعتها قدرا من الدعم والراحة النفسية من خلال منح العائلات مسارا منظما ومدعوما للبحث عن إجابات بشأن مصير أحبائهم المفقودين، مما يؤكد حقهم الأساسي في معرفة مصير أحبائهم ولمنع تكرار حالات الاختفاء. فإن الضمان الحقيقي الوحيد هو الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني من قبل الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية، ونحن نواصل حث جميع هذه الجهات على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع اختفاء الأشخاص، ويشمل ذلك تسجيل هويات جميع الأشخاص الذين يتم احتجازهم أو نزوحهم، والسماح للمحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم وتوضيح مصير من يختفون، وضمان الإدارة الآمنة والكريمة لرفات الموتى. وننخرط في حوار سري ومستمر مع السلطات وحاملي السلاح لدمج هذه الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي الإنساني في إجراءاتهم العملياتية. ننفذ استجابة شاملة بالتنسيق الوثيق مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، ونقوم بالتالي: أولا، استعادة التواصل. ندير خطا ساخنا لإعادة الروابط العائلية، ونقدم خدمات مباشرة ونسهل التواصل مثل المكالمات الهاتفية المجانية وشبكة الواي فاي لجمع المعلومات الأولية ومساعدة العائلات على الحفاظ على التواصل أو استعادته، لا سيما أثناء حالة الطوارئ كالنزوح. ثانيا، البحث والتدخل الفعال. تتولى فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومتطوعو جمعية الهلال الأحمر السوداني التعامل مع الحالات من خلال جمع طلبات البحث عن المفقودين والبحث عنهم نيابة عن عائلاتهم. ثالثا، إدارة رفات الموتى. للمساعدة في تفادي فقدان أثر الأشخاص وعدم معرفة مصيرهم، ندعم السلطات المعنية وجمعية الهلال الأحمر السوداني في إدارة رفات الموتى بطريقة آمنة تحفظ كرامة المتوفين، ويشمل ذلك توزيع أكياس جثث وإعادة تأهيل المشارح وتدريب المستجيبين الأوائل والعاملين في مجال الطب الشرعي. الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات، نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وفي هذه الحوارات نذكرهم بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني باحترام الحد الأدنى من المعايير، وضمان إمكانية تتبع المحتجزين، وضمان معاملتهم بكرامة وتلبية احتياجاتهم الأساسية. في النصف الأول من العام 2026 قدمنا المساعدة ل 7630 مستفيدا من خلال توفير خدمات الإنترنت اللاسلكي واي فاي ول7226 مستفيدا آخر من خلال توفير خدمات شحن بطاريات الهواتف المحمولة، وهي جميعها خدمات بالغة الأهمية لتسهيل التواصل ومنع فقدان الاتصال. وتدعم جهود التواصل هذه بشكل مباشر عملنا في البحث عن المفقودين. ففي النصف الأول من عام الحالي 2026 تم توضيح مصير ومكان 613 شخصا مفقودا، مما ساعد على إعادة ربط الأفراد بعائلاتهم. وفي العام الماضي 2025 تم توضيح مصير ومكان 846 شخصا مفقودا مسجلا لدى اللجنة الدولية. وكل رقم من هذه الأرقام يمثل عائلة تتجاوز حالة عدم اليقين المؤلمة وتخطو خطوة نحو إعادة بناء حياتها. بشكل عام قد يكون هناك تداخل، فقد تعتبر عائلة الشخص الذي تم اعتقاله أو احتجازه أن قريبها في عداد المفقودين إذا لم تتلقى أي معلومات عن مصيره أو مكان وجوده. ومع ذلك لا تعد كل حالة احتجاز دون إبلاغ بالضرورة اختفاء قسريا، فلهذا المصطلح معنى قانوني محدد، وأي تحديد من هذا القبيل يتطلب تقييما للظروف الفردية لكل حالة. تتواصل العائلات بانتظام مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن أقاربها الذين يعتقدون أنهم ربما يكونون قد اعتقلوا أو احتجزوا. فنسجل نحن بدورنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه الطلبات، ونسعى من خلال حوارنا الثنائي والسري مع السلطات المختصة والجهات المنخرطة في الأعمال العدائية إلى توضيح مصير ومكان وجود هؤلاء الأشخاص.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليارات جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث، وطالبت لجنة المعلمين بمعاملتهم أسوأ بموظفي المالية. مزيد من التفاصيل مع سامي الباخر الناطق باسم لجنة المعلمين.
6: الموضوع الذي أثارته لجنة المعلمين السودانيين فيما يتعلق بالتصديق الصرف بمبلغ 5 مليار جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لوزارة المالية تحت بند الكوارث، وبحسب المعلومات المتاحة شمل الصرف العاملين بهذه المؤسسات بما فيهم الموجودون خارج السودان. أولا، نحن في لجنة المعلمين السودانيين لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته أو مخصصاته أو امتيازاته، فموظف المالية وبقية المؤسسات في الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوق. لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية السيد جبريل إبراهيم، إذا كانت هنالك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية القائمة على المال والقيبة على المال السوداني، فلماذا تظل هذه الحقوق معلقة فيما يلي المعلمين؟ ولماذا تستمر وزارة المالية والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ نحن لا نريد انتزاع حق من موظف ليعطى لموظف آخر، إنما نريد معايير واضحة وعادلة في التعامل مع حقوق المعلمين والعاملين، ونريد من وزارة المالية أن توضح للرأي العام طبيعة الصرف والبند الذي تم بموجبه والجهة التي أجازته والفئات التي شملها، وكيف يتم التصرف في المال العام فيما يلي حقوق العاملين بصورة عامة. نطالب الجهات الرقابية المختصة بمراجعة إجراءات الصرف وفق القوانين واللوائح المالية المعمول بها حتى تكون الصورة واضحة أمام العاملين والمواطنين. نقول للمعلمين، لا تستجيبوا لمن يطالبكم بالصبر بينما توفر الموارد في مواقع أخرى، فتابعوا حقوقكم وتمسكوا بها، ووحدوا موقفكم واستخدموا الوسائل المشروعة والمنظمة للمطالبة بها. على وزير المالية ووزراء المالية في الولايات أن يدركوا أن المعلمين لن يقبلوا الدنيئة في حقهم، ولن يقبلوا أن تتحول حقوقهم إلى وعود مؤجلة وتسويف مفتوح، فقد انتهى عهد التسويف وغش المعلمين، فالمعلمون يعرفون حقوقهم ولن يقبلوا انتقاص منها أو تأجيلها، وسيواصلون المطالبة بها حتى تنفذ كاملا.
3: مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في جولة السودان اليوم مجددا، حيث حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي. مزيد من التفاصيل مع المواطن إبراهيم حاروم من محلية السريف.
7: شاكرين مقدرين لإذاعة راديو دبنجة لتفقد أحوال مواطني دارفور ومواطني محلية السريف بصورة خاصة، يعيش مواطنو محلية السريف وباقي مناطق المجاورة حالة من الغلق الشديد وعدم نزول الأمطار في موسم الخريف 2026، ومؤشرات الخريف خطيرة جدا جدا، نخشى أن تكون هنالك مجاعة على مستوى السودان ومناطق دارفور خاصة وبالأخص السريف والمناطق شمال الإقليم. ومن الآن بدأ ارتفاع حاد في الأسعار وبالأخص المواد الغذائية، يعني ارتفاع بقى يعني بصورة غير طبيعية يعني، وحتى البهائم يعني ماتت بسبب تأخر الخريف وعدم نزول الأمطار بصورة متكررة. وزي ما وضحت لك في الصورة إنه أن إحنا لحتى الآن قاعدين نرفع في البهائم، يعني بالأخص البقر، يعني لحتى الآن قاعدين نرفع فيهن، يعني شهر 9 يوم 1 قاعدين نرفع في البقر، ومعظم البهائم ماتن بسبب عدم نزول الأمطار. أنا بتمنى كده زي ما قال وصلوا الرسالة للمجتمعات الدولية والمنظمات، خليت عين تقيف مع المواطن.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث ضربت أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية ظهر يوم الاثنين معسكر ملي للاجئين السودانيين بشرق تشاد. تسببت هذه العواصف في أضرار بعدد كبير من مساكن اللاجئين وأصابت البعض منهم بجراح. مزيد من التفاصيل مع اللاجئ إسحاق آدم من معسكر ملي بشرق تشاد.
8: مرحبا بك أستاذ صادق، نحن في ملح بصراحة جاتنا مطر غزير مصحوب برياح قوي جدا، والمطر ده يعني امتدت لأربع ساعات ولا خمسة ساعات، مما أدى إلى تدمير كامل لكل البيوت والرواكيب وكل الأشجار حول الاسم ده، برضو كل دمرة قلاهم ده من ناحية اسم ده. يعني 40% من البيوت بتاع المعسكر أو 60% من البيوت بتاع المعسكر الوقع وقع ما وقع اتشلعت، كلها اتشلعت. إما الإصابات في زي كم 30 حالة كده، يعني الضربة بتاع حشاب وفي الضربة بتاع الطوبة، ضربة بتاع أوت، ضربة بتاع زنكي، يعني إصابات بتاع زنكي ده حوالي 7 أمفار.
13: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
14: نحبينا ونحن التبادين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
13: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
15: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده 2 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
13: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
16: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
13: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 1/9/2026. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجة: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار يشكر عليه. كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجة: ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة. الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجة: تأييد المفوضية للحوار داعم لأحد أطراف الحرب وبور سودان ونيالة أساس المشكلة. طه عثمان لراديو دبنجة: ترحيب المفوضية بحوار البرهان إطفاء للشرعية لقائد الانقلاب وتجاوز للرباعية. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجة: بيان المفوضية ردة عن قرار تجميد عضوية السودان وضوء أخضر لتقسيم البلاد. وزير العدل يعلن إصدار قرار من البرهان بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني. مبادرة وديتوهم وين لراديو دبنجة: القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء القسري وتطالب بالمعالجة. المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لراديو دبنجة: الوصول إلى أماكن الاحتجاز من أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة. أوضاع إنسانية صعبة تواجه النازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعيرية بولاية الشرقي دارفور. انقطاع المساعدات يجبر عشرات اللاجئين السودانيين على قطع 20 كيلومتر سيرا على الأقدام للوصول إلى مدينة أم ليونة شرق تشاد. وسط دارفور تعلن انطلاق العام الدراسي 2026-2027 وتتعهد بمعالجة تحديات العام السابق. إضراب الكوادر الصحية يدخل أسبوعه الثاني في أكثر من 200 مركز بالخرطوم. أنباء عن تفشي الكوليرا بإدارية أم تشاك وقرية حمير أم تقولة وريف الوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان. أساتذة جامعة الخرطوم يشكلون 3 لجان ويعلنون دعم أي خطوات تصعيدية. عضو الجمعية العمومية لتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي ينفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإطفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنيا غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلا من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسل.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دبنجة إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإطفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيارة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي نعقد في أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتح فضل لراديو دبنجة إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: مبادرة المؤسسية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي قوى القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
0: من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع، وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس سلطة الحرب ولا يحمل معاني سياسية أو دستورية تخاطب الأزمة، مؤكد أن القوى السياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: مفوضية بيّنتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة بور السودان، حكومة الأمر الواقع. تاني ما عارفين الحوار ده يفضي إلى ماذا، الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
0: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، ويعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة سلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف لجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجا إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
0: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني، ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج، وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار، وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار، وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاعا إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية. ويشكو النازحون كذلك من شح المياه، موضحين أن أقرب مصدر للمياه يبعد أكثر من 8 كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام، متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر، مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجا إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجا من السريف في هذا الخصوص:
6: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبلة إنه هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد، وبالأخص مناطق شمال الإقليم اللي هي السريف وسرف عمرة وكتم ومبرو وكرنوي والطينة وكبكابية. يعني المناطق دي نسبة الزراعة فيها يعني نجاح الزراعة بنسبة صفر يعني موسم الخريف.
0: دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين، إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجا إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم، خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
0: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد القتال في محلية جيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى، بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أمتشاك

0: منطقة تعاني من غياب كلي للكوادر الطبية وانعدام تام للأدوية المنغزة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة إلى غياب مراكز العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار. وأضاف في هذا الخصوص:
1: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشملة عدد من القرى، منها مرقيل وعيا الحسين ومخشمين وحمير، والأسواق توقفت تماما، فالمنطقة تشهد غيابا كليا لله الكوادر الطبية والمستلزمات اللي هي منقذة للحياة، ولا توجد أي مراكز عزل لمنع الله لانتشار هذا الوباء للمناطق الأخرى.
0: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية الشمال وجنوب كردفان، وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح، بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغصري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغصري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغصري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية، وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية، نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختصاء الغصري، يعني ما في نيابة جهة متخصصة، يعني زي النيابات المتخصصة زي نيابة المعلوماتية، نيابة الطفل، في السودان ما في نيابة. يعني برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحاجات الغايبة، لأن الحاجة دي ممكن تساعد الناس، تساعد المحامين، تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم. يعني
0: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنسان آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
0: وفي سياق متصل أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. بدوره جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك جد

0: أدت الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولاً إلى انعقاد الجمعية العمومية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
0: وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض في وقت سابق تكوين جمعيات مهن الانتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين، وانتقد التحالف ما وصفه بممارسات صاحبت الجمعية العمومية والانتخابات، متحدثا عن تكتلات وإقصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم. وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبندا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير المستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع الزراعية في الولايات الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
2: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهجة قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني نقال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بدك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مقبلة الآس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا، يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقول بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما عارف رأيكم شنو.
1: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية برجيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرجيك وجروف كرم البلد. والله يا أخي، أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة، والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة الارتفاع الجازولين وارتفاع سعر الإنتاج زي ما بيقولوا، تكاليف الإنتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه. لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرجيك، وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا، والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرجيك يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائر وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتراكتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله. لكم التحية، وربنا يصلح على البلاد والعباد، وآلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
1: أصغانا مستمعي راديو دبنجة، ولازلنا في برنامج حديث اليوم، واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الانتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود، والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري، ودور الحكومة والمنظمات شنو، وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر، في إنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة الجديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي. ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة راديو دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت ورشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى هو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بيتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة جديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة، يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده، فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة، فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سرين فقالوا لنا إنه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة يعني، ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف يعني، كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلف الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معاده المؤسسه زادت الرسوم الزراعيه، الرسوم الاداريه بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 الف، وجاءت رسوم ثانيه جديده اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30، يعني كلها على بعضها 280 الف. ال 30 الف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم يعني، ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة، طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع. يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم. يعني لا من نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي، على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعين راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي وولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
7: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة. هذه البعوضة دي من مميزاتها، ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتالي المسألة في في في في خطورة التعامل مع انها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
6: هل هي مرض معدي؟
7: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر، لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
6: الأعراض
7: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة. لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
6: هل هي مرض متوطن؟
7: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بقى في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتصهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
6: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
7: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الأجراد المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار. يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنوم بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعة الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
6: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
7: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم، حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإطفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنيا غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلا من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسل.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دبنجة إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإطفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض فيها أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجة إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: مبادرة المواسية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي قوى القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
0: من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع، وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس سلطة الحرب ولا يحمل معاني سياسية أو دستورية تخاطب الأزمة، مؤكد أن القوى السياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: مفوضية دي بينتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة دار السودان، حكومة الأمر الواقع. تالي ما عارفين الحوار ده يفضي إلى ماذا، الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
0: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، واعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توقت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة سلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف لجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجا إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
0: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج، وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار، وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار، وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاعا إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية. ويشكو النازحون كذلك من شح المياه، موضحين أن أقرب مصدر للمياه يبعد أكثر من 8 كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام، متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر، مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاعات في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجا إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجا من السريف في هذا الخصوص:
6: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبلة إن هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد وبالأخص المناطق شمال الإقليم اللي هي السريف وصرف عمرة وكتم ومبرو وكرنوي والطينة وكبكابية. يعني المناطق دي نسبة الزراعة فيها يعني نجاح الزراعة بنسبة صفر يعني موسم الخريف.
0: دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني للمطالبة بتحسين الأجور.

0: المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجا إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم، خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
0: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22,000 شخص خلال الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد القتال في محلية جيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى، بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة ريف الأوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان إثر تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد، وتسجيل 8 حالات وفاة و40 حالة إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وقال متحدث من غرفة الطوارئ لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني من غياب كلي للكوادر الطبية وإنعدام تام للأدوية المنغزة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة إلى غياب مراكز العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشملة عدد من القرى، منها مرقيل وعيال حسين ومخشمين وحمير، والأسواق توقفت تماما. فالمنطقة تشهد غيابا كليا للكوادر الطبية والمستلزمات اللي هي منقذة للحياة، ولا توجد أي مراكز عزل لمن على الانتشار هذا الوباء للمناطق الأخرى.
0: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية شمال وجنوب كردفان، وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغصري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغصري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغصري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية، وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاقتصاد الغصب، يعني ما في نيابة جهة متخصصة يعني زي

0: النيابات المتخصصة إنها تعمل معدية نيابة الطفل في السودان ما في نيابة يعني. برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحاجات الغريبة لأن الحاجة دي ممكن تساعد الناس، تساعد المحامين، تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم يعني.
1: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنسان آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
1: وفي سياق متصل أكدت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم بدوره. جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك جدد الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين، وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
1: وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض في وقت سابق تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين. وانتقد التحالف ما وصفه بممارسات صاحبة الجمعية العمومية والانتخابات، متحدثا عن تكتلات وإقصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم. وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر لسنة 2026، وتتابعون فيها. جدل الواسع بعد ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب.
6: إن بيان وفوريت الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان.
5: بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، مصير المختفيين بالسودان ومعاناة أسرهم.
2: للمساعدة في تفادي فقدان أثر الأشخاص وعدم معرفة مصيرهم، ندعم السلطات المعنية وجمعية الهلال الأحمر السوداني في إدارة
5: لجنة المعلمين السودانيين تطالب بمعاملة المعلمين أسوة بموظفي وزارة المالية.
7: نحن لا نريد انتزاع حق من موظف ليعطى لموظف آخر، إنما نريد معايير واضحة وعادلة في التعامل مع حقوق المعلمين.
5: تأخر الأمطار يهدد الموسم الزراعي، ونفوق الماشية بمحلية السريف،
8: ومؤشرات الخريف خطيرة جدا جدا، نخشى أن تكون هنالك مجاعة على مستوى السودان ومناطق دارفور خاصة وبالأخص السريف والمناطق شمال الإقليم.
5: أمطار وعواصف تضرب معسكر ملي بشرق تشاد، ومناشدات من اللاجئين للمنظمات الإنسانية.
9: المطر ده يعني امتدت لأربع ساعات ولا خمس ساعات، مما أدى إلى تدمير كامل لكل البيوت والرواكيب، كل الأشجار حول الاسم ده برضو كلها دمرها قلاهم.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني وما أثاره من جدل واسع في الأوساط السياسية السودانية، حيث أعلنت عدة تحالفات وقوى سياسية ومدنية رفضها القاطع لهذا الترحيب، واعتبرته انحيازا لطرف واحد في النزاع ومحاولة لشرعنة الانقلاب. في حين قال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني أن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار. نبدأ مستمعينا الكرام من حديث الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني فنستمع له.
10: أعتقد أن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه، فهو دور يساعد في الفاسيليتيشن فقط، في تسهيل الحوار، لكن النتائج هي طبعا ملك للسودانيين فقط دون تدخل من أي جهة خارجية أو رسمية.
5: أيضا مستمعينا الكرام، ومن جانب تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود تحدث إلى جولة السودان اليوم طه عثمان حول موقف التحالف من هذا الترحيب.
11: شكرا جزيلا للأستاذ أشرف لراديو دبنجا. التصريح الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي تصريح متجاوزا لقرارات مجلس السن والأمن الأفريقي بما فيهم بيان وقير عقب زيارة ممثلين من مجلس السن والأمن الأفريقي للسودان، والذي ربط أي عملية سياسية وحوار بشرطين هي وقف إطلاق الهدنة الإنسانية ووقف الحرب ومن ثم الدخول في عملية سياسية. لا يمكن أن يكون هنالك حوارا وأصوات البنادق مرتفعة والحرب لا زال مستمر في أجزاء كبيرة من السودان، وبالتالي أي حوار أو أي دعم لما يدعى كحوارا بالداخل الذي صنعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ما هي إلا محاولة للالتفاف حول قرارات الاتحاد الأفريقي بشأن السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر باعتباره تجميع أدويته في الاتحاد الأفريقي، وبالتالي يريدون أن يصنعوا شكلا من أشكال الحوار ليس من أجل إيقاف الحرب أو إنهاء الحرب في السودان، بل أجل إدفاع مشروعية للسلطة القائمة وإعادتها إلى مؤسسات الاتحاد الأفريقي. وبالتالي جاءت تصريح الصادر من مفوضية الاتحاد الأفريقي هي الدعم لطرف من أطراف الحرب، وهذا ما يفقده استقلاليته وحيادته أو مصداقيته علما بأن الاتحاد الأفريقي هي جزء من الآلية الخماسية واللي بدأت مشاورات طويلة مع القوى المدنية ومع أطراف الحرب، والذي يستند أيضا إلى قرار ومبادئ الرباعية، وكلها هذه المبادرات أو المبادئ الصادر بيتحدث عن أنه ضرورة إيقاف الحرب ومن ثم ومع توسيع المساعدات الإنسانية ومن ثم الدخول في عملية سياسية، والعملية السياسية يجب أن يكون عملية سياسية ذات مصداقية دون سيطرة أي طرف من أطراف الحرب عليه، وعملية سياسية في النهاية ينهي الحرب ويؤسس لانتقال مدني ديمقراطي. ما التصريح وما يدور في سلطة الأمر الواقع في بورسودان، هذه اللجنة تم تشكيلها بواسطة طرف من أطراف الحرب، وأيضا هي ينطلق عملها في جزء من أجزاء مسيطر عليه طرف من أطراف الحرب، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا حوارا ينهي الحرب أو ينتج عملية السلام، بل هذه يكرس لسلطة لطرف من أطراف الحرب ويشرعن الأصوات البنادق، وكذلك الخطورة فيه يمكن أن يؤسس إلى تقسيم السودان. وبالتالي التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض فيها أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24. وبالتالي موقفنا واضح، نحن مع الحوار الذي ينهي الحرب، ولكن الحوار الذي لا يسيطر عليه أي طرف من أطراف الحرب، والحوار الذي يأتي بعد إيقاف الحرب لا يمكن أن يكون هنالك عملية سياسية، والحرب مشتعلة لا يمكن أن يكون هنالك عملية سياسية وتوصيل المساعدات الإنسانية إيقاف أطراف الحرب. وبالتالي هذه مسارات متكاملة مع بعضها البعض، وقف توصيل المساعدات الإنسانية ووقف الحرب والعملية السياسية، والعملية السياسية يجب أن يخوضها ويمتلكها السودانيون بعملية شاملة مع عدا المتطرفين والحركة الإسلامية وجهاتي، وبالتالي يجب أيضا أن لا يسيطر عليه أي طرف من أطراف الحرب، وأن لا يأتي أي قرارات سواء كان في تشكيل أو الاتفاق حول اللجان من طرف من أطراف الحرب، بل إنه هذه قضية يخص الأطراف المدنية ويخص القوى الذي تدعو لإنهاء الحرب وأطراف العملية السياسية بما فيهم الأطراف المتحالفة من القوى المدنية سواء كانت مع الجيش أو مع الدعم السري. التصريح الصادر مرفوض بالنسبة لنا ولا يساعد في عملية السلام، بل أنه يكرس لسلطة طرف من أطراف الحرب أو يشرعين يوضع أول خطوات لتقسيم البلاد. شكرا جزيلا.
5: وفي السياق ذاته مستمعينا الكرام، تحدث الناطق باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لجولة السودان اليوم حول تأييد المفوضية للحوار السوداني.
12: تأييد مبادرة الحوار السوداني تحت رعاية مواسية، موقف واضح مؤيد لأحد أطراف الحرب، أي مبادرة البرهان التي هي مرفوضة من قبل الغالبية العظمى من القوى السياسية السودانية. أولا، سلطة الأمن الواقع في السودان هي المسؤولة الأولى عن الوضع الكارثي الذي يعيشه شعبنا اليوم، وهي المسؤولة الأولى عن انقلاب 25 أكتوبر وما بعده من تطورات سلبية. وبالتالي سلطة السودان مع سلطة نيالة هما أساس المشكلة وليس الحل. وكما جاء الحقيقة في مواقف حزبنا المعلنة، أن يأتي موقف الخماسية في وقت تشهد في بلادنا حركة جماهيرية وتحول تدريجي في الدفاع عن حقوقها. تأتي هذه الحركة في ظل استمرار سلطتي الأمر الواقع بمحاولات لكسر إرادة الجماهير عبر الحرب، التي كشفت أجندتها أنها تستهدف الجماهير وتستهدف إيقاف حركته في الدفاع عن حقوقهم. والحرب والدمار وتزايد الضغط على حركة الشارع بالمزيد من الاعتقالات والمحكمات الجائرة مع التدهور المريع للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أثقلت كاهل الجماهير الحقيقة ودفعت أعداد هائلة من الجماهير بالملايين ووضعتهم في حافة الجوع والتشرد والموت. لكن في المقابل وفي قلب هذه الأوضاع نجد بدايات لحركة مطلبية لم تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، مطالب مرتبطة وظهرت في بعض المدن والقطاعات المهنية وتستعيد حضورها ووجودها في الشارع. الحركة دي بتتجاوز حدود الاحتجاج مثلا على ضريبة أو جباية أو أجور متأخرة، لأنها بتحكس يقظة متجددة في الوعي الجماهيري وبتأكد أن جذور المقاومة الجماهيرية ما زالت حية وإنها قادرة على السير وسط ركاب الحرب متى ما وجدت التنظيم الذي يوحد قواها ويوسع مداها عبر تحويل المطالب اليومية ومضمونة إلى مطالب سياسية واجتماعية. الحقيقة سعادة الجماهير لمواقعها بعد 3 سنوات من الحرب بأكد حقيقة واضحة، إن القوى الثورية في السودان بشكل أو آخر مساهمة حزبنا في هذه وسط هذه القوة دائما وأبدا، يعني إذا كان عندك نظام عبود أو نميري أو حتى نظام الجبهة القومية الإسلامية دائما الحركة يعني الجذور موجودة لحركة جماهيرية، وبالتالي الجذور موجودة الآن الحركة الجماهيرية وهي يعني الاستعداد موجود، الشيء الموضوعي موجود، الشيء الذاتي يمكن بناءه من خلال القوى التقدمية، القوى الوطنية، القوى الديمقراطية. متى ما توحدت هذه القوى وأفرزت قيادة يمكن تحويل الشارع إلى شارع رائع يقود إلى عملية التغيير في السودان. وهذا يعني بصورة أخرى أن مبادرة الخماسية وغيرها غير يعني تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
5: ومن جانب حركة تحرير السودان قيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور، تحدث إلى جولة السودان اليوم الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير حول بيان المفوضية الذي رحبت فيه بالحوار السوداني السوداني.
6: بيان من حركة جيش تحرير السودان حول ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بحوار قائد الانقلاب. تلقينا ببالغ الأسف البيان الذي أصدرته مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب فيه بلجنة حوار قائد الانقلاب، وقد ربطت هذا الحوار بمسار الآلية الخماسية. وعليه فإن حركة جيش تحرير السودان تؤكد الآتي: أولا، إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. ثانيا، إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان، يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة. ثالثا، إن ربط حوار البرهان بمسار الآلية الخماسية يعني أن هذه الآلية قد انحازت لطرف من أطراف الحرب، وبالتالي فقدت مصداقيتها وشرعيتها وحياديتها. رابعا، إن الحوار الذي يدعو له البرهان عبر لينته التي كونها هدفه إكساب انقلابي شرعية زائفة وتمهيد الطريق لعودة الحركة الإسلامية إلى السلطة، وهذا اغتيال لأحلام نضالات عشرات الملايين من بنات وأبناء السودان الشهداء والأحياء الذين أشعلوا جزوة ثورة ديسمبر المجيدة من أجل التغيير والتحول المدني الديمقراطي وهزيمة الاستبداد والإسلام السياسي. خامسا، إن الحوار الحقيقي الذي يقود إلى معالجة الجذور التاريخية للأزمة الوطنية يبدأ بوقف وإنهاء الحرب، ومن ثم إجراء حوار حر بإرادة وملكية سودانية كاملة تقوده مكونات ثورة ديسمبر المجيدة وليس قائد الانقلاب ومن حوله، تشارك فيه جميع مكونات السودان عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما أو من يرفض. سادسا، نؤيد ما جاء في بيان قوى إعلان المبادئ السوداني بهذا الخصوص، وندعو الاتحاد الأفريقي والآلية الخماسية بالانحياز لإرادة الشعب السوداني صاحب الشرعية الوحيدة وعدم مصادرة حقوقه في الحكم المدني والتحول الديمقراطي، والكف عن محاولة إطفاء شرعية لانقلاب قائد جيش الإسلاميين ومكافأة من أشعلوا الحرب. عبد الواحد محمد أحمد النور، رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان.
5: وأيضا مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ كمال عمر عبد السلام، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، حول ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا متوقع ترحيب المفوضية، مفوضية الاتحاد الأفريقي، لأنه المفوضية دي بيناتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة بورسودان، حكومة الأمر الواقع، بالتالي ما عارفين الحوار ده يعني يفضي إلى ماذا. الحوار ده لتكريس سلطة الحرب، الحوار ده ما عنده أي معاني سياسية ودستورية تخاطب الأزمة السياسية في السودان. ولذلك الاتحاد الأفريقي أيد هو أعمى عن قضية السودان. نحن قوة سياسية عندنا مواقف تجاه الاتحاد الأفريقي الراهنة، باعتباره الاتحاد الأفريقي مواقفه لا تقدم قضية الاستقرار في السودان.
5: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي صادف يوم 30 من شهر 8 المنصرم. وفي هذا اليوم نتساءل عن مصير المفقودين والمحتجزين خارج إطار القانون في ظل الحرب الدائرة بالبلاد. في هذا الإطار تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني على تقديم الخدمات في هذا الإطار. مزيد من التفاصيل مع فريد الحميد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
2: تمثل معاناة عدم المعرفة عبئا نفسيا عميقا، ومع ذلك توفر خدماتنا لإعادة الروابط العائلية بطبيعتها قدرا من الدعم والراحة النفسية من خلال منح العائلات مسارا منظما ومدعوما للبحث عن إجابات بشأن مصير أحبائهم المفقودين، مما يؤكد حقهم الأساسي في معرفة مصير أحبائهم. ولمنع تكرار حالات الاختفاء، فإن الضمان الحقيقي الوحيد هو الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني من قبل الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية. ونحن نواصل حث جميع هذه الجهات على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع اختفاء الأشخاص، ويشمل ذلك تسجيل هويات جميع الأشخاص الذين يتم احتجازهم أو نزوحهم، والسماح للمحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم وتوضيح مصير من يختفون، وضمان الإدارة الآمنة والكريمة لرفات الموتى. وننخرط في حوار سري ومستمر مع السلطات وحاملي السلاح لدمج هذه الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي الإنساني في إجراءاتهم العملياتية. ننفذ استجابة شاملة بالتنسيق الوثيق مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، ونقوم بالتالي: أولا، استعادة التواصل. ندير خطا ساخنا لإعادة الروابط العائلية، ونقدم خدمات مباشرة ونسهل التواصل مثل المكالمات الهاتفية المجانية وشبكة الواي فاي لجمع المعلومات الأولية ومساعدة العائلات على الحفاظ على التواصل أو استعادته، لا سيما أثناء حالة الطوارئ كالنزوح. ثانيا، البحث والتدخل الفعال. تتولى فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومتطوعو جمعية الهلال الأحمر السوداني التعامل مع الحالات من خلال جمع طلبات البحث عن المفقودين والبحث عنهم نيابة عن عائلاتهم. ثالثا، إدارة رفات الموتى. للمساعدة في تفادي فقدان أثر الأشخاص وعدم معرفة مصيرهم، ندعم السلطات المعنية وجمعية الهلال الأحمر السوداني في إدارة رفات الموتى بطريقة آمنة تحفظ كرامة المتوفين، ويشمل ذلك توزيع أكياس جثث وإعادة تأهيل المشارح وتدريب المستجيبين الأوائل والعاملين في مجال الطب الشرعي. الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات، نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وفي هذه الحوارات نذكرهم بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني باحترام الحد الأدنى من المعايير وضمان إمكانية تتبع المحتجزين وضمان معاملاتهم بكرامة وتلبية احتياجاتهم الأساسية. في النصف الأول من العام 2026 قدمنا المساعدة ل 7630 مستفيدا من خلال توفير خدمات الإنترنت اللاسلكي واي فاي، ول 7226 مستفيدا آخر من خلال توفير خدمات شحن بطاريات الهواتف المحمولة، وهي جميعها خدمات بالغة الأهمية لتسهيل التواصل ومنع فقدان الاتصال. وتدعم جهود التواصل هذه بشكل مباشر عملنا في البحث عن المفقودين. ففي النصف الأول من عام الحالي 2026 تم توضيح مصير ومكان 613 شخصا مفقودا، مما ساعد على إعادة ربط الأفراد بعائلاتهم. وفي العام الماضي 2025 تم توضيح مصير ومكان 846 شخصا مفقودا مسجلا لدى اللجنة الدولية، وكل رقم من هذه الأرقام يمثل عائلة تتجاوز حالة عدم اليقين المؤلمة وتخطو خطوة نحو إعادة بناء حياتها. بشكل عام قد يكون هناك تداخل، فقد تعتبر عائلة الشخص الذي تم اعتقاله أو احتجازه أن قريبها في عداد المفقودين إذا لم تتلقى أي معلومات عن مصيره أو مكان وجوده. ومع ذلك لا تعد كل حالة احتجاز دون إبلاغ بالضرورة اختفاء قسريا، فلهذا المصطلح معنى قانوني محدد، وأي تحديد من هذا القبيل يتطلب تقييما للظروف الفردية لكل حالة. تتواصل العائلات بانتظام مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن أقاربها الذين يعتقدون أنهم ربما يكونون قد اعتقلوا أو احتجزوا، فنسجل نحن بدورنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه الطلبات، ونسعى من خلال حوارنا الثنائي والسري مع السلطات المختصة والجهات المنخرطة في الأعمال العدائية إلى توضيح مصير ومكان وجود هؤلاء الأشخاص.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليارات جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث، وطالبت لجنة المعلمين بمعاملتهم أسوأ بموظفي المالية. مزيد من التفاصيل مع سامي الباخر الناطق باسم لجنة المعلمين.
7: الموضوع الذي أثارته لجنة المعلمين السودانيين فيما يتعلق بالتصديق الصرف بمبلغ 5 مليار مليون جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لوزارة المالية تحت بند الكوارث، وبحسب المعلومات المتاحة شمل الصرف العاملين بهذه المؤسسات بما فيهم الموجودون خارج السودان. أولا، نحن في لجنة المعلمين السودانيين لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته أو مخصصاته أو امتيازاته، فموظف المالية وبقية المؤسسات في الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوق. لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية السيد جبريل إبراهيم، إذا كانت هنالك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية القائمة على المال والقيبة على المال السوداني، فلماذا تظل هذه الحقوق معلقة فيما يلي المعلمين؟ ولماذا تستمر وزارة المالية والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ نحن لا نريد انتزاع حق من موظف ليعطى لموظف آخر، إنما نريد معايير واضحة وعادلة في التعامل مع حقوق المعلمين والعاملين، ونريد من وزارة المالية أن توضح للرأي العام طبيعة الصرف والبند الذي تم بموجبه والجهة التي أجازته والفئات التي شملها، وكيف يتم التصرف في المال العام فيما يلي حقوق العاملين بصورة عامة. نطالب الجهات الرقابية المختصة بمراجعة إجراءات الصرف وفق القوانين واللوائح المالية المعمول بها حتى تكون الصورة واضحة أمام العاملين والمواطنين. نقول للمعلمين لا تستجيبوا لمن يطالبكم بالصبر بينما توفر الموارد في مواقع أخرى، فتابعوا حقوقكم وتمسكوا بها، ووحدوا موقفكم واستخدموا الوسائل المشروعة والمنظمة للمطالبة بها. على وزير المالية ووزراء المالية في الولايات أن يدركوا أن المعلمين لن يقبلوا الدنيئة في حقهم، ولن يقبلوا أن تتحول حقوقهم إلى وعود مؤجلة وتسويف مفتوح، فقد انتهى عهد التسويف وغش المعلمين، فالمعلمون يعرفون حقوقهم ولن يقبلوا انتقاص منها أو تأجيلها، وسيواصلون المطالبة بها حتى تنفذ كاملا.
5: مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في جولة السودان اليوم مجددا، حيث حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي. مزيد من التفاصيل مع المواطن إبراهيم حاروم من محلية السريف.
8: شاكرين ومقدرين لإذاعة راديو دبنجة لتفقد أحوال مواطني دارفور ومواطني محلية السريف بصورة خاصة. يعيش مواطنو محلية السريف وباقي مناطق المجاورة حالة من الغلق الشديد وعدم نزول الأمطار في موسم الخريف 2026، ومؤشرات الخريف خطيرة جدا جدا، نخشى أن تكون هنالك مجاعة على مستوى السودان ومناطق دارفور خاصة وبالأخص السريف والمناطق شمال الإقليم. ومن الآن بدع ارتفاع حاد في الأسعار وبالأخص المواد الغذائية، يعني ارتفاع بقى يعني بصورة غير طبيعية يعني، وحتى البهائم يعني ماتت بسبب تأخر الخريف وعدم نزول الأمطار بصورة متكررة. وزي ما وضحت لك في الصورة إنه أن إحنا لحتى الآن قاعدين نرفع في البهائم، يعني بالأخص البقر، يعني لحتى الآن قاعدين نرفع فيهن، يعني شهر 9 يوم 1 قاعدين نرفع في البقر، ومعظم البهائم ماتن بسبب عدم نزول الأمطار. أنا بتمنى كده زي ما قال وصلوا الرسالة للمجتمعات الدولية والمنظمات، خليت عين تقيف مع المواطن.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث ضربت أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية ظهر يوم الاثنين معسكر ملي للاجئين السودانيين بشرق تشاد. تسببت هذه العواصف في أضرار بعدد كبير من مساكن اللاجئين وأصابت البعض منهم بجراح. مزيد من التفاصيل مع اللاجئ إسحاق آدم من معسكر ملي بشرق تشاد.
9: مرحبا بك أستاذ صادق، نحن في ملح بصراحة جاتنا مطر غزير مصحوب برياح قوي جدا، والمطر ده يعني امتدت لأربع ساعات ولا خمسة ساعات، مما أدى إلى تدمير كامل لكل البيوت والرواكيب وكل الأشجار حول الاسم ده، برضو كل دمر قلاهم ده من نهاية اسمه ده. يعني 40% من البيوت بتاع المعسكر أو 60% من البيوت بتاع المعسكر الوقع اتشلعت، كلها اتشلعت. إما الإصابات في زي كمو 30 حالة كده، يعني الضربة بتاع حشاب وفي الضربة بتاع الطوبة، ضربة بتاع أوت، ضربة بتاع زنكي، يعني إصابات بتاع زنكي ده حوالي 7 أنفار.
14: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
15: هذين ونهنا التعبانين ويهون هنا دايرين حاجة ناكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
14: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
16: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
14: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
17: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
14: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
1: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 1/9/2026. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجة: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار يشكر عليه. كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجة: ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة. الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجة: تأييد المفوضية للحوار داعم لأحد أطراف الحرب وبور سودان ونيالة أساس المشكلة. طه عثمان لراديو دبنجة: ترحيب المفوضية بحوار البرهان إطفاء للشرعية لقائد الانقلاب وتجاوز للرباعية. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجة: بيان المفوضية ردة عن قرار تجميد عضوية السودان وضوء أخضر لتقسيم البلاد. وزير العدل يعلن إصدار قرار من البرهان بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني. مبادرة وديتوهم وين لراديو دبنجة: القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء القسري وتطالب بالمعالجة. المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لراديو دبنجة: الوصول إلى أماكن الاحتجاز من أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة. أوضاع إنسانية صعبة تواجه النازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعيرية بولاية الشرقي دارفور. انقطاع المساعدات يجبر عشرات اللاجئين السودانيين على قطع 20 كيلومتر سيرا على الأقدام للوصول إلى مدينة أم ليونة شرق تشاد. وسط دارفور تعلن انطلاق العام الدراسي 2026-2027 وتتعهد بمعالجة تحديات العام السابق. إضراب الكوادر الصحية يدخل أسبوعه الثاني في أكثر من 200 مركز بالخرطوم. أنباء عن تفشي الكوليرا بإدارية أم تشاك وقرية حمير أم تقولة وريف الوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان. أساتذة جامعة الخرطوم يشكلون 3 لجان ويعلنون دعم أي خطوات تصعيدية. عضو الجمعية العمومية لتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي ينفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإطفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنيا غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلا من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسل.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دبنجة إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإطفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي نعقد في أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتح فضل لراديو دبنجة إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: مبادرة الكماسية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
0: من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع، وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس سلطة الحرب ولا يحمل معاني سياسية أو دستورية تخاطب الأزمة، مؤكد أن القوى السياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: مفوضية دي بينتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة بور السودان، حكومة الأمر الواقع. تالي ما عارفين الحوار ده يفضي إلى ماذا، الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
0: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، ويعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وإنحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة سلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف لجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجا إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
0: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني، ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج، وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار، وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار، وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاعا إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية، ويشكو النازحون كذلك من شح المياه، موضحين أن أقرب مصدر للمياه يبعد أكثر من 8 كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام، متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر، مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاعات في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجا إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجا من السريف في هذا الخصوص:
6: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبلة إنه هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد وبالأخص المناطق.

0: للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجا إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم، خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
0: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22,000 شخص خلال الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد القتال في محلية قيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى، بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة ريف الأوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان إثر تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد، وتسجيل 8 حالات وفاة و40 حالة إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وقال متحدث من غرفة الطوارئ لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني من غياب كلي للكوادر الطبية وإنعدام تام للأدوية المنغزة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة إلى غياب مراكز العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشملة عدد من القرى، منها مرقيل وعيال حسين ومخشمين وحمير، والأسواق توقفت تماما. فالمنطقة تشهد غيابا كليا للكوادر الطبية والمستلزمات اللي هي منقذة للحياة، ولا توجد أي مراكز عزل لمنع الانتشار هذا الوباء للمناطق الأخرى.
0: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية الشمال وجنوب كردفان، وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغصري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغصري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغصري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية، وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء

0: الوسيط. يعني ما في نيابة كده متخصصة، يعني زي النيابات المتخصصة إنها تعمل معلوماتية نيابة الطفل في السودان، ما في نيابة. يعني برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحاجات الغريبة، لأن الحاجة دي ممكن تساعد الناس، تساعد المحامين، تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم. يعني
1: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنسان آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
1: وفي سياق متصل أكدت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم بدوره. جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك جدد الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين، وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
1: وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض في وقت سابق تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين، وانتقد التحالف ما وصفه بممارسات صاحبت الجمعية العمومية والانتخابات، متحدثا عن تكتلات وإخصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
5: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتناول الدعوة التي تقدم بها حوالي 70 من المنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يدعوهم فيها لتمديد ولاية بعثة تخصي الحقائق بشأن السودان لسنتين إضافيات، وذلك قبل الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان اللي حتنعقد في شهر 9. المنظمات دي بأكدوا إنه البعثة والتمديد لها ودعمها هو ضروري لتعزيز جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب دعم التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجارية في السودان واللي وقعت منذ قيام الحرب. أيضا هناك مجموعة من منظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين أيضا توجهوا بخطاب طالبوا فيه بتمديد لبعثة تقصي الحقائق. في حلقتنا مستمعينا الكرام نلتقي بالدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في مجال حقوق الإنسان والمتواجد في سويسرا، عشان يسلط لنا الضوء على الخطاب الخاص بالمنظمات وهي غير حكومية وعالمية، وكمان على المنظمات الوطنية اللي لها نفس المطالب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا في برنامج في الميزان.
7: مرحبا بك الأستاذ الصادق مصطفى زكريا، ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. صدرت مذكرة من أكثر من 70 منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني والمدعين حقوق الإنسان، وأكثر من ذلك تطالب بالتمديد لبعثة تغطية الحقائق، البعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق حول السودان لمدة سنتين. السبب في المطالبة بالتمديد للبعثة هو إنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي الناتج عن الزعف والحرب في السودان مستمرة، والكلام ده أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين. وده السبب الأول الرئيسي للمطالبة بالتمديد لمدة سنتين لخطورة وضع حقوق الإنسان. والسبب الثاني إنه التطورات الأخيرة اللي حاصلة في السودان، خاصة بعد الجرائم والفظائع اللي ارتكبت في الفاشر وحاليا ترتكب في الأبيض وما حولها وبقية أجزاء السودان من جميع الأطراف المنخرطة في الحرب في السودان، سواء كان من القوات المسلحة السودانية والقوات المرتبطة بها أو المتحالفة معها أو المدعومة معها، وبرضو قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها ومتحالفة معها، كلها ما زالت تستمر في الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. والمذكرة برضو طالبت بأنه الحوجة أنه لتعزيز قدرات البعثة ومنظومة الأمم المتحدة لدعم جهود المساءلة والانتقال من المسألة من مسألة التوثيق وحفظ الأدلة للمساءلة وجبر الضرر. هذا أمر مهم جدا لأنه بيحفظ البعثة الدولية المستقلة، هي أصبحت حاليا واحدة من الجهات الرئيسية أو الآليات الرئيسية اللي هي عندها الأدلة ومطلوب منها أنها توحدها وتحفظها للمحاسبة في اليوم التالي عندما الناس تنتقل، خاصة بعد انتهاء الحرب أو حتى قبل انتهاء الحرب، لمسألة العدالة. والمذكرة برضو قدمت توصيات للبعثة، وحاليا في جهود مستمرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة التعامل مع الجهات الخارجية الدعم للأطراف المتحاربة، لأن التدخل الخارجي أصبح واضح وأصبح كبير، وأن الحرب في السودان ماشية أنها تتحول لحرب إقليمية قد تكون نتائج وخيمة على كل الإقليم وعلى كل العالم. وطبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية في حفظ الأمن وضمان أنه دائرة الإفلات من العقاب لازم تنكسر والعنف في السودان يقف، ومسؤولية برضو مسؤولية أطراف الحرب عشان ما يكون في سلام مستدام لازم تكون هناك مساءلة عشان ما يكون سلام هش. إذا ما في مساءلة وعفو الله عما سلف أي مفاوضات سلام هتكون هشة. عشان كده الرسالة بتقول إنه لازم الناس تشوف تنظر للأمر ده بأبروتش شامل، يعني هوليستيك أبروتش أو انتجريتد أبروتش، يعني نظام متكامل بما يشمل المسؤولين عن الانتهاكات والجهات الخارجية التي توازيها، وأنه تعتمد نهج متكامل لمنع الفظائع وتعزيز المساءلة.
6: حسب معلوماتنا أنه قبل أسبوعين مجموعة من المنظمات الوطنية السودانية المعنية بحقوق الإنسان وبعض الناشطين أيضا تقدموا بخطاب يطالبوا فيه بالتمديد لبعثة تقصي الحقائق.
7: منظمات السودانية، منظمات المجتمع المدني السودانية وعلى رأسها يعني منتدى حقوق الإنسان في السودان في يوم 12 أغسطس أو قبله أصدر برضو بيان في موقع أو فيه أكثر من 110 من المنظمات القاعدية السودانية من غير ما تذكر أسماء لأسباب أمنية، إن هي مطالبة بالتجديد للبعثة. نشرت البيان بتاع منشور في الصحف، وإنه بالطالب إنه بتعزيز بنفس المطالبات اللي قدمتها نفس المنظمات دي، والمنتدى حقوق الإنسان جزء منها، المنتدى حقوق الإنسان في السودان جزء من الكلام ده، وقالت إنه في اتساع للانتهاكات وفي تعقيد واستمرار مخاطر بتحدد حياة المدنيين في كل السودان، وقالت إنه المدنيين قاعدين يدفعوا الثمن الأكبر وخاصة النساء والأطفال، وإنه بتتراكم شهادات القتل والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير القسري وبرضه والعودة الطوعية القصرية، يعني عودة طوعية لكن في النهاية قاعد تكون شبه قصرية، خاصة بعدم توفير الخدمات وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية واللي بتكون بيتهموا بأنها غير قانونية وكذا، وبرضو الهجمات على الأحياء السكنية دي قاعد تكون دائما على أسس إثنية أو عرقية أو قبلية أو مناطقية. ده برضو المنتدى حقوق الإنسان حذر منه وطالب فإنه الكلام ده يتعالج، وحتى لو بقى في اتفاق سلام إنه مسألة حقوق الإنسان تكون هي أساس في المفاوضات، يعني تكون ستريم لاين في أي مفاوضة سلام، ومطالب المجتمع الدولي بأنه يوفر بصورة أكبر المساعدات الإنسانية وتأهيل المرافق الصحية الطبية ومصادر المياه والغذاء، لأنه الحرب حاليا بقت تستخدم مصادر المياه والغذاء واحدة من أدوات الحرب. عشان كده المسألة دي كلها التعقيدات دي خلت إنه الحوجة لآلية دولية مستغلة أكثر إلحاحا من الماضي، والتمديد لها يكون تمديد مستدام، لأنه مهامها والمانديت بتاعه تفويضه بأنها تعالج جذور الأزمة بيتطلب إنه يتم التمديد لها ودعمها بالموارد على المدى الطويل أو المتوسط، لأنه احتياجات الضحايا ومتطلبات العدالة كبيرة، والتدخلات الدولية والإقليمية بقت فيها كثيرة، وده بيتطلب إنه المسؤولية قدامها أكبر، إنه القضية دي فيها آلاف الضحايا وفيها آلاف الناجين والمفقودين، ولازم المفقودين دي الناس تعرف حقيقتهم إنهم وين وإذا كانوا أحياء أو أموات. وبرضو أهمية البعثة إن الأدلة ما تضيع ولا تطمس، يعني معالم الجرائم، وإنه المسؤولين عن الجرائم دي ما يكونوا بعيدين عن العدالة. بالإضافة لديه برضو من المهم جدا إنه تكون في معايير بتاعت العدالة الدولية، مسألة بتاعت الرجوع لآليات العدالة الدولية، يعني حتى المسؤولين عن الانتهاكات دي ممكن أن يحاكموا حتى يزابقوا في الخارج، وده أمر مهم جدا، لأنه البعثة الدولية المستغلة سقط لأنماط خطيرة من الانتهاكات ووجود عدد من المسؤولين في دول أخرى في الخارج. عشان كده مطالبين بأنه يتم تفعيل المسألة بتاعت العدالة الدولية، ودي بتشمل أنه يتم ممكن ملاحقة أو محاسبة المسؤولين عن الجرائم حتى لو بقوا في الخارج، خاصة في ظل تحليل المعلومات والأدلة الموجودة حاليا قدامهم. وفي نفس الوقت البحث التغسل الحقائق مستمرة في التوثيق واستلام الشهادات من الضحايا ومن الشهود، سواء كانوا مدنيين طلعوا برا السودان أو في داخل السودان. الأساس بتاع التوثيق ده مهم جدا للذاكرة التاريخية للسودان والسودانيين، خاصة من الضحايا والناجين وعائلات المفقودين. برضو من الأهمية بمكان التجديد للبعثة، لأن الآليات المؤسسات الوطنية القائمة حاليا في الظروف الراهنة ما عندها الاستغلال ولا شاملة لكل السودان، كل الأراضي السودانية في جرائم منصوبة لجميع الأطراف. بما أنه ما في عدالة، منظومة عدالة ومؤسسات دولة راسخة عشان توسق للكلامنا، فمن الضرورة بمكان أنه بحث التغسل الحقائق الدولية والآليات الأخرى زي آليات الاتحاد الأفريقي والآليات الأخرى المهمة شغالة في توسيق لحقوق الإنسان تكون مستمرة. كل عوامل تجعل ضرورية وجود البعثة الدولية المستغلة لحماية الحقيقة من الضياع، وبرضو إنها هي محتاجة لتمويل وكادر مهني كافي يزيده بحث التغسل الحقائق بالكوادر وبالإصطاف عشان توسع من تحقيقاته والوصول للضحايا والناجين وحماية الشهود وتأمين الأدلة. الأمر ده مهم شديد، لأنه الجهات المتورطة في الحرب دي هي كثيرة وماشية مزايدة، ولازم توثيق يكون ما فيه انتقائية ولا يدي حصانة لأي قيادة قوة أو جماعة مسلحة، بجانب المطالب بدعم التعاون بين البعثة وآليات الأخرى المختصة، بما أنه يحول النتائج دي إلى خطوات عملية نحو العدالة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار. في نفس الوقت إذا ما تم التجديد للبعثة معناته ده يدي استمرار للحرب واستمرار للجرائم وتراجع عن الالتزام الدولي تجاه المدنيين السودانيين، وده بيرسل رسالة سلبية للمتورطين في العالم بأنه مستعدين لتجاوز ما ارتكب، يعني سياسة عفى الله عما سلف وكده من أجل السلام. والأمر ده طبعا دي حقوق ضحايا والناس ما بتقدر تفرط فيها، فعشان كده كل ما طال أمد الحرب كل ما زاد الطلب بالتمديد للبعثة الدولية المستقلة لفترات أطول، لأنه المنوط بها تحفظ الأدلة وتوثيقها. بعد ذلك من الضرورة أنه الناس تمشي تشتغل في المسألة بتاعت المحاسبة والمسائل الجنائية، مهما تأخرت المحاسبة مفروض تحصل.
6: دكتور محمد صالح ياسين الخبير في مجال حقوق الإنسان، الفترة المقبلة وحتى انعقاد الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اللي هتكون في شهر 9، السودان هيكون محل لاجتماعات كثيرة وفعاليات كثيرة فيما يخص الجانب الخاص بحقوق الإنسان والمساهلة وعدم الإفلات من العقاب. حسب معلوماتك، ما هي أهم اجتماعات المرتقبة الخاصة بملف السودان في الفترة المقبلة؟
7: ناس مهمة جاية في الفترة الجاية، حاجة مهمة شديد. يوم 21 مجلس الأمن والسلم الأفريقي بعد زيارته للسودان، من الضرورة بمكان بعد ما يتمع ويعمل قراراته، من الضرورة بمكان أنه يعمل تنسيق مع الآليات الأخرى الشغالة حول السودان، كبعثة تغسل الحقائق أو البعثة الدولية المستقلة للأمم المتحدة تغسل الحقائق، وبرضو آلية الخبير المعين حول السودان اللي تم تعيينه بعد انهيار النظام الدستوري والانقلاب في السودان. والخبير المعين رضوان نويسر سيزور السودان، أخذ الموافقة من السلطات في السودان، وحيزور السودان في آخر الشهر غالبا يوم 30 لمدة 3 أيام، وبعدها حيمشي لكينيا في نيروبي. ودي فرصة إنه الناس تلاقيه من الضحايا وخاصة أسر المفقودين والناس المنتهكة حقوقهم، تتواصل معه ومع مكتبه بحيث إنه تضمن التوثيق لكل الجرائم اللي حصلت والقاعد تحصل، وفي نفس الوقت تحسوا على أنه الناس تصل لهدنة إنسانية، وتحسوا برضو في أنه الناس تتبنى الخطة أو المقترح بتاع المفوض السامي هو الإنسان فيما يخص مسألة إجراءات بناء الثقة. فزيارة خبير معين للسودان المرتقبة في يوم 30 من الشهر ده المهمة، وبرضو اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان بكرة الاتحاد الأفريقي مهمة، وبرضو مسألة الأنشطة تقارير مجلس السلم والأمن الأفريقي وتقرير لجنة الخبراء المطالب بتمديد القرارات لتشمل حظر الأسلحة لكل السودان، وبرضو ده واحدة من توصيات البعثة تغسل الحقائق. ده أمر مهم جدا لمسألة العدالة في السودان. نضيف لهذا كله أنه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في الدورة 63 اللي هتبدأ يوم 7 شهر 9، البعثة هتقدم تقريرة في اليوم الأول يوم 7، وبعديها في نفس اليوم في الجلسة الثانية المفوضية السامة لحقوق الإنسان حسب القرار الأخير مفروض تقدم تقرير للمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الثانية في جلسة الإيفينينج. دي أحداث مهمة مفروض كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات، حتى المنظمات السودانية الشغالة في القاعدية اللي شغالة حاليا في التوثيق مفروض تتابع الكلام ده، وعلشان تضمن الانتقال من مسألة توثيق لآليات أكبر أكثر فاعلية في المحاسبة وجبر الضرر، وفي نفس الوقت تعزيز التوثيق وحفظ الأدلة. دي كلها أحداث مهمة جاية في الفترة الجاية، ونتمنى أنه لمستمعي ومتابعي راديو دبنجا وكل المهتمين بأمر حقوق الإنسان نتمنى أنهم يتابعوا كلام ده.
6: شكرا جزيلا دكتور محمد صالح ياسين، كنت معنا في راديو دبنجا.
7: شكرا جزيلا راديو دبنجا.
6: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، وأشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى. لكم مني أطيب التحية.
8: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب برز المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين او استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على العرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوتها والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في إنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجيه on the ground on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة وللمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني يعني كمية المدن اللي ضربت، كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده بهمة لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تغنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة، سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط ل أي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفلات من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصرهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حاسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا هسه القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحصة المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة تحت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتحت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتحت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توثيق الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوثق الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في أنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بي بي بي بي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب، هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.

كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإطفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنيا غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلا من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دبنجة إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإطفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض فيها أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجة إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: مبادرة الكماسية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي قوى القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
0: من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع، وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس سلطة الحرب ولا يحمل معاني سياسية أو دستورية تخاطب الأزمة، مؤكد أن القوى السياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: مفوضية دي بينتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر مع حكومة دار السودان حكومة الأمر الواقع، تعرف ما عارفين الحوار ده يفضي إلى ماذا، الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
0: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، ويعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وإنحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة سلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف لجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجا إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
0: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني، ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج الخارج، وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار، وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار، وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاعا إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية. ويشكو النازحون كذلك من شح المياه، موضحين أن أقرب مصدر للمياه يبعد أكثر من 8 كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام، متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية

0: دبنجة إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر، مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاعات في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجة إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجة من السريف في هذا الخصوص:
1: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبلة إنه هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد، وبالأخص المناطق مناطق شمال الإقليم اللي هي السريف وصرف عمرة وكتم ومبرو وكرنوي والطينة وكبكابية. يعني المناطق دي نسبة الزراعة فيها يعني نجاح الزراعة بنسبة صفر يعني موسم الخريف.
0: دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجة إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم، خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
0: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22,000 شخص خلال الأيام 7 الماضية جراء تصاعد القتال في محلية جيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة ريف الأوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان إثر تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد، وتسجيل 8 حالات وفاة و40 حالة إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وقال متحدث من غرفة الطوارئ لراديو دبنجة إن المنطقة تعاني من غياب كلي للكوادر الطبية وإنعدام تام للأدوية المنغذة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة إلى غياب مراكز العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشملة عدد من القرى، منها مرقيل وعيال حسين ومخشمين وحمير، والأسواق توقفت تماما، فالمنطقة تشهد غيابا كليا للكوادر الطبية والمستلزمات.

0: المعلومات اللي هي منقذة للحياة، ولا توجد أي مراكز عزل لمنع الانتشار هذا الوباء للمناطق الأخرى.
1: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية شمال وجنوب كردفان، وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض، وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغصري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغصري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغصري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية، وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص،
2: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختصاء الغصري، يعني ما في نيابة كده متخصصة، يعني زي النيابات المتخصصة نيابة المعلوماتية نيابة الطفل في السودان ما في نيابة، يعني برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات واحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحاجات الغايبة، لأن الحاجة دي ممكن تساعد الناس، تساعد المحامين، تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم. يعني
1: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنسان آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد لراديو دبنجا في هذا الخصوص،
3: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
1: وفي سياق متصل أكدت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم بدوره. جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، جدد الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين، وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
1: وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض في وقت سابق تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين. وانتقد التحالف ما وصفه بممارسات صاحبت الجمعية العمومية والانتخابات، متحدثا عن تكتلات وإقصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين، في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم. وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر لسنة 2026، وتتابعون فيها: جدل واسع بعد ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب.
7: إن بيان وفورية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان.
6: بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، مصير المختفيين بالسودان ومعاناة أسرهم.
8: للمساعدة في تفادي فقدان أثر الأشخاص وعدم معرفة مصيرهم، ندعم السلطات المعنية وجمعية الهلال الأحمر السوداني في إدارة
6: لجنة المعلمين السودانيين تطالب بمعاملة المعلمين أسوة بموظفي وزارة المالية.
9: نحن لا نريد انتزاع حق من موظف ليعطى لموظف آخر، إنما نريد معايير واضحة وعادلة في التعامل مع حقوق المعلمين.
6: تأخر الأمطار يهدد الموسم الزراعي، ونفوق الماشية بمحلية السريف،
10: ومؤشرات الخريف خطيرة جدا جدا، نخشى أن تكون هنالك مجاعة على مستوى السودان ومناطق دارفور خاصة وبالأخص السريف والمناطق شمال الإقليم.
6: أمطار وعواصف تضرب معسكر ملي بشرق تشاد ومناشدات من اللاجئين للمنظمات الإنسانية.
11: المطر ده يعني امتدت لأربع ساعات ولا خمسة ساعات، مما أدى إلى تدمير كامل لكل البيوت والرواكيب، كل الأشجار حول الاسم ده برضو كلها دمرها قلاهم.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني السوداني وما أثاره من جدل واسع في الأوساط السياسية السودانية، حيث أعلنت عدة تحالفات وقوى سياسية ومدنية رفضها الطاطئ لهذا الترحيب، واعتبرته انحيازا لطرف واحد في النزاع ومحاولة لشرعنة الانقلاب. في حين قال الأستاذ نبيل الأديب عضو لجنة الحوار السوداني السوداني أن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار. نبدأ مستمعينا الكرام من حديث الأستاذ نبيل الأديب عضو لجنة الحوار السوداني السوداني فنستمع له.
12: أعتقد أن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه، فهو دور يساعد في الفاسيليتيشن فقط في تسهيل الحوار، لكن النتائج هي طبعا ملك للسودانيين فقط دون تدخل من أي جهة خارجية أو رسمية.
6: أيضا مستمعينا الكرام، ومن جانب تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود تحدث إلى جولة السودان اليوم طه عثمان حول موقف التحالف من هذا الترحيب.
13: شكرا جزيلا للأستاذ أشرف لراديو دبنجا. التصريح الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي تصريح متجاوزا لقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي بما فيه بيان وقير عقب زيارة ممثلين من مجلس السلم والأمن الأفريقي للسودان، والذي ربط أي عملية سياسية وحوار بشرطين هي وقف إطلاق الهدنة الإنسانية ووقف الحرب ومن ثم الدخول في عملية سياسية. لا يمكن أن يكون هنالك حوارا وأصوات البنادق مرتفعة والحرب لا زال مستمر في أجزاء كبيرة من السودان، وبالتالي أي حوار أو أي دعم لما يدعى كحوارا بالداخل الذي صنعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ما هي إلا محاولة للالتفاف حول قرارات الاتحاد الأفريقي بشأن السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر باعتباره تجميد أدويته في الاتحاد الأفريقي، وبالتالي يريدون أن يصنعوا شكلا من أشكال الحوار ليس من أجل إيقاف الحرب أو إنهاء الحرب في السودان، بل أجل إدفاع مشروعية للسلطة القائمة وإعادتها إلى مؤسسات الاتحاد الأفريقي. وبالتالي جاءت تصريح الصادر من مفوضية الاتحاد الأفريقي هي الدعم لطرف من أطراف الحرب، وهذا ما يفقده استقلاليته وحيادته أو مصداقيته، إلما أن الاتحاد الأفريقي هي جزء من الآلية الخماسية واللي بدأت مشاورات طويلة مع القوى المدنية ومع أطراف الحرب، والذي يستند أيضا إلى قرار ومبادئ الرباعية، وكلها هذه المبادرات أو المبادئ الصادر بيتحدث عن أنه ضرورة إيقاف الحرب ومن ثم ومع توسيع المساعدات الإنسانية ومن ثم الدخول في عملية سياسية، والعملية السياسية يجب أن يكون عملية سياسية ذات مصداقية دون سيطرة أي طرف من أطراف الحرب عليه، وعملية سياسية في النهاية ينهي الحرب ويؤسس لانتقال مدني ديمقراطي. ما التصريح وما يدور في سلطة الأمر الواقع في بورسودان، هذه اللجنة تم تشكيلها بواسطة طرف من أطراف الحرب، وأيضا هي ينطلق عملها في جزء من أجزاء مسيطر عليه طرف من أطراف الحرب، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا حوارا ينهي الحرب أو ينتج عملية السلام، بل هذه يكرس لسلطة لطرف من أطراف الحرب ويشرعي الأصوات البنادق، وكذلك الخطورة فيه يمكن أن يؤسس إلى تقسيم السودان. وبالتالي التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية. وبالتالي موقفنا منه واضح، أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض في أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24. وبالتالي موقفنا واضح، نحن مع الحوار الذي ينهي الحرب، ولكن الحوار الذي لا يسيطر عليه أي طرف من أطراف الحرب، والحوار الذي يأتي بعد إيقاف الحرب لا يمكن أن يكون هناك عملية سياسية، والحرب مشتعلة لا يمكن أن يكون هناك عملية سياسية وتوصيل المساعدات الإنسانية إيقاف أطراف الحرب. وبالتالي هذه مسارات متكاملة مع بعضها البعض، وقف توصيل المساعدات الإنسانية، وقف الحرب والعملية السياسية. والعملية السياسية يجب أن يخوضها ويمتلكها السودانيون بعملية شاملة مع المتطرفين والحركة الإسلامية وجهاتي. وبالتالي يجب أن لا يسيطر عليه أي طرف من أطراف الحرب، ولا يأتي أي قرارات سواء كان في تشكيل أو الاتفاق حول اللجان من طرف من أطراف الحرب، بل إنه هذه قضية يخص الأطراف المدنية ويخص القوى التي تدعو لإنهاء الحرب وأطراف العملية السياسية بما فيه من الأطراف المتحالفة من القوى المدنية سواء كانت مع الجيش أو مع الدعم السريع. التصريح الصادر مرفوض بالنسبة لنا ولا يساعد في عملية السلام، بل إنه يكرس لسلطة طرف من أطراف الحرب أو يشرعين يودع أول خطوات لتقسيم البلاد. شكرا جزيلا.
6: وفي السياق ذاته مستمعنا الكرام، تحدث الناطق باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لجولة السودان اليوم حول تأييد المفوضية للحوار السوداني.
14: حقيقة تأييد مبادرة الحوار السوداني تحت رعاية مواسية موقف واضح مؤيد لأحد أطراف الحرب، أي مبادرة البرهان التي هي مرفوضة من قبل الغالبية العظمى من القوى السياسية السودانية. أولا، سلطة الأبرار الواقع في السودان هي المسؤولة الأولى عن الوضع الكارثي الذي يعيشه شعبنا اليوم، وهي المسؤولة الأولى عن انقلاب 25 أكتوبر وما بعده من تطورات سلبية. وبالتالي سلطة السودان مع سلطة نيالة هما أساس المشكلة وليس الحل. وكما جاء الحقيقة في مواقف حزبنا المعلنة، يعني يأتي موقف الخماسية في وقت تشهد في بلادنا حركة جماهيرية وتحول تدريجي في الدفاع عن حقوقها. تأتي هذه الحركة في ظل استمرار سلطتي الأمر الواقع بمحاولات لكسر إرادة الجماهير عبر الحرب التي كشفت أجندتها أنها تستهدف الجماهير وتستهدف إيقاف حركته في الدفاع عن حقوقهم. والحرب والدمار وتزايد الضغط على حركة الشارع بالمزيد من الاعتقالات والمحكمات الجائرة مع التدهور المريع للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أثقلت كاهل الجماهير الحقيقة ودفعت أعداد هائلة من الجماهير بالملايين ووضعتهم في حافة الجوع والتشرد والموت. لكن في المقابل وفي قلب هذه الأوضاع بنجد بدايات لحركة مطلبية لم تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، مطالب مرتبطة وظهرت في بعض المدن والقطاعات المهنية وتستعيد حضورها ووجودها في الشارع. الحركة دي بتتجاوز حدود الاحتجاج مثلا على ضريبة أو جباية أو أجور متأخرة، لأنها بتحكس يقظة متجددة في الوعي الجماهيري وبتأكد أن جذور المقاومة الجماهيرية ما زالت حية وإنها قادرة على السير وسط ركام الحرب متى ما وجدت التنظيم الذي يوحد قواها ويوسع مداها عبر تحويل المطالب اليومية ومضمونة إلى مطالب سياسية واجتماعية. الحقيقة سعادة الجماهير لمواقعها بعد 3 سنوات من الحرب بيأكد حقيقة واضحة، إن القوى الثورية في السودان بشكل أو آخر مساهمة حزبنا في هذه وسط هذه القوة دائما وأبدا يعني إذا كان عندك نظام عبود أو نميري أو حتى نظام الجبهة القومية الإسلامية، دائما الحركة يعني الجذور موجودة لحركة جماهيرية، وبالتالي الجذور موجودة الآن الحركة الجماهيرية، وهي يعني الاستعداد موجود، الشيء الموضوعي موجود، الشيء الذاتي يمكن بناؤه من خلال القوى التقدمية، القوى الوطنية، القوى الديمقراطية. متى ما توحدت هذه القوى وأفرزت قيادات، يمكن تحويل الشارع إلى شارع رائع يقود إلى عملية التغيير في السودان. وهذا يعني بصورة أخرى أن مبادرة القماسية وغيرها غير يعني تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي قوى القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
6: ومن جانب حركة تحرير السودان قيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور تحدث إلى جولة السودان اليوم الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير حول بيان المفوضية الذي رحبت فيه بالحوار السوداني السوداني.
7: بيان من حركة جيش تحرير السودان حول ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بحوار قائد الانقلاب. تلقينا ببالغ الأسف البيان الذي أصدرته مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب فيه بلجنة حوار قائد الانقلاب، وقد ربطت هذا الحوار بمسار الآلية الخماسية. وعليه فإن حركة جيش تحرير السودان تؤكد الآتي: أولا، إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. ثانيا، إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسنة. ثالثا، إن ربط حوار البرهان بمسار الآلية الخماسية يعني أن هذه الآلية قد انحازت لطرف من أطراف الحرب، وبالتالي فقدت مصداقيتها وشرعيتها وحياديتها. رابعا، إن الحوار الذي يدعو له البرهان عبر لجنته التي كونها هدفه إكساب انقلابي شرعية زائفة وتمهيد الطريق لعودة الحركة الإسلامية إلى السلطة، وهذا اغتيال لأحلام نضالات عشرات الملايين من بنات وأبناء السودان الشهداء والأحياء الذين أشعلوا جزوة ثورة ديسمبر المجيدة من أجل التغيير والتحول المدني الديمقراطي وهزيمة الاستبداد والإسلام السياسي. خامسا، إن الحوار الحقيقي الذي يقود إلى معالجة الجذور التاريخية للأزمة الوطنية يبدأ بوقف وإنهاء الحرب، ومن ثم إجراء حوار حر بإرادة وملكية سودانية كاملة تقوده مكونات ثورة ديسمبر المجيدة وليس قائد الانقلاب ومن حوله، تشارك فيه جميع مكونات السودان عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما أو من يرفض. سادسا، نؤيد ما جاء في بيان قوى إعلان المبادئ السوداني بهذا الخصوص، وندعو الاتحاد الأفريقي والآلية الخماسية بالانحياز لإرادة الشعب السوداني صاحب الشرعية الوحيدة وعدم مصادرة حقوقه في الحكم المدني والتحول الديمقراطي، والكف عن محاولة إطفاء شرعية لانقلاب قائد جيش الإسلاميين ومكافأة من أشعل الحرب. عبد الواحد محمد أحمد النور، رئيس مؤسس حركة جيش تحرير السودان.
6: وأيضا مستمعنا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ كمال عمر عبد السلام الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي حول ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا متوقع ترحيب المفوضية، مفوضية الاتحاد الأفريقي، لأنه المفوضية دي بيناتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة حكومة دار السودان، حكومة الأمر الواقع، بالتالي ما عارفين الحوار ده يعني يفضي إلى ماذا. الحوار ده لتكريس سلطة الحرب. الحوار ده ما عنده أي معاني سياسية ودستورية تخاطب الأزمة السياسية في السودان. ولذلك الاتحاد الأفريقي أيد وهو أعمى عن قضية السودان. نحن قوة سياسية عندنا مواقف تجاه الاتحاد الأفريقي الراهنة باعتباره الاتحاد الأفريقي مواقفه لا تقدم قضية الاستقرار في السودان.
6: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم. اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي صاد في يوم 30 من شهر 8 المنصرم. وفي هذا اليوم نتساءل عن مصير المفقودين والمحتجزين خارج إطار القانون في ظل الحرب الدائرة بالبلاد. في هذا الإطار تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني على تقديم الخدمات في هذا الإطار. مزيد من التفاصيل مع فريد الحميد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
3: تمثل معاناة عدم المعرفة عبئا نفسيا عميقا، ومع ذلك توفر خدماتنا لإعادة الروابط العائلية بطبيعتها قدرا من الدعم والراحة النفسية من خلال منح العائلات مسارا منظما ومدعوما للبحث عن إجابات بشأن مصير أحبائهم المفقودين، مما يؤكد حقهم الأساسي في معرفة مصير أحبائهم. ولمنع تكرار حالات الاختفاء، فإن الضمان الحقيقي الوحيد هو الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني من قبل الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية. ونحن نواصل حث جميع هذه الجهات على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع اختفاء الأشخاص، ويشمل ذلك تسجيل هويات جميع الأشخاص الذين يتم احتجازهم أو نزوحهم، والسماح للمحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم وتوضيح مصير من يختفون، وضمان الإدارة الآمنة والكريمة لرفات الموتى. وننخرط في حوار سري ومستمر مع السلطات وحاملي السلاح لدمج هذه الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي الإنساني في إجراءاتهم العملياتية. ننفذ استجابة شاملة بالتنسيق الوثيق مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، ونقوم بالتالي: أولا، استعادة التواصل. ندير خطا ساخنا لإعادة الروابط العائلية، ونقدم خدمات مباشرة ونسهل التواصل مثل المكالمات الهاتفية المجانية وشبكة الواي فاي لجمع المعلومات الأولية ومساعدة العائلات على الحفاظ على التواصل أو استعادته، لا سيما أثناء حالة الطوارئ كالنزوح. ثانيا، البحث والتدخل الفعال. تتولى فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومتطوعو جمعية الهلال الأحمر السوداني التعامل مع الحالات من خلال جمع طلبات البحث عن المفقودين والبحث عنهم نيابة عن عائلاتهم. ثالثا، إدارة رفات الموتى. للمساعدة في تفادي فقدان أثر الأشخاص وعدم معرفة مصيرهم، ندعم السلطات المعنية وجمعية الهلال الأحمر السوداني في إدارة رفات الموتى بطريقة آمنة تحفظ كرامة المتوفين، ويشمل ذلك توزيع أكياس جثث وإعادة تأهيل المشارح وتدريب المستجيبين الأوائل والعاملين في مجال الطب الشرعي. الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات، نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وفي هذه الحوارات نذكرهم بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني باحترام الحد الأدنى من المعايير، وضمان إمكانية تتبع المحتجزين، وضمان معاملاتهم بكرامة وتلبية احتياجاتهم الأساسية. في النصف الأول من العام 2026 قدمنا المساعدة ل 7630 مستفيدا من خلال توفير خدمات الإنترنت اللاسلكي واي فاي، ولي 7226 مستفيدا آخر من خلال توفير خدمات شحن بطاريات الهواتف المحمولة، وهي جميعها خدمات بالغة الأهمية لتسهيل التواصل ومنع فقدان الاتصال. وتدعم جهود التواصل هذه بشكل مباشر عملنا في البحث عن المفقودين. ففي النصف الأول من عام الحالي 2026 تم توضيح مصير ومكان 613 شخصا مفقودا، مما ساعد على إعادة ربط الأفراد بعائلاتهم. وفي العام الماضي 2025 تم توضيح مصير ومكان 846 شخصا مفقودا مسجلا لدى اللجنة الدولية، وكل رقم من هذه الأرقام يمثل عائلة تتجاوز حالة عدم اليقين المؤلمة وتخطو خطوة نحو إعادة بناء حياتها. بشكل عام قد يكون هناك تداخل، فقد تعتبر عائلة الشخص الذي تم اعتقاله أو احتجازه أن قريبها في عداد المفقودين إذا لم تتلقى أي معلومات عن مصيره أو مكان وجوده. ومع ذلك لا تعد كل حالة احتجاز دون إبلاغ بالضرورة اختفاء قسريا، فلهذا المصطلح معنى قانوني محدد، وأي تحديد من هذا القبيل يتطلب تقييما للظروف الفردية لكل حالة. تتواصل العائلات بانتظام مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن أقاربها الذين يعتقدون أنهم ربما يكونون قد اعتقلوا أو احتجزوا، فنسجل نحن بدورنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه الطلبات، ونسعى من خلال حوارنا الثنائي والسري مع السلطات المختصة والجهات المنخرطة في الأعمال العدائية إلى توضيح مصير ومكان وجود هؤلاء الأشخاص.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليارات جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث، وطالبت لجنة المعلمين بمعاملتهم أسوأ بموظفي المالية. مزيد من التفاصيل مع سامي الباخر الناطق باسم لجنة المعلمين.
9: الموضوع الذي أثارته لجنة المعلمين السودانيين فيما يتعلق بالتصديق الصرف بمبلغ 5 مليون جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لوزارة المالية تحت بند الكوارث، وبحسب المعلومات المتاحة شمل الصرف العاملين بهذه المؤسسات بما فيهم الموجودون خارج السودان. أولا، نحن في لجنة المعلمين السودانيين لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته أو مخصصاته أو امتيازاته، فموظف المالية وبقية المؤسسات في الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوق. لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية السيد جبريل إبراهيم، إذا كانت هنالك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية القائمة على المال والقيبة على المال السوداني، فلماذا تظل هذه الحقوق معلقة فيما يلي المعلمين؟ ولماذا تستمر وزارة المالية والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ نحن لا نريد انتزاع حق من موظف ليعطى لموظف آخر، إنما نريد معايير واضحة وعادلة في التعامل مع حقوق المعلمين والعاملين، ونريد من وزارة المالية أن توضح للرأي العام طبيعة الصرف والبند الذي تم بموجبه والجهة التي أجازته والفئات التي شملها، وكيف يتم التصرف في المال العام فيما يلي حقوق العاملين بصورة عامة. نطالب الجهات الرقابية المختصة بمراجعة إجراءات الصرف وفق القوانين واللوائح المالية المعمول بها حتى تكون الصورة واضحة أمام العاملين والمواطنين. نقول للمعلمين، لا تستجيبوا لمن يطالبكم بالصبر بينما توفر الموارد في مواقع أخرى، فتابعوا حقوقكم وتمسكوا بها، ووحدوا موقفكم واستخدموا الوسائل المشروعة والمنظمة للمطالبة بها. على وزير المالية ووزراء المالية في الولايات أن يدركوا أن المعلمين لن يقبلوا الدنيئة في حقهم، ولن يقبلوا أن تتحول حقوقهم إلى وعود مؤجلة وتسويف مفتوح، فقد انتهى عهد التسويف وغش المعلمين، فالمعلمون يعرفون حقوقهم ولن يقبلوا انتقاص منها أو تأجيلها، وسيواصلون المطالبة بها حتى تنفذ كاملا.
6: مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في جولة السودان اليوم مجددا، حيث حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي. مزيد من التفاصيل مع المواطن إبراهيم حاروم من محلية السريف.
10: شاكرين ومقدرين لإذاعة راديو دبنجا لتفقد أحوال مواطني دارفور ومواطني محلية السريف بصورة خاصة. يعيش مواطنو محلية السريف وباقي مناطق المجاورة حالة من الغلق الشديد وعدم نزول الأمطار في موسم الخريف 2026، ومؤشرات الخريف خطيرة جدا جدا، نخشى أن تكون هنالك مجاعة على مستوى السودان ومناطق دارفور خاصة وبالأخص السريف والمناطق شمال الإقليم. ومن الآن بدع ارتفاع حاد في الأسعار وبالأخص المواد الغذائية، يعني ارتفاع بقى يعني بصورة غير طبيعية يعني، وحتى البهائم يعني ماتت بسبب تأخر الخريف وعدم نزول الأمطار بصورة متكررة. وزي ما وضحت لك في الصورة انه احنا لحتى الان قاعدين نرفع في البهايم, يعني بالاخص البقر, يعني لحتى الان قاعدين نرفع فيهن, يعني شهر 9 يوم 1 قاعدين نرفع في البقر, ومعظم البهايم ماتن بسبب عدم نزول الامطار. انا بتمنى كده زي ما قال وصلوا الرساله للمجتمعات الدوليه والمنظمات, خليت عين تقيف مع المواطن.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم, حيث ضربت أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية ظهر يوم الاثنين معسكر ملي للاجئين السودانيين بشرق تشاد. تسببت هذه العواصف في أضرار بعدد كبير من مساكن اللاجئين وأصابت البعض منهم بجراح. مزيد من التفاصيل مع اللاجئ إسحاق آدم من معسكر ملي بشرق تشاد.
11: مرحبا بك أستاذ صادق. نحن في ملح بصراحة جاتنا مطر غزير مصحوب برياح قوي جدا, والمطر ده يعني امتدت لأربع ساعات ولا خمس ساعات, مما أدى إلى تدمير كامل لكل البيوت والرواكيب وكل الأشجار حول الاسم ده برضو كلها دمرها قلاهم. ده من نهاية اسم ده, يعني 40% من البيوت بتاع المعسكر أو 60% من البيوت بتاع المعسكر الوقع وقع ما وقع اتشلعت, كلها اتشلعت. إما الإصابات في زي كمو 30 حالة كده, يعني الضربة بتاع حشاب وفي الضربة بتاع الطوبة, ضربة بتاع أوت, ضربة بتاع زنكي, يعني إصابات بتاع زنكي ده حوالي 7 أنفار.
16: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم, و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم, والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج, انهيار خدمات المياه والصحة, وانعدام الأدوية المنقذة للحياة, وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
17: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمديانا راني في التراب ذاته.
16: الفاشر, قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
18: المواد بقت قليلة, رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
16: الأبيض, 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء, وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
19: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي, الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
16: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب, وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
1: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 1/9/2026. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجة: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار يشكر عليه. كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجة: ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة. الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجة: تأييد المفوضية للحوار داعم لأحد أطراف الحرب وبور سودان ونيالة أساس المشكلة. طه عثمان لراديو دبنجة: ترحيب المفوضية بحوار البرهان إطفاء للشرعية لقائد الانقلاب وتجاوز للرباعية. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجة: بيان المفوضية ردة عن قرار تجميد عضوية السودان وضوء أخضر لتقسيم البلاد. وزير العدل يعلن إصدار قرار من البرهان بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني. مبادرة وديتوهم وين لراديو دبنجة: القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء القسري وتطالب بالمعالجة. المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لراديو دبنجة: الوصول إلى أماكن الاحتجاز من أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة. أوضاع إنسانية صعبة تواجه النازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعيرية بولاية الشرقي دارفور. انقطاع المساعدات يجبر عشرات اللاجئين السودانيين على قطع 20 كيلومتر سيرا على الأقدام للوصول إلى مدينة أم ليونة شرق تشاد. وسط دارفور تعلن انطلاق العام الدراسي 2026-2027 وتتعهد بمعالجة تحديات العام السابق. إضراب الكوادر الصحية يدخل أسبوعه الثاني في أكثر من 200 مركز بالخرطوم. أنباء عن تفشي الكوليرا بإدارية أم تشاك وقرية حمير أم تقولة وريف الوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان. أساتذة جامعة الخرطوم يشكلون 3 لجان ويعلنون دعم أي خطوات تصعيدية. عضو الجمعية العمومية لتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي ينفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإطفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنيا غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلا من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دبنجة إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإطفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض فيها أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجة إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: مبادرة القماسية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي قوى القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
0: من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع، وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس سلطة الحرب ولا يحمل معاني سياسية أو دستورية تخاطب الأزمة، مؤكد أن القوى السياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: مفوضية دي بينتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر مع حكومة دار السودان حكومة الأمر الواقع، تعرف ما عارفين الحوار ده يفضي إلى ماذا، الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
0: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، واعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة سلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف لجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجا إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
0: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج، وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار، وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار، وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاعا إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية، ويشكو النازحون كذلك من شح

0: كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاعات في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجا إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجا من السريف في هذا الخصوص:
1: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبلة إن هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد وبالأخص المناطق شمال الإقليم اللي هي السريف وصرف عمرة وكتم ومبرو وكرنوي والطينة وكبكابية. يعني المناطق دي نسبة الزراعة فيها يعني نجاح الزراعة بنسبة 0 يعني موسم الخريف.
0: دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجا إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم، خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
0: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22 ألف شخص خلال الأيام 7 الماضية جراء تصاعد القتال في محلية قيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة ريف الأوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان إثر تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد وتسجيل 8 حالات وفاة و40 حالة إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وقال متحدث من غرفة الطوارئ لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني من غياب كلي للكوادر الطبية وإنعدام تام للأدوية المنغذة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة إلى غياب مراكز

0: العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار، وأضاف في هذا الخصوص:
1: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشاملة عدد من القرى، منها أمريكيل وعيال حسين ومخشمين وحمير، والأسواق توقفت تماما، فالمنطقة تشهد غيابا كليا لله الكوادر الطبية والمستلزمات اللي هي منقذ للحياة، ولا توجد أي مراكز عزل لمن علاه لانتشار لله هذا الوباء للمناطق الأخرى.
0: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية الشمال وجنوب كردفان، وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح، بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغصري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغصري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغصري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية، وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية، نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختصاء الغصري، يعني ما في نيابة كده متخصصة، يعني زي النيابات المتخصصة زي نيابة المعلوماتية، نيابة الطفل، السودان ما في نيابة. يعني برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات واحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحياة الغيبة، لأن الحياة دي ممكن تساعد الناس، تساعد المحامين، تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم. يعني
0: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنسان آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
0: وفي سياق متصل أكدت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. بدوره جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك جدد الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين، وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
0: وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض في وقت سابق تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين. وانتقد التحالف ما وصفه بممارسات صاحبة الجمعية العمومية والانتخابات، متحدثا عن تكتلات وإقصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين، في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم. وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوى المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع زراعية في الولايات الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
2: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهجة قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، ناس مكبلة لأس أنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس لازم مناشدنا كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشي لقدام ودي حاجات ذاتها كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. اي مزارع ممكن يدي اي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين على مستوى الناس اللي عنده اكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليله ما يلقى طريقه ويقول بكره، وشغله ذاته صعبه شويه نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما اعرف رايكم شنو.
1: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولايه الشماليه، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعه في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية وجيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرجيك وجروف كرم البلد. والله يا أخي، أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا اسعارهم الانتاج اللي طلع اسعارهم ما يضاهي حتى ما لتكاليف الانتاج. فلذا الخسائر كانت فادحه، والاستعدادات حاليا صعبه جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبه لارتفاع الجازولين وارتفاع اسعار الانتاج زي ما بيقولوا، تكاليف الانتاج من تراكترات ومن آلات زراعية، التراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه. لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق، وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا، والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي، بعطشة وب خسائر، وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها ان شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدره للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العاليه. مثلا على الاقل الحكومه تدعم الجازولين للتراكتورات وللالات الزراعيه عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي ان شاء الله. لكم التحيه، وربنا يصلح حال البلاد والعباد، و آلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
1: أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة، ولازلنا في برنامج حديث اليوم، واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الإنتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود، والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري، ودور الحكومة والمنظمات شنو، وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلفة تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم، وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في أنها تدعم صقار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة جديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة إلى دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت قرشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى هو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بيتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة، يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذاك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده، فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة، فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت المويه في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل مويه من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا عليها مبلغ معين، بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سرين فقالوا لنا إنه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني ما فغايته. المهم الموضوع مشى على كده والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس الخسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر، وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروحات في الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معادة المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع، يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم، يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيكم.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعين راديو دمنجل الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي وولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة من شاءة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ديحة عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة الحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقع، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجود اللي ممكن نسميه فيزيكال يعني وجود كشخصيات اعتبارية. ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في أنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة والمسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي ضربت كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهما لما نقول منظر النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية استهدفت النساء استهدفت الشباب استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
2: إنه مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان لأنها هي بتتابع هي بتلتقط الأخبار هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي. لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض ولا استخدم كلمة تسوية استخدم كلمة التفاوض عدم الإفراط من العقاب لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح ولابد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات. وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة من واقع متابعتك إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان طبعا دي خطوة يعني مرحب بها خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا هسه القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحسه المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أنه الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي الوفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسع الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في أنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصل على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعة حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفين، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع لي يعني مساومات، تخضع لي العلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخد موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتو مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وما يعرف.

كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإطفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنيا غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلا من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دبنجة إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإطفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض في أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتح فضل لراديو دبنجة إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: مبادرة المواسية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي قوى القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي المطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
0: من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع، وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس

0: تخاطب الأزمة مؤكد أن القوى السياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: المفاضية دي بيناتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة بور السودان، حكومة الأمر الواقع. ثالث، ما عارفين الحوار ده يفضي إلى ماذا، الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
0: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، واعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة السلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف لجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجا إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
0: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج، وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار، وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار. وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاع إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان

0: كان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية. ويشكو النازحون كذلك من شح المياه، موضحين أن أقرب مصدر للمياه يبعد أكثر من 8 كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام، متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر، مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاعات في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجا إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجا من السريف في هذا الخصوص:
1: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبلة إنه هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد، وبالأخص المناطق مناطق شمال الإقليم اللي هي السريف وصرف عمرة وكتم ومبرو وكرنوي والطينة وكبكابية. يعني المناطق دي نسبة الزراعة فيها يعني نجاح الزراعة بنسبة صفر يعني موسم الخريف.
0: دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجا إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم، خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
0: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22,000 شخص خلال الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد القتال في محلية جيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى، بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أم تشاك وقرية حمير أم تقولة ريف الأوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان إثر تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد وتسجيل 8 حالات وفاة و40 حالة إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وقال متحدث من غرفة الطوارئ لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني من غياب كلي للكوادر الطبية وإنعدام تام للأدوية المنغزة للحياة والمحاليل الوريدية إضافة إلى غياب مراكز العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار. وأضاف في هذا الخصوص
3: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشملة عدد من القرى منها مرقيل وعيال حسين ومخشمين وحمير والأسواق توقفت تماما. فالمنطقة تشهد غيابا كليا لله الكوادر الطبية والمستلزمات اللي هي منقذة للحياة ولا توجد أي مراكز عزل لمنع الله لانتشار لله هذا الوباء للمناطق الأخرى.
0: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية الشمال وجنوب كردفان وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغصري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغصري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغصري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
4: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري، يعني ما في نيابة كده متخصصة يعني زي النيابات المتخصصة زي نيابة المعلوماتية نيابة الطفل في السودان ما في نيابة، يعني برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحاجات الغايبة لأن الحاجة دي ممكن تساعد الناس تساعد المحامين تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم. يعني
0: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنسان آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد لراديو دبنجا في هذا الخصوص
5: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
0: وفي سياق متصل أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. بدوره جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، جدد الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين، وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
0: وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض في وقت سابق تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين، وانتقد التحالف ما وصفه بممارسات صاحبت الجمعية العمومية والانتخابات، متحدثا عن تكتلات وإقصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين، في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم. وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر لسنة 2026، وتتابعون فيها: جدل الواسع بعد ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب.
9: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان.
8: بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، مصير المختفيين بالسودان ومعاناة أسرهم.
5: للمساعدة في تفادي فقدان أثر الأشخاص وعدم معرفة مصيرهم، ندعم السلطات المعنية وجمعية الهلال الأحمر السوداني في إدارة
8: لجنة المعلمين السودانيين. تطالب بمعاملة المعلمين أسوة بموظفي وزارة المالية.
10: نحن لا نريد انتزاع حق من موظف ليعطى لموظف آخر، إنما نريد معايير واضحة وعادلة في التعامل مع حقوق المعلمين.
8: تأخر الأمطار يهدد الموسم الزراعي ونفوق الماشية بمحلية السريف.
1: ومؤشرات الخريف خطيرة جدا جدا، نخشى أن تكون هنالك مجاعة على مستوى السودان ومناطق دارفور خاصة وبالأخص السريف والمناطق شمال الإقليم.
8: أمطار وعواصف تضرب معسكر ملي بشرق تشاد ومناشدات من اللاجئين للمنظمات الإنسانية.
11: المطر ده يعني امتدت لأربع ساعات ولا خمس ساعات، مما أدى إلى تدمير كامل لكل البيوت والرواكيب، كل الأشجار حول الاسم ده برضو كلها دمرها قلاهم.
8: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني السوداني وما أثاره من جدل واسع في الأوساط السياسية السودانية، حيث أعلنت عدة تحالفات وقوى سياسية ومدنية رفضها الضغط لهذا الترحيب، واعتبرته انحيازا لطرف واحد في النزاع ومحاولة لشرعنة الانقلاب. في حين قال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني السوداني أن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار. نبدأ مستمعينا الكرام من حديث الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني السوداني فنستمع له.
12: أعتقد أن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه، فهو دور يساعد في الفاسيليتيشن فقط في تسهيل الحوار، لكن النتائج هي طبعا ملك للسودانيين فقط دون تدخل من أي جهة خارجية أو رسمية.
8: أيضا مستمعينا الكرام، ومن جانب تحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود، تحدث إلى جولة السودان اليوم طه عثمان حول موقف التحالف من هذا الترحيب.
13: شكرا جزيلا للأستاذ أشرف للراديو دبنجا. التصريح الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي تصريح متجاوزا لقرارات مجلس السن والأمن الأفريقي بما فيه بيان وقير عقب زيارة ممثلين من مجلس السن والأمن الأفريقي للسودان، والذي ربط أي عملية سياسية وحوار بشرطين هي وقف إطلاق الهدنة الإنسانية ووقف الحرب ومن ثم الدخول في عملية سياسية. لا يمكن أن يكون هنالك حوارا وأصوات البنادق مرتفعة والحرب لا زال مستمر في أجزاء كبيرة من السودان، وبالتالي أي حوار أو أي دعم لما يدعى كحوارا بالداخل الذي صنعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ما هي إلا محاولة للالتفاف حول قرارات الاتحاد الأفريقي بشأن السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر باعتباره تجميع أدويته في الاتحاد الأفريقي، وبالتالي يريدون أن يصنعوا شكلا من أشكال الحوار ليس من أجل إيقاف الحرب أو إنهاء الحرب في السودان، بل أجل إدفاع مشروعية للسلطة القائمة وإعادتها إلى مؤسسات الاتحاد الأفريقي. وبالتالي جاءت تصريح الصادر من مفوضية الاتحاد الأفريقي هي دعم لطرف من أطراف الحرب، وهذا ما يفقده استقلاليته وحيادته أو مصداقيته. المهم أن الاتحاد الأفريقي هي جزء من الآلية الخماسية، واللي بدأت مشاورات طويلة مع القوى المدنية ومع أطراف الحرب، والذي يستند أيضا إلى قرار ومبادئ الرباعية. وكل هذه المبادرات أو المبادئ الصادر بيتحدث عن أنه ضرورة إيقاف الحرب، ومن ثم ومع التوسيع المساعدات الإنسانية، ومن ثم الدخول في عملية سياسية. والعملية السياسية يجب أن يكون عملية سياسية ذات مصداقية دون سيطرة أي طرف من أطراف الحرب عليه، وعملية سياسية في النهاية ينهي الحرب ويؤسس لانتقال مدني ديمقراطي. ما التصريح وما يدور في سلطة الأمر الواقع في بورسودان، هذه اللجنة تم تشكيلها بواسطة طرف من أطراف الحرب، وأيضا هي ينطلق عملها في جزء من أجزاء مسيطر عليه طرف من أطراف الحرب، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا حوارا ينهي الحرب أو ينتج عملية السلام، بل هذه يكرس لسلطة لطرف من أطراف الحرب ويشرعن الأصوات والبنادق، وكذلك الخطورة فيه يمكن أن يؤسس إلى تقسيم السودان. وبالتالي التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية، وليس في مسألة حل الأزمة السودانية. وبالتالي موقفنا منه واضح، أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار، كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض فيها أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24. وبالتالي موقفنا واضح، نحن مع الحوار الذي ينهي الحرب، ولكن الحوار الذي لا يسيطر عليه أي طرف من أطراف الحرب، والحوار الذي يأتي بعد إيقاف الحرب لا يمكن أن يكون هناك عملية سياسية، والحرب مشتعلة لا يمكن أن يكون هناك عملية سياسية وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى أطراف الحرب. وبالتالي هذه مسارات متكاملة مع بعضها البعض، وقف توصيل المساعدات الإنسانية، وقف الحرب، والعملية السياسية. والعملية السياسية يجب أن يخوضها ويمتلكها السودانيون بعملية شاملة مع المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجهاته. وبالتالي يجب أيضا أن لا يسيطر عليه أي طرف من أطراف الحرب، وأن لا يأتي أي قرارات سواء كان في تشكيل أو الاتفاق حول اللجان من طرف من أطراف الحرب، بل إنه هذه قضية يخص الأطراف المدنية ويخص القوى الذي تدعو لإنهاء الحرب، وأطراف العملية السياسية بما فيهم الأطراف المتحالفة من القوى المدنية سواء كانت مع الجيش أو مع الدعم السري. التصريح الصادر مرفوض بالنسبة لنا، ولا يساعد في عملية السلام، بل أنه يكرس لسلطة طرف من أطراف الحرب أو يشرعين يوضع أول خطوات لتقسيم البلاد. شكرا جزيلا.
8: وفي السياق ذاته مستمعنا الكرام، تحدث الناطق باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لجولة السودان اليوم حول تأييد المفوضية للحوار السوداني.
14: هي تأييد مبادرة الحوار السوداني تحت رعاية مواسية، موقف واضح مؤيد لأحد أطراف الحرب، أي مبادرة البرهان اللي هي مرفوضة من قبل الغالبية العظمى من القوى السياسية السودانية. أولا، سلطة الأمر الواقع في السودان هي المسؤولة الأولى عن الوضع الكارثي الذي يعيشه شعبنا اليوم، وهي المسؤولة الأولى عن انقلاب 25 أكتوبر وما بعده من تطورات سلبية. وبالتالي سلطة السودان مع سلطة نيالة هما أساس المشكلة وليس الحل. وكما جاء الحقيقة في مواقف حزبنا المعلنة، أن يأتي موقف الخماسية في وقت تشهد فيه بلادنا حركة جماهيرية وتحول تدريجي في الدفاع عن حقوقها. تأتي هذه الحركة في ظل استمرار سلطتي الأمر الواقع بمحاولات لكسر إرادة الجماهير عبر الحرب، التي كشفت أجندتها أنها تستهدف الجماهير وتستهدف إيقاف حركته في الدفاع عن حقوقهم. والحرب والدمار وتزايد الضغط على حركة الشارع بالمزيد من الاعتقالات والمحاكمات الجائرة مع التدهور المريع للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أثقلت كاهل الجماهير الحقيقة، ودفعت أعداد هائلة من الجماهير بالملايين ووضعتهم في حافة الجوع والتشرد والموت، لكنه في المقابل وفي قلب هذه الأوضاع بنجد بدايات لحركة مطلبية لم تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، مطالب مرتبطة وظهرت في بعض المدن والقطاعات المهنية وتستعيد حضورها ووجودها في الشارع. الحركة دي بتتجاوز حدود الاحتجاج مثلا على ضريبة أو جباية أو أجور متأخرة، لأنها بتحكس يقظة متجددة في الوعي الجماهيري، وبتأكد أن جذور المقاومة الجماهيرية ما زالت حية وإنها قادرة على السير وسط ركام الحرب متى ما وجدت التنظيم الذي يوحد قواها ويوسع مداها عبر تحويل المطالب اليومية ومضمونة إلى مطالب سياسية واجتماعية. الحقيقة سعادة الجماهير لمواقعها بعد 3 سنوات من الحرب بيأكد حقيقة واضحة إن القوة الثورية في السودان بشكل أو آخر، مساهمة حزبنا في هذه وسط هذه القوة دائما وأبدا، يعني إذا كان عندك نظام عبود أو نميري أو حتى نظام الجبهة القومية الإسلامية، دائما الحركة يعني الجذور موجودة لحركة جماهيرية، وبالتالي الجذور موجودة الآن الحركة الجماهيرية، وهي يعني الاستعداد موجود، الشيء الموضوعي موجود، الشيء الذاتي يمكن بناؤه من خلال القوى التقدمية، القوى الوطنية، القوى الديمقراطية. متى ما توحدت هذه القوى وأفرزت قيادتها يمكن تحويل الشارع إلى شارع رائع يقود إلى عملية التغيير في السودان. وهذا يعني بصورة أخرى أن مبادرة القماسية وغيرها غير يعني تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
8: ومن جانب حركة تحرير السودان قيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور تحدث إلى جولة السودان اليوم الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير حول بيان المفوضية الذي رحبت فيه بالحوار السوداني السوداني.
15: بيان من حركة جيش تحرير السودان حول ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بحوار قائد الانقلاب. تلقينا ببالغ الأسف البيان الذي أصدرته مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب فيه بلجنة حوار قائد الانقلاب، وقد ربطت هذا الحوار بمسار الآلية الخماسية. وعليه فإن حركة جيش تحرير السودان تؤكد الآتي: أولا، إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. ثانيا، إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة. ثالثا، إن ربط حوار البرهان بمسار الآلية الخماسية يعني أن هذه الآلية قد انحازت لطرف من أطراف الحرب، وبالتالي فقدت مصداقيتها وشرعيتها وحياديتها. رابعا، إن الحوار الذي يدعو له البرهان عبر لجنته التي كونها هدفه إكساب انقلابي شرعية زائفة وتمهيد الطريق لعودة الحركة الإسلامية إلى السلطة، وهذا اغتيال لأحلام نضالات عشرات الملايين من بنات وأبناء السودان الشهداء والأحياء الذين أشعلوا جزوة ثورة ديسمبر المجيدة من أجل التغيير والتحول المدني الديمقراطي وهزيمة الاستبداد والإسلام السياسي. خامسا، إن الحوار الحقيقي الذي يقود إلى معالجة الجذور التاريخية للأزمة الوطنية يبدأ بوقف وإنهاء الحرب، ومن ثم إجراء حوار حر بإرادة وملكية سودانية كاملة تقوده مكونات ثورة ديسمبر المجيدة وليس قائد الانقلاب ومن حوله، تشارك فيه جميع مكونات السودان عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما أو من يرفض. سادسا، نؤيد ما جاء في بيان قوى إعلان المبادئ السوداني بهذا الخصوص، وندعو الاتحاد الأفريقي والآلية الخماسية بالانحياز لإرادة الشعب السوداني صاحب الشرعية الوحيدة وعدم مصادرة حقوقه في الحكم المدني والتحول الديمقراطي، والكف عن محاولة إطفاء شرعية لإنقلاب قائد جيش الإسلاميين ومكافأة من أشعله الحرب عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان.
8: وأيضا مستمعينا الكرام، تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ كمال عمر عبد السلام الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي حول ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني.
16: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا متوقع ترحيب المفوضية، مفوضية الاتحاد الأفريقي، لأن المفوضية دي بينتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة حكومة دار السودان، حكومة الأمر الواقع، بالتالي ما عارفين الحوار ده يعني يفضي إلى ماذا. الحوار ده لتكريس سلطة الحرب، الحوار ده ما عنده أي معاني سياسية ودستورية تخاطب الأزمة السياسية في السودان. ولذلك الاتحاد الأفريقي أيد هو أعمى عن قضية السودان. نحن قوة سياسية عندنا مواقف تجاه الاتحاد الأفريقي الراهنة، باعتباره الاتحاد الأفريقي مواقفه لا تقدم قضية الاستقرار في السودان.
8: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي صادف يوم 30 من شهر 8 المنصرم. وفي هذا اليوم نتساءل عن مصير المفقودين والمحتجزين خارج إطار القانون في ظل الحرب الدائرة بالبلاد. في هذا الإطار تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني على تقديم الخدمات في هذا الإطار. مزيد من التفاصيل مع فريد الحميد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
5: تمثل معاناة عدم المعرفة عبئا نفسيا عميقا، ومع ذلك توفر خدماتنا لإعادة الروابط العائلية بطبيعتها قدرا من الدعم والراحة النفسية من خلال منح العائلات مسارا منظما ومدعوما للبحث عن إجابات بشأن مصير أحبائهم المفقودين، مما يؤكد حقهم الأساسي في معرفة مصير أحبائهم، ولمنع تكرار حالات الاختفاء، فإن الضمان الحقيقي الوحيد هو الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني من قبل الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية. ونحن نواصل حث جميع هذه الجهات على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع اختفاء الأشخاص، ويشمل ذلك تسجيل هويات جميع الأشخاص الذين يتم احتجازهم أو نزوحهم، والسماح للمحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم، وتوضيح مصير من يختفون، وضمان الإدارة الآمنة والكريمة لرفات الموتى. وننخرط في حوار سري ومستمر مع السلطات وحاملي السلاح لدمج هذه الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي الإنساني في إجراءاتهم العملياتية. ننفذ استجابة شاملة بالتنسيق الوثيق مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، ونقوم بالتالي: أولا استعادة التواصل، ندير خطا ساخنا لإعادة الروابط العائلية ونقدم خدمات مباشرة ونسهل التواصل مثل المكالمات الهاتفية المجانية وشبكة الواي فاي لجمع المعلومات الأولية ومساعدة العائلات على الحفاظ على التواصل أو استعادته، لا سيما أثناء حالة الطوارئ كالنزوح. ثانيا البحث والتدخل الفعال، تتولى فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومتطوعو جمعية الهلال الأحمر السوداني التعامل مع الحالات من خلال جمع طلبات البحث عن المفقودين والبحث عنهم نيابة عن عائلاتهم. ثالثا إدارة رفات الموتى، للمساعدة في تفادي فقدان أثر الأشخاص وعدم معرفة مصيرهم، ندعم السلطات المعنية وجمعية الهلال الأحمر السوداني في إدارة رفات الموتى بطريقة آمنة تحفظ كرامة المتوفين، ويشمل ذلك توزيع أكياس جثث وإعادة تأهيل المشارح وتدريب المستجيبين الأوائل والعاملين في مجال الطب الشرعي الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وفي هذه الحوارات نذكرهم بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني باحترام الحد الأدنى من المعايير وضمان إمكانية تتبع المحتجزين وضمان معاملاتهم بكرامة وتلبية احتياجاتهم الأساسية. في النصف الأول من العام 2026 قدمنا المساعدة ل 7630 مستفيدا من خلال توفير خدمات الإنترنت اللاسلكي واي فاي، ول 7226 مستفيدا آخر من خلال توفير خدمات شحن بطاريات الهواتف المحمولة، وهي جميعها خدمات بالغة الأهمية لتسهيل التواصل ومنع فقدان الاتصال. وتدعم جهود التواصل هذه بشكل مباشر عملنا في البحث عن المفقودين. ففي النصف الأول من عام الحالي 2026 تم توضيح مصير ومكان 613 شخصا مفقودا، مما ساعد على إعادة ربط الأفراد بعائلاتهم. وفي العام الماضي 2025 تم توضيح مصير ومكان 846 شخصا مفقودا مسجلا لدى اللجنة الدولية، وكل رقم من هذه الأرقام يمثل عائلة تتجاوز حالة عدم اليقين المؤلمة وتخطو خطوة نحو إعادة بناء حياتها. بشكل عام قد يكون هناك تداخل، فقد تعتبر عائلة الشخص الذي تم اعتقاله أو احتجازه أن قريبها في عداد المفقودين إذا لم تتلقى أي معلومات عن مصيره أو مكان وجوده. ومع ذلك لا تعد كل حالة احتجاز دون إبلاغ بالضرورة اختفاء قسريا، فلهذا المصطلح معنى قانوني محدد، وأي تحديد من هذا القبيل يتطلب تقييما للظروف الفردية لكل حالة. تتواصل العائلات بانتظام مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن أقاربها الذين يعتقدون أنهم ربما يكونون قد اعتقلوا أو احتجزوا، فنسجل نحن بدورنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه الطلبات، ونسعى من خلال حوارنا الثنائي والسري مع السلطات المختصة والجهات المنخرطة في الأعمال العدائية إلى توضيح مصير ومكان وجود هؤلاء الأشخاص.
8: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث أعربت لجنة المعلمين عن احتجاجها على تصديق وزارة المالية بصرف مبلغ 5 مليارات جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لها تحت بند الكوارث، وطالبت لجنة المعلمين بمعاملتهم أسوأ بموظفي المالية. مزيد من التفاصيل مع سامي الباخر الناطق باسم لجنة المعلمين.
10: الموضوع الذي أثارته لجنة المعلمين السودانيين فيما يتعلق بالتصديق الصرف بمبلغ 5 مليار مليون جنيه لكل موظف في عدد من المؤسسات التابعة لوزارة المالية تحت بند الكوارث، وبحسب المعلومات المتاحة شمل الصرف العاملين بهذه المؤسسات بما فيهم الموجودون خارج السودان. أولا، نحن في لجنة المعلمين السودانيين لا نعترض على حصول أي عامل على حقوقه أو مستحقاته أو مخصصاته أو امتيازاته، فموظف المالية وبقية المؤسسات في الدولة لهم كامل الحق في الحصول على حقوق. لكن السؤال الذي نطرحه على وزير المالية السيد جبريل إبراهيم، إذا كانت هنالك إمكانيات لتوفير هذه المبالغ للعاملين في مؤسسات وزارة المالية القائمة على المال والقيبة على المال السوداني، فلماذا تظل هذه الحقوق معلقة فيما يلي المعلمين؟ ولماذا تستمر وزارة المالية والولايات في التحجج بالإمكانيات عند تنفيذ استحقاقات صدرت بشأنها قرارات رسمية؟ نحن لا نريد انتزاع حق من موظف ليعطى لموظف آخر، إنما نريد معايير واضحة وعادلة في التعامل مع حقوق المعلمين والعاملين، ونريد من وزارة المالية أن توضح للرأي العام طبيعة الصرف والبند الذي تم بموجبه والجهة التي أجازته والفئات التي شملها، وكيف يتم التصرف في المال العام فيما يلي حقوق العاملين بصورة عامة. نطالب الجهات الرقابية المختصة بمراجعة إجراءات الصرف وفق القوانين واللوائح المالية المعمول بها حتى تكون الصورة واضحة أمام العاملين والمواطنين. نقول للمعلمين، لا تستجيبوا لمن يطالبكم بالصبر بينما توفر الموارد في مواقع أخرى، فتابعوا حقوقكم وتمسكوا بها، ووحدوا موقفكم واستخدموا الوسائل المشروعة والمنظمة للمطالبة بها. على وزير المالية ووزراء المالية في الولايات أن يدركوا أن المعلمين لن يقبلوا الدنيئة في حقهم، ولن يقبلوا أن تتحول حقوقهم إلى وعود مؤجلة وتسويف مفتوح. فقد انتهى عهد التسويف وغش المعلمين، فالمعلمون يعرفون حقوقهم ولن يقبلوا انتقاص منها أو تأجيلها، وسيواصلون المطالبة بها حتى تنفذ كاملا.
8: مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في جولة السودان اليوم مجددا، حيث حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي. مزيد من التفاصيل مع المواطن إبراهيم حاروم من محلية السريف.
1: شاكرين ومقدرين لإذاعة راديو دبنجة لتفقد أحوال مواطني دارفور ومواطني محلية السريف بصورة خاصة. يعيش مواطنو محلية السريف وباقي مناطق المجاورة حالة من الغلق الشديد وعدم نزول الأمطار في موسم الخريف 2026، ومؤشرات الخريف خطيرة جدا جدا، نخشى أن تكون هنالك مجاعة على مستوى السودان ومناطق دارفور خاصة، وبالأخص السريف والمناطق شمال الإقليم. ومن الآن بدع ارتفاع حاد في الأسعار وبالأخص المواد الغذائية، يعني ارتفاع بقى يعني بصورة غير طبيعية يعني، وحتى البهائم يعني ماتت بسبب تأخر الخريف وعدم نزول الأمطار بصورة متكررة. وزي ما وضحت لك في الصورة إنه أن إحنا لحتى الآن قاعدين نرفع في البهائم، يعني بالأخص البقر، يعني لحتى الآن قاعدين نرفع فيهن، يعني شهر 9 يوم 1 قاعدين نرفع في البقر، ومعظم البهائم ماتن بسبب عدم نزول الأمطار. أنا بتمنى كده زي ما قال وصلوا الرسالة للمجتمعات الدولية والمنظمات، خليت عين تقيف مع المواطن.
8: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث ضربت أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية ظهر يوم الاثنين معسكر ملي للاجئين السودانيين بشرق تشاد. تسببت هذه العواصف في أضرار بعدد كبير من مساكن اللاجئين وأصابت البعض منهم بجراح. مزيد من التفاصيل مع اللاجئ إسحاق آدم من معسكر ملي بشرق تشاد.
11: مرحبا بك أستاذ صادق، نحن في ملح بصراحة جاتنا مطر غزير مصحوبة برياح قوي جدا، والمطر ده يعني امتدت لأربع ساعات ولا خمسة ساعات، مما أدى إلى تدمير كامل لكل البيوت والرواكيب وكل الأشجار حول الاسم ده، برضو كل دمرة قلاهم ده من نهاية اسم ده. يعني 40% من البيوت بتاع المعسكر أو 60% من البيوت بتاع المعسكر الوقع وقع ما وقع اتشلعت، كلها اتشلعت. إما الإصابات في زي كم 30 حالة كده، يعني الضربة بتاع حشاب وفي الضربة بتاع الطوبة، ضربة بتاع أوت، ضربة بتاع زنكي، يعني إصابات بتاع زنكي ده حوالي 7 أمفار.
17: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
18: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
17: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
19: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
17: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
20: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
17: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوى سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجة: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار يشكر عليه. كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجة: ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة. الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجة: تأييد المفوضية للحوار داعم لأحد أطراف الحرب وبور سودان ونيالة أساس المشكلة. طه عثمان لراديو دبنجة: ترحيب المفوضية بحوار البرهان إطفاء للشرعية لقائد الانقلاب وتجاوز للرباعية. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجة: بيان المفوضية ردة عن قرار تجميد عضوية السودان وضوء أخضر لتقسيم البلاد. وزير العدل يعلن إصدار قرار من البرهان بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني. مبادرة وديتوهم وين لراديو دبنجة: القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء القسري وتطالب بالمعالجة. المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لراديو دبنجة: الوصول إلى أماكن الاحتجاز من أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة. أوضاع إنسانية صعبة تواجه النازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعيرية بولاية الشرقي دارفور. انقطاع المساعدات يجبر عشرات اللاجئين السودانيين على قطع 20 كيلومتر سيرا على الأقدام للوصول إلى مدينة أم ليونة شرق تشاد. وسط دارفور تعلن انطلاق العام الدراسي 2026-2027 وتتعهد بمعالجة تحديات العام السابق. إضراب الكوادر الصحية يدخل أسبوعه الثاني في أكثر من 200 مركز بالخرطوم. أنباء عن تفشي الكوليرا بإدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة وريف الوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان. أساتذة جامعة الخرطوم يشكلون 3 لجان ويعلنون دعم أي خطوات تصعيدية. عضو الجمعية العمومية لتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي ينفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإطفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنيا غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلا من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسل.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دبنجة إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإطفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض في أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتح فضل لراديو دبنجة إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: مبادرة الكماسية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي قوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي المطامع

0: سياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع، وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس سلطة الحرب ولا يحمل معاني سياسية أو دستورية تخاطب الأزمة، مؤكد أن القوى السياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: المفوضية دي بينتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، يا شغالة مع العسكر، مع حكومة بور السودان، حكومة الأمر الواقع. ثالث، ما عارفين الحوار ده يفضي إلى ماذا، الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
0: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، واعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توقت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة السلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف لجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجا إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
0: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج، وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار، وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار، وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية

0: شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاعا إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية. ويشكو النازحون كذلك من شح المياه، موضحين أن أقرب مصدر للمياه يبعد أكثر من 8 كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام، متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر، مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاعات في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجا إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجا من السريف في هذا الخصوص:
1: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبلة إن هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد، وبالأخص مناطق شمال الإقليم اللي هي السريف وصرف عمرة وكتم ومبرو وكرنوي والطينة وكبكابية. يعني المناطق دي نسبة الزراعة فيها يعني نجاح الزراعة بنسبة صفر يعني موسم الخريف.
0: دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجا إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم، خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
0: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد القتال في محلية جيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى، بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة ريف الأوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان إثر تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد وتسجيل 8 حالات وفاة و40 حالة إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وقال متحدث من غرفة الطوارئ لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني من غياب كلي للكوادر الطبية وإنعدام تام للأدوية المنغزة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة إلى غياب مراكز العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشملة عدد من القرى منها مرقيل وعيال حسين ومخشمين وحمير، والأسواق توقفت تماما، فالمنطقة تشهد غيابا كليا لله الكوادر الطبية والمستلزمات اللي هي منقذة للحياة، ولا توجد أي مراكز عزل لمنع الانتشار هذا الوباء للمناطق الأخرى.
0: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية شمال وجنوب كردفان، وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغصري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغصري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغصري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية، وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري، يعني ما في نيابة كده متخصصة، يعني زي النيابات المتخصصة نيابة المعلوماتية نيابة الطفل في السودان ما في نيابة، يعني برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحاجات الغايبة، لأن الحاجة دي ممكن تساعد الناس، تساعد المحامين، تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم. يعني
0: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر، ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
0: وفي سياق متصل، أكدت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم بدوره. جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، جدد الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين، وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
0: وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض في وقت سابق تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين، وانتقد التحالف ما وصفه بممارسات صاحبت الجمعية العمومية والانتخابات، متحدثا عن تكتلات وإقصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين، في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم. وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
8: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
9: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعي مشروع حلف جديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع الزراعية في الولاية الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
10: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهجة قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدها ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مقبلة الآس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عندهم أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقول بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما عارف رأيكم شنو.
9: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
11: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية برجيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرجيك وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما، الأسمدة والحاجات غالية جدا، وفي نفس الوقت
12: المزارعين جول يقولوا اسعارهم الانتاج اللي طلع اسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الانتاج. فلذا الخسائر كانت فادحه والاستعدادات حاليا صعبه جدا ان المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبه الارتفاع جازولين وارتفاع اسعار الانتاج زي ما بيقولوا تكاليف الانتاج من تراكتورات ومن آلات زراعية، تراكتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه، لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرجيك وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرجيك يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وب خسائر وبنواجه موسم حش التمور وبعدها ان شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدره للاستعداد للموسم الشتوي فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العاليه. مثلا على الاقل الحكومه تدعم الجازولين للتراكتورات وللالات الزراعيه عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي ان شاء الله. لكم التحيه وربنا يصلح حال البلاد والعباد آلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
9: أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة، ولازلنا في برنامج حديث اليوم واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الإنتاج الزراعي في عدد من الولايات، وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود، والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري، ودور الحكومة والمنظمات شنو، وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلفة تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في أنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة جديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي هذا المشروع الرائد في السودان ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم بل هو مصلحة وطنية لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني ولابد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة راديو دبنجا وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت ورشي وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل لا يطلب المستحيل وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى نحو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين وبرضو سؤالنا بتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم وانتوا برضو يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
14: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء لاتحاد المزارع. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع ما قدمت له أي حاجة يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة مثلا توفير الموية طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه واجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي يعني كل حواشه فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري فقالوا لنا انه آليات ما في الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني فغايته المهم الموضوع مشى على كده والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله
15: لكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، هي إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر، وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروعات الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. ما عدا المؤسسة زادت الرسوم الزراعية، الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف، وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف، يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع، يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كله كوم، والأسعار بتاعت السوق كوم، والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي، على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
9: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دمنقة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلف الجديد الزراعي أو ولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة من مشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
8: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجة: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار يشكر عليه. كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجة: ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة. الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجة: تأييد المفوضية للحوار داعم لأحد أطراف الحرب وبور سودان ونيالة أساس المشكلة. طه عثمان لراديو دبنجة: ترحيب المفوضية بحوار البرهان إطفاء للشرعية لقائد الانقلاب وتجاوز للرباعية. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجة: بيان المفوضية ردة عن قرار تجميد عضوية السودان وضوء أخضر لتقسيم البلاد. وزير العدل يعلن إصدار قرار من البرهان بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني. مبادرة وديتوهم وين لراديو دبنجة: القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء القسري وتطالب بالمعالجة. المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لراديو دبنجة: الوصول إلى أماكن الاحتجاز من أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة. أوضاع إنسانية صعبة تواجه النازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعيرية بولاية الشرقي دارفور. انقطاع المساعدات يجبر عشرات اللاجئين السودانيين على قطع 20 كيلومتر سيرا على الأقدام للوصول إلى مدينة أم ليونة شرق تشاد. وسط دارفور تعلن انطلاق العام الدراسي 2026-2027 وتتعهد بمعالجة تحديات العام السابق. إضراب الكوادر الصحية يدخل أسبوعه الثاني في أكثر من 200 مركز بالخرطوم. أنباء عن تفشي الكوليرا بإدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة وريف الوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان. أساتذة جامعة الخرطوم يشكلون 3 لجان ويعلنون دعم أي خطوات تصعيدية. عضو الجمعية العمومية لتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي ينفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجة، راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: ارسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
3: أحبابكم سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم، لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم، مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما، وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
4: أقول لكم كلام إنسان بعز نبته وبحب شعبه، أقول لكم شرف الكلمة شرف الأمة، للحاكم وللداير صلاح أرضه، ومعنى الوعي في الفكرة اللي بيقود ضالين لدربه. وشان أشرح وأقول الداير لنبتة ولناسة، بذكركم بظلم الكهنة يا أهلي، بدور الناس تكون حاسة، تقيس أفعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان، تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان. قطع رفعت مخدة في بيتنا، رفعت مخدة في بيتنا، لقيت خليت لي بسمة، فتحت عيوني في الذاكرة، طار بجناحه صوت همسة، فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة، سمعت موسيقى حسيتك تقول تا وقت لي حسة، هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي، يزغرد فيني صوت الناي، وأقول لك الغرام جرسة، أقول لك القلب بكاي، ملامحك والصباح والبن وضحكاتك تدوبي معاي، يبشر فينا بوخ الشاي، وعايل لك راسي زن وغافي حنينة في نتر، وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جني بيك يا جن، وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي، ونتماسك ونتماسك تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي، نعاين للوطن والناس نذاكر في هموم شعبي، أغيب في ريد وفي في أميل بريد وفي كتفك تميل عليه وفي كتفي، ونتشابك تقولني لين وتضحك لي في السكة، تضحك غمزة في الخدين وتشهد من المشهد، وقول يا روحي حني علي أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين. قطع هديمك يا وليد مقدود، هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح جلد البطن مشدود، شين بنسو وخيك من شهر مرفوض، قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود، حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في اللي بريك، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت، وكت ملح الدموع موجود. دحين أوليد وديل مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز، كل شي صعب في السوق من الكبريت للطايوب، وكان جانا البخر تموين، رطيل سكر وصابونتين، نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشعر ملين. امي الزازيت كوس البدين، مشيت لسمية بتمامون، لقيت جابولة تلفزيون سمح كبير، تشوف الصورة بكم لون، وقت في نشرة الاخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالالوان، وقت في حشاية طباق نار، طريت رفض الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار، أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم، أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم. دحين أوليد هدي المال ومال الدين، وكت قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين، كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار، وكالضابين أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يرط الله، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان المويه سبح الطين يقولوا لك ده من امريكا والعملاء حمونا الشب ولاد الكلب عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين. ودي المال ومال الدين اكان كنز الذهب والمال بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين وبنيان قصور في قصور وحاط الله وكتاب الله اكان الدون طف السور اكان سوينا الف يويض.
3: ونواصل معكم سامعين الأعزاء، واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية. في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية،
5: يقول شكرا عليك وفق علي وشكرا كثير يا زول مسربل في الفؤاد مالي نضي متوسد الخاطر فرح راويني بالحلمية لي مشكور كثير يا زين نقش حرف الغنو وسطر دواخن الحسبي أنا بشكر الحس الهبش فيني الأمان ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه سجل حضور رغم الغياب واصبح حقيقتي الممكنة وشكرا كثير على انك انت معاي وبس وانك غبس وانك عشق دايما بشارك من نفس وانك صراع كل ما اتوه بلقاه في ذات غمس منك تصاوير انتمائي لحظات شرودي وكل حس وانا بشكرك على لهفة الريد والحنين على شوق بحفق ومستكين على قصة فيك عشقتها مضمونة بس في كلمتين إنك أناي وإنك عشق ماليني لي حد السفات وحواسي بيهم مستفين منك يا غير.
3: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة.
6: عزمك كوباية شاي يلا تعال يا حبيب الروح أنا عزمك كوباية شاي نفسي معاك تطيب بيك الكيف بيتيم لو انت معاي قعدنا كان كوبايتين شاي زي قلبين وحبيبي براي نتونس نشرب باستمتاع سفينة الريد تسكن مرساي يسقيني حبيبي الريد تجيبه حنان المين جواي معقول الزول بيقوم سكران ده اصلا ما كوباية شاي قلنا كلام جواه كلام بيهم سابت كل أعضاي بقيت أنا بس مجنونة ريت زي مفتوم كيس اللولاي خلصت كوبايتي وأسأل مش كانت هي الآن بيجاي جات ستل شاي بدعاين السكر راقد وخلص الشاي قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي بقينا نعاين في السكر والسكر أصله حبيبي براي. تحياتي دكتور سويب.
3: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني.
7: معنا معقول شنو في الحب كمان اللي جاي تنادي به وقار شنو في الريدة بس اللي ديما تهاتي به جاني فجأة سؤال اللي بيقول أرخي ريدك وهدي به يعرفوا التمر من تواخله والله بيصنع بايده الوقار في الحب هزيمه والفتور ده بيبقى شيمه مال في البر بيعون ونحن ما بنجز عليه يا اخي اخذوا الريده مانا وغرر الانسان شيله ولانه قلبي ظلوم وجاهل شال امانته وقال عديله والف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويته ليه ونحن ريدنا تمل ظاهر ونحن ريدنا تمل ظاهر في سلوكنا ونروشينا وما في ثالث في خيارنا يا صدارة ولا قبرا يحتوينا نحن ريدنا لين يحترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه نحن ريدنا لين يحترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه كل البهايا أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
3: هكذا تكملت حلقة اليوم في دفتر مشاعر. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني وقوة

0: تكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإطفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنيا غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلا من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دبنجا إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإطفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيارة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض فيها أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجا إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: مبادرة الخماسية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي القوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي مطامع القوى الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
0: من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع. وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس سلطة الحرب ولا يحمل معاني سياسية أو دستورية تخاطب الأزمة، مؤكد أن القوى

0: سياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: المفاضية دي بيناتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة بورسودان، حكومة الأمر الواقع. تالي ما عارفين الحوار ده يفضي إلى ماذا، الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
0: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، واعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توغوت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة سلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف لجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجا إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
0: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني، ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج، وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار. وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار، وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاعا إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية. ويشكو النازحون كذلك من شح المياه، موضحين أن أقرب مصدر للمياه يبعد أكثر من 8 كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام، متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر، مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السيريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجا إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجا من السريف في هذا الخصوص:
3: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبلة إن هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد وبالأخص المناطق شمال الإقليم اللي هي السريف وصرف عمرة وكتم ومبرو وكرنوي والطينة وكبكابية. يعني المناطق دي نسبة الزراعة فيها يعني نجاح الزراعة بنسبة صفر يعني موسم الخريف.
0: دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجا إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم، خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
0: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد القتال في محلية جيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة ريف الأوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان إثر تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد وتسجيل 8 حالات وفاة و40 حالة إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وقال متحدث من غرفة الطوارئ لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني من غياب كلي للكوادر الطبية وإنعدام تام للأدوية المنغزة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة إلى غياب مراكز العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشملة عدد من القرى منها مرقيل وعيال حسين ومخشمين وحمير، والأسواق توقفت تماما، فالمنطقة تشهد غيابا كليا للكوادر الطبية والمستلزمات اللي هي منقذة للحياة، ولا توجد أي مراكز عزل لمنع الانتشار هذا الوباء للمناطق الأخرى.
0: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية الشمال وجنوب كردفان، وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغصري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغصري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغصري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية، وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغصري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاقتصاد الغصري، يعني ما في نيابة جهة متخصصة، يعني زي النيابات المتخصصة نيابة المعلوماتية نيابة الطفل في السودان ما في نيابة، يعني برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحياة الغائبة، لأن الحياة دي ممكن تساعد الناس، تساعد المحامين، تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم. يعني
0: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنسان آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر، ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
0: وفي سياق متصل، أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. بدوره جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، جدد الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين، وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
0: وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض في وقت سابق تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين، وانتقد التحالف ما وصفه بممارسات صاحبت الجمعية العمومية والانتخابات، متحدثا عن تكتلات وإقصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين، في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم. وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع، وهو برنامج يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت الأول من أغسطس للعام 2026 نبدأ جولة حصادنا الأسبوعي بمتابعة حصاد السودان في الصحافة العالمية مع الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن، لنقف على كيفية تناول الإعلام الدولي للحروب والأحداث في البلاد. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولتنا الأسبوعية على ما تناولته وسائل الإعلام الدولية عن السودان. نرصد أبرز القضايا التي تصدرت العناوين هذا الأسبوع بعيدا عن المنصات السودانية والعربية. تنوعت التغطيات بين تحقيقات عن تجنيد أطفال وتقارير عن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، إلى جانب التحذيرات المتواصلة من تفاقم الأزمة الإنسانية والمعارك العسكرية في كردفان. نبدأ بتقرير لوكالة أسوشيتد بريس، تحقيق موسع تناول شهادات لأطفال قالوا إنهم جندوا للقتال في السودان وتعرضوا لتدريبات قاسية على أيدي مقاتلين أجانب. ونقل التحقيق روايات عن تعرض هؤلاء الأطفال للعنف والإجبار على المشاركة في المعارك، فيما دعا مسؤولون أمميون ومنظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تجنيدهم. وأعاد التقرير تسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة الأطفال في ظل استمرار الحرب. وفي تطور ميداني لافت، سلط موقع المونيتر الضوء هذا الأسبوع على التقدم العسكري الذي أعلنه الجيش السوداني في إقليم كردفان، مشيرا إلى استعادة السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين الخرطوم ومدينة الأبيض، وهو طريق ينظر إليه على أنه شريان رئيسي للإمدادات والتنقل. وذكر التقرير أن هذه التطورات دفعت قائد قوات الدعم السريع إلى توجيه رسالة مصورة دعا فيها قواته إلى مواصلة القتال في وقت استمرت فيه الهجمات بالطائرات المسيرة والاشتباكات في محيط مدينة الأبيض، مما يشير إلى أن المعارك ما تزال بعيدة عن نهايتها رغم المكاسب الميدانية الأخيرة التي أعلنها الجيش السوداني. ونشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا استند إلى مسودة تقرير للأمم المتحدة تحدث عن مزاعم باستخدام طائرات لنقل أسلحة ومعدات ومقاتلين إلى قوات الدعم السريع، إضافة إلى الإشارة لدور مقاتلين أجانب في النزاع. أوضح التقرير أن الأمم المتحدة ما زالت تحقق في هذه المزاعم، بينما نفت الجهات التي وردت أسماؤها أي تورط لها. ويعكس هذا الاهتمام الدولي المتزايد البعد الإقليمي والدولي للحرب في السودان. وواصلت منظمات دولية ووسائل إعلام غربية التأكيد على أن السودان لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. وتحدثت التقارير عن استمرار نزوح الملايين واتساع الاحتياجات الإنسانية وصعوبة وصول المساعدات إلى كثير من المناطق المتأثرة بالحرب. كما دعت منظمات لإغاثة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتسريع إيصال المساعدات للمدنيين. وركزت مراكز أبحاث دولية هذا الأسبوع على استمرار الانقسام العسكري والسياسي في السودان، معتبرة أن فرص الوصول إلى تسوية شاملة لا تزال محدودة في ظل غياب تقدم ملموس في جهود الوساطة. وأشارت التحليلات إلى أن استمرار القتال يهدد بمزيد من التدهور الأمني والاقتصادي ويجعل التوصل إلى حل سياسي أكثر تعقيدا مع مرور الوقت. كانت هذه أبرز صورة للسودان في الإعلام الدولي خلال هذا الأسبوع. وبين التحذيرات الإنسانية والتحقيقات الحقوقية والاهتمام بالدور الخارجي في النزاع، يبقى السودان حاضرا في العناوين العالمية، فيما يظل الأمل معقودا على خطوات تقود إلى حماية المدنيين ووضع حد للحرب. شكرا جزيلا لكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: نشرت غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني هذا الأسبوع تقارير متنوعة توثق قصص الحرب وأهواله ومكابدة المدنيين وفي هذا السياق نشر راديو دبنجا تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات في مناطق سيطرة التأسيس؟ وللمزيد حول هذا التقرير يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل الصحفي براديو دبنجا عبد المنعم مادبو. مرحبا مادبو.
3: أهلا ومرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرنا في هذا الأسبوع تقرير بعنوان هل تكفي نفرات التأهيل والصيانة لإعادة الجامعات بمناطق سيطرة التأسيس؟ التقرير يتناول واقع الجامعات في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة التأسيس في ظل الدمار الكبير الذي طال مؤسسات التعليم العالي بسبب الحرب وما ترتب عليه من توقف الدراسة وخروج أعداد كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من البلاد. التقرير ركز بصورة أساسية على مبادرات النفرات الشعبية لإعادة تأهيل جامعتين يالا والجنينة باعتبارهما من أبرز المؤسسات الجامعية في هذه المناطق، وجاءت المبادرات بعد إجراء امتحانات الشهادة السودانية لنحو 10,000 طالب حرموا من الدراسة والامتحانات لأكثر من 3 سنوات، ما خلق حاجة ملحة لتوفير مقاعد جامعية لاستيعاب الطلاب الناجحين. في غرب دارفور أطلقت مبادرة بشعار جامعتنا مستقبلنا لإعادة تأهيل جامعة الجنينة، بينما بدأت في جنوب دارفور نفرة مجتمعية لإعادة تأهيل جامعة نيالة. النفرات الهدف منها مشاركة قطاعات المجتمع في الولايات لتأهيل مؤسسات التعليم العالي في دارفور، وتشمل هذه الأعمال تأهيل وتنظيف الحرم الجامعي وإزالة مخلفات الحرب. معروف إنه هذه الجامعات تعرضت لأضرار كبيرة جدا، فهذه النفرات تشمل أيضا تقييم هذه الأضرار وصيانة المباني والقاعات إلى جانب توفير الأثاث والمكتبات والمعامل. لكن التقرير طرح سؤالا أساسيا كما أسلفت في العنوان، هل تكفي صيانة المباني وإعادة تأهيلها لإعادة الجامعات إلى العمل؟ الإجابة على هذا السؤال التي خلص إليها التقرير هي أن التحدي أكبر من إعادة تأهيل البنية التحتية، فهناك حاجة إلى تمويل مستدام وكوادر أكاديمية وإدارية ومعامل ومكتبات ومناهج، إضافة إلى ترتيبات أكاديمية لاستقبال الطلاب الجدد ومعالجة أوضاع الطلاب الذين توقفت دراستهم بسبب الحرب، وفوق ذلك قضية كبرى هي قضية الاعتراف الأكاديمي. كما أن حجم الدمار الكبير خاصة في المعامل العلمية، أشار أحد الأساتذة تحدث لراديو دبنجا إلى أن جامعة نيالة كانت قد أنشأت في عام 2022 أي قبل الحرب بعام معملا للأحياء الجزئية بتكلفة بلغت نحو $1,000,000، وهو ما يعطي مؤشرا على حجم الموارد المطلوبة لإعادة بناء البنية التحتية العلمية. لذلك فإن النفرات الشعبية يمكن أن تكون بداية مهمة لاستعادة الجامعات، لكنها وحدها لا تكفي، لأن إعادة تشغيل التعليم العالي تحتاج إلى مشروع متكامل يجمع بين إعادة الإعمار والتمويل وإعادة الكادر الأكاديمي وتجهيز المعامل والمكتبات ووضع ترتيبات أكاديمية واضحة إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية. خلاصة التقرير أن إعادة الجامعات ليست مجرد إعادة فتح مباني مغلقة، وإنما عملية لإعادة بناء مؤسسة تعليمية كاملة، وهي خطوة أساسية لاستعادة التعليم والبحث العلمي وفتح مستقبل جديد لآلاف الطلاب الذين أوقفت الحرب مسيرتهم التعليمية. شكرا جزيلا.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ومن صحيفة التغيير الإلكترونية نتابع تقرير سلط الضوء على زاوية أخرى من أزمات البلاد، جاء بعنوان الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، هل ينجو الزرع من أسراب الجراد؟ لنستمع إلى التفاصيل مع رئيس التحرير صحيفة التغيير الأستاذ رشا عوض.
4: الحرب كارثة الجوع وتدمير البيئة في السودان، ده كان عنوان لندوة من تنظيم صحيفة التغيير الإلكترونية بالتعاون مع مركز الخاتم عدلان. الندوة دي قدمت صورة قاتمة جدا عن تداعيات الحرب وتأثيرها على البيئة الطبيعية في السودان وتسبب الحرب في كارثة الجوع المتنامية والتي ستتفاقم كلما استمرت هذه الحرب. يعني حتى مقدمة الورقة الرئيسية في الندوة الدكتورة أمل القدال يعني كانت مناشدتها وتوصيتها الأولى هي المناداة بإيقاف الحرب إنقاذا للسودانيين من الجوع ومن فقدان بيئتهم الطبيعية. السودان قبل الحرب كانت المساحة المزروعة حسب الورقة المقدمة في الندوة 18 مليون هكتار، الآن تقلصت هذه المساحة إلى 7 مليون هكتار، تناقصت الثروة الحيوانية، الغابات هناك غابات كاملة أزيلت، التربة تلوثت بالزخائر ومخلفات الحرب والوقود، كذلك مياه النيل، كل شيء له صلة بالبيئة الطبيعية ناله التدمير الكبير، ونتيجة ذلك هو ما نشهده من كارثة إنسانية متفاقمة. والمصيبة أن كل الأرقام والإحصائيات التي تم تقديمها في الندوة عن تراجع الغطاء النباتي، عن تراجع التنوع الأحيائي، عن الأمراض الجلدية والتنفسية وأمراض سوء التغذية والتقزم، كل الإحصائيات التي تم تقديمها عن هذه الكوارث هي مفتوحة على الزيادة لأن الحرب ما زالت مستمرة، وبالتالي إنقاذ السودانيين مرتبط ارتباط عضوي بالتوجه إلى السلام. كذلك ناقشت الندوة أن مشكلة البيئة في السودان لم تبدأ مع حرب 15 أبريل 2023، السودان يعاني من تراجع مزمن في الغطاء الغابي والنباتي لأنه ليست هناك بنية تشريعية صارمة تجاه البيئة، وليس هناك وعي بيئي حتى في مناهج التعليم وفي سلوك المواطنين، وكانت النتيجة أن 22% فقط من الغابات السودانية هي المتبقية، يعني السودان فقد 78% من الغابات في فترة الاستقلال. للمفارقة يعني السودان المستقل من إنجازاته أن الغابات فيه تراجعت بنسبة 78% ولم يتبقى منها إلا 22%، وطبعا هذا مرتبط ارتباط عضوي بهذا التصحر، سيؤدي إلى تراجع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى الجوع، سيؤدي إلى فقدان السودان لكثير من الأنواع من الكائنات الحية. كذلك دعا كثير من المتحدثين في الندوة إلى أن السودان بحاجة إلى أن يجعل البيئة جزء من التعاقد السياسي والاجتماعي. الأستاذ شمس الدين ضو البيت مثلا دعا أننا بحاجة إلى عقد اجتماعي سياسي واقتصادي وتنموي وبيئي، تضمين البيئة في العقد الاجتماعي الجديد في السودان، لأن البيئة هي باختصار شديد هي الطعام وشراب والهواء الذي يتنفسه السودانيون. كذلك تطرق المتحدثون إلى أن قطع الأشجار سيظل مستمر لعدم وجود استثمارات في الطاقة البديلة، ولأن بدائل الطهي ليست متوفرة فيلجأ الناس إلى قطع الأشجار. من التوصيات المهمة في الندوة إن كل سوداني يجب أن تكون له مسؤولية مباشرة عن البيئة، وكل شخص موجود في السودان عليه أن يلتزم هو شخصيا بأن يزرع على الأقل 5 شجرات، لأنه التصحر أصبح أزمة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وأخيرا، نشر الصحيفة السودان تريبيون هذا الأسبوع تحقيقا موسعا بعنوان الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر، نستمع إلى تفاصيله مع أحد المحررين المشاركين في إعداد التحقيق.
5: أهلا بكم. نتناول في هذه المساحة أحد أخطر الجوانب التي تهدد حركة النقل البري في السودان مع استمرار الحرب، حيث يكشف تحقيق استقصائي عدته وكالة السودان تريبيون على الوجه الاقتصادي الخفي للحرب في السودان، متتبعا شبكات الجبايه المسلحه والاتاوات المفروضه قصرا على حركه التجاره والانتاج عبر الطرق القوميه والمعابر الحدوديه. وتكمن اهميه التحقيق في كشفه لظاهره اقتصاد الارتكازات وكيف تحولت الاتاوات الى نظام مالي موازن بمليارات الجنيهات يغذي اطراف الصراع ويفرغ القطاع المصرفي المالي التقليدي من محتواه، مما تسبب مباشره في رفع اسعار السلع الاستهلاكيه وتفاقم معاناه المواطنين. ابرز ما جاء في التحقيق: أولا، سياسة الدفع والعودة، حيث يجد سائقو شاحنات النقل التجاري في السودان خاصة على مسار الخرطوم سنار وبقية الطرق القومية ابتزاز متواصل وفرض أتاوات إجبارية تتجاوز قيمتها مئات الآلاف وأحيانا ملايين الجنيهات لعبور الارتكازات المسلحة، وتفرض هذه الرسوم وفق معادلة حازمة وهي لا مرور بلا أتاوة أو جباية، وتتحدد قيمة تلك الأتاوات أو الجبايات بناء على طبيعة البضائع وحجمها وحصيلة المفاوضات الشاقة مع أمراء تلك البوابات، وتتحمل شحنات المواد الحيوية كالوقود والغذاء النصيب الأكبر من هذه الأعباء. ثانيا، تناول التحقيق الانتشار الجغرافي لهذه البوابات، حيث أثبت التحقيق وجود أكثر من 108 ارتكاز مسلح تتوزع على المعابر الشمالية والشرقية وبعض المعابر الحدودية مع دول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتوقف الموارد الضريبية المركزية بحلول النصف الثاني من عام 2026، برز نظام مالي موازن يدار بالبندقية من قبل القوات النظامية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية تكاثرا هندسيا لتلك الارتكازات لجمع الأموال مباشرة من السائقين. أيضا، تناول التحقيق التدفق المالي وحجم أموال الظل، حيث تقدر هذه الأموال بنحو 600 مليون جنيه سوداني يوميا، أغلبها تمر عبر الارتكازات، حيث يتحصل هؤلاء المسلحين من هذه الأموال عن من مناطق سيطرة الدعم السريع غربا بين 200 ألف إلى مليوني جنيه، بينما تحقق معابر ومحاور حيوية مثل ميبر الخرطوم المدني والدبة والفاشر عوائد يومية ضخمة أدت لارتفاع جنوني في أسعار السلاح. أيضا، ظهرت في هذه الارتكازات عملية مقايضة سلعية أو الاستيلاء على خام الذهب، وبسبب التدهور المتواصل في القيمة الشرائية للجنيه السوداني لجأت المجموعات المسلحة إلى نظام المقايضة بدلا من النقود، وذلك من خلال اقتطاع نسب عينية من البضائع والمواد الغذائية، كما فرضت بعض الجماعات المسلحة في مناطق التعدين العشوائي في ولايات مثل نهر النيل والشمالية وجنوب كردفان أتاوات عينية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من خام الذهب المستخرج، ونشأت علاقات تجارية موازية بين المسلحين وبعض تجار الذهب لترويج ونقل هذا الخام. أيضا، تناول التحقيق ترسيخ البيزنس والمسارات الموازية للتهرب، حيث تحولت الجبايات من وسائل مؤقتة لتمويل الحرب إلى بنية اقتصادية قائمة بحد ذاتها، مما أسرع قادة الميدان وهم أمراء البوابات أو المشرفين على هذه الارتكازات الذين امتلكوا عقارات وشركات نقل وصير بعض الصرافات بخارج السودان. وللالتفاف على هذه البوابات والتملص من الرسوم، ظهرت مسارات ترابية جديدة تشقها شاحنات التهريب بالاتفاق مع بعض الجماعات المسلحة الأخرى، إضافة إلى نشوء أسواق كاش ومقايضة مستحدثة. أن إنهاء الحرب في السودان لم يعد معتمدا فقط على القرارات السياسية والعسكرية لقيادة الطرفين، بل باط يصطدم بكارتيل الارتكاز أو كارتيل اقتصاد الظل الذي يضم شبكة متغلغلة من تجار الحرب ومراء البوابات والمهربين. وأيضا، واجه فريق التحقيق عقبات ومخاطر استثنائية، كان أبرزها إجراء المقابلات الميدانية والصوتية في مناطق نزاع وتماس عسكري ساخنة يقيم عليها الموت أو الاعتقال، وأيضا التكيف مع مخاوف المصادر من سائقين وتجار وغيرهم، وتأمين هوياتهم لحمايتهم من بطش تلك الجماعات المسلحة، مع صعوبة التواصل الهاتفي في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها. أيضا كانت هناك بعض الصعوبات في التحقق من البيانات وتتبع الشبكات حيث تعمل هذه المجموعات في الخفاء. أيضا تطلب التحقيق معالجة تقنية معقدة لمقاطعة 17 شهادة ميدانية ومطابقتها مع دفاتر حسابات غير رسمية وتتبع صور الأقمار الصناعية وغير ذلك.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: وبتحقيق صحيفة السودان تريبيون حول الجبايات المسلحة نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع عبر راديو دبنجا. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الزملاء المشاركين في إعداد هذه التقارير. إلى اللقاء.
2: راديو

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 1/9 للعام 2026. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجة: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار يشكر عليه. كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجة: ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة. الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجة: تأييد المفوضية للحوار داعم لأحد أطراف الحرب وبور سودان ونيالة أساس المشكلة. طه عثمان لراديو دبنجة: ترحيب المفوضية بحوار البرهان إطفاء للشرعية لقائد الانقلاب وتجاوز للرباعية. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا للطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير لراديو دبنجة: بيان المفوضية ردة عن قرار تجميد عضوية السودان وضوء أخضر لتقسيم البلاد. وزير العدل يعلن إصدار قرار من البرهان بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني. مبادرة وديتوهم وين لراديو دبنجة: القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء القسري وتطالب بالمعالجة. المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لراديو دبنجة: الوصول إلى أماكن الاحتجاز من أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة. أوضاع إنسانية صعبة تواجه النازحين بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد التابعة لمحلية شعيرية بولاية الشرقي دارفور. انقطاع المساعدات يجبر عشرات اللاجئين السودانيين على قطع 20 كيلومتر سيرا على الأقدام للوصول إلى مدينة أم ليونة شرق تشاد. وسط دارفور تعلن انطلاق العام الدراسي 2026-2027 وتتعهد بمعالجة تحديات العام السابق. إضراب الكوادر الصحية يدخل أسبوعه الثاني في أكثر من 200 مركز بالخرطوم. أنباء عن تفشي الكوليرا بإدارية أم تشاك وقرية حمير أم تقولة وريف الوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان. أساتذة جامعة الخرطوم يشكلون 3 لجان ويعلنون دعم أي خطوات تصعيدية. عضو الجمعية العمومية لتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي ينفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري، يعني هو حيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
2: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
3: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاعات في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاعات في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
2: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
3: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب في كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
2: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
3: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه، تمام؟ اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم البعض متجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا، ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
2: بحرارة الشمس
3: الحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس، ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
2: نعم.
3: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري، الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين، الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيجي أقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة، هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي هي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
2: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
3: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
2: نعم.
3: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصاير، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
2: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان، يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
3: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، فدي من القدرة بتاعتها يعني الوفاة وبالإضافة للأعراض الأخرى.
2: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغاية من المرض؟
3: طيب يلا، إحنا من أول حاجة للوقاية بننصح إنه أتباع المتجولين أو الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس إنه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه نشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع إنه وسط تكون في شمس لكن أغلب الحالات كانت بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لها أكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
2: يعني نوموا في الحيشان
3: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كان هم في شقق أو في كده، على أساس يكون في تيار متحرك.
2: نعم.
3: الحاجة الثانية بالنسبة للناس بالنهار مثلا يكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار الاستفادة درجة الحرارة مرتين، ويلبس ملابس تكون
2: يعني الاستحمام مفيد.
3: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إن الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، مثل البرصات تحبسها.
2: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
3: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
2: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض، وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
3: طبعا أكثر الحالات أي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات جينا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
2: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
3: الله يسلمك.
2: وعلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: الموافق 1/9 للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. جدل واسع عقب ترحيب الاتحاد الأفريقي بالحوار السوداني، وقوة سياسية تعتبره انحيازا وتكريسا لشرعية الحرب. مفوضية الاتحاد الأفريقي ترحب بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء. قوى إعلان المبادئ وصمود وتأسيس وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث وجيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور يرفضون بيان الاتحاد الأفريقي. تأسيس ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي تأييد مباشر لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع وشرعنة سلطة الحركة الإسلامية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. استنكرت قوى إعلان المبادئ وتحالف صمود وحزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وحزب البعث وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيانات منفصلة ترحيب الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد. وقالت قوى إعلان المبادئ في بيان إن مبادرة الحوار صادرة عن أحد أطراف الحرب يتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها وتوجهها داخل مناطق سيطرته وتحت حمايته العسكرية عبر اللجنة عينها قائد الجيش لإطفاء شرعية على مواصلة الحرب لا لإنهائها. وأوضحت أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة الحوار في ظل غياب أي حديث عن هدنة إنسانية ووقف فعلي لإطلاق النار يمثل تبنيا غير مسؤول لتوجهات أحد طرفي الحرب ويضعها في موقع الشريك في تسويق حوار مزيف بدلا من موقع الراعي المحايد لسلام حقيقي. وأضاف محمد الناير من قوى إعلان المبادئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: إن بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي وترحيبها بحوار قائد جيش الإسلاميين يعتبر ردة خطيرة عن الإجماع الأفريقي الذي جمد عضوية السودان بعد انقلاب البرهان على شرعية حكومة الثورة الشعبية المدنية السلمية المجيدة في 25 أكتوبر 2021. إن الترحيب بحوار أحادي يسيطر عليه قائد جيش الإسلاميين الذي انقلب على حكومة الثورة للبقاء على سدة السلطة ولو في شبر واحد من أرض السودان يعتبر ضوء أخضر لتقسيم السودان والقبول بحالة الانقسام الجغرافي الماسلة.
0: ومن جهته قال نائب رئيس لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود طه عثمان لراديو دبنجا إن مفوضية الاتحاد الأفريقي تجاوزت قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي. وأضاف أن ترحيب المفوضية بحوار البرهان هو انحياز لأحد طرفي الحرب وإطفاء للشرعية على قائد الانقلاب وتجاوز للرباعية، مشير إلى تشكيل لجنة الحوار وعقد اجتماعاتها في مناطق سيطرة الجيش يعزز التقسيم ويدعم خيار الحرب. وأضاف عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: التصريح الصادر هي شريك في تعقيد وزيادة الأزمة السودانية وليس في مسألة حل الأزمة السودانية، وبالتالي موقفنا منه واضح أنه نرفض هذه التصريح ونرفض هذه الحوار كما صدر في بياناتنا في اجتماعات القوى المدنية المناهضة الذي ناقض فيها أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 24.
0: وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل لراديو دبنجا إن تأييد المفوضية للحوار موقف واضح داعم لأحد أطراف الحرب، وهذه المبادرة مرفوضة من الغالبية العظمى للقوى السياسية. وأضاف أن سلطة الأمر الواقع في مدينة بورسودان وسلطة نيالة هما أساس المشكلة، ويأتي موقف المفوضية في وقت تشهد فيه البلاد حركة جماهيرية لانتزاع حقوقها ومواجهة الاعتقالات والتدهور المعيشي. وأضاف فضل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: مبادرة القماسية وغيرها تأتي في وقت النظام يشكو من العزلة، وبالتالي تلعب في أيدي النظام وأيدي القوى المحركة اللي هي قوى الخارجية، فهي إلى حد كبير تلبي المطامع

0: العقول الخارجية ووكلاء المحليين في السودان.
1: من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام لراديو دبنجا إن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي متوقع وشهادتها مجروحة لكونها تعمل مع حكومة الأمر الواقع، وأضاف أن الحوار يهدف لتكريس سلطة الحرب ولا يحمل معاني سياسية أو دستورية تخاطب الأزمة، مؤكد أن القوى السياسية لها مواقف حاسمة تجاه توجيهات الاتحاد الأفريقي الراهنة التي لا تخدم استقرار السودان. وأضاف كمال عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: مفوضية بينتها مجروحة، شهادتها في الحوار مجروحة، هي شغالة مع العسكر، مع حكومة دار السودان، حكومة الأمر الواقع. تعرف ما عارفين الحوار ده يفضي إلى ماذا؟ الحوار ده لتكريس سلطة الحرب.
1: وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي رحبت في بيان رسمي يوم الاثنين بمبادرة الحوار السوداني داخل البلاد تحت إشراف اللجنة مستقلة من حكماء السودان. وقالت المفوضية في بيان لها إن المبادرة تصب في تعزيز خارطة طريق الاتحاد الأفريقي ومسار الآلية الخماسية ضمن استراتيجية متماسكة يقودها أصحاب المصلحة السودانيون. وأوصت مفوضية الاتحاد الأفريقي بضرورة أن تشمل مبادرة الحوار جميع الأطراف المدنية والسياسية والمجتمعية لضمان نجاحها، ونصت بأن يكون هدف المبادرة سودانا موحدا وذات سيادة تحكمه مؤسسات مدنية شرعية تتمتع بهيكل موحد للأمن وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميا. رفض تحالف السودان التأسيسي تأسيس بقيادة محمد حمدان حميتي موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن إجراء حوار سوداني، واعتبر البيان ترحيب المفوضية تأييدا مباشرا لموقف الجيش وانحيازا لطرف في النزاع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف أحمد توقت لسان في بيان إن الحوار الذي دعا إليه البرهان لا تتوفر فيه شروط الحوار المستقل، مشيرا إلى أن قائد الجيش هو من دعا إليه وشكل لجنته وحدد أجندته ومكان انعقاده، الأمر الذي يمنحه قدرة على التحكم في مخرجاته. ويتهم البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعمل على شرعنة سلطة الحركة الإسلامية، ووصف بيان المفوضية بأنه يمثل مسعى لإجهاض جهود الآليات الدولية الرامية إلى البحث عن حل سياسي يعمل على وقف الحرب. رحبت لجنة الحوار السوداني ببيان الاتحاد الأفريقي المرحب بمبادرة الحوار داخل السودان وتحت إشراف لجنة مستقلة من حكماء السودان. وقال الأستاذ نبيل أديب عضو لجنة الحوار السوداني لراديو دبنجا إن موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار هو موقف يشكر عليه، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يمكن أن يلعب دورا في تسهيل الحوار داخل السودان دون التدخل في نتائجه، مؤكد أن النتائج هي ملك للسودانيين فقط دون تدخل خارجي. وأضاف أديب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: موقف الاتحاد الأفريقي من الحوار السوداني داخل السودان هو موقف يشكر عليه، ولا شك أنه الاتحاد الأفريقي يمكن له أن يلعب دور في المساعدة في إقامة الحوار داخل السودان دون طبعا التدخل في نتائجه.
1: ومن جهة ثانية أكد وزير العدل أن البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني، ووافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم حول الحوار. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الثلاثاء إن القرار يشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم الموجهة من مؤسسات الدولة بحق السودانيين المقيمين في الخارج، وأوضح أن القرار يتعلق بشطب البلاغات المرتبطة بالحق العام والحصانة للمشاركين سارية طوال فترة الحوار، وأكد أن المشاركين في الحوار سيتمتعون بضمانة مؤقتة طوال فترة الحوار. وأضاف أن كل من يدخل البلاد للمشاركة في الحوار سيكون مشمولا بالقرار. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. يواجه النازحون بمعسكر النخيل بمنطقة خزان جديد محلية شعيرية بولاية شرق دارفور أوضاعا إنسانية صعبة في ظل شح الغذاء والمياه ونقص المساعدات الإنسانية. وقالت عدد من النساء بالمعسكر لراديو دبنجا إن المساعدات التي يجري توزيعها لا تغطي سوى أعداد محدودة من النازحين، بينما يظل غالبية السكان دون غذاء أو مأوى مناسب. وقالت إحدى النازحات إن معظم الأسر لا تملك حتى وجبة واحدة في اليوم، مشيرة إلى معاناة الأطفال وكبار السن من سوء التغذية. ويشكو النازحون كذلك من شح المياه، موضحين أن أقرب مصدر للمياه يبعد أكثر من 8 كيلومتر عن المعسكر. وفي دولة تشاد المجاورة غادر عدد من اللاجئين السودانيين يوم الاثنين مخيم مرة شرق تشاد سيرا على الأقدام، متجهين إلى مدينة أم ليونة للمطالبة بتوفير المساعدات الإنسانية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم وصلوا إلى المخيم قبل 5 إلى 8 أشهر ولم يحصلوا على الغذاء أو البديل النقدي منذ نحو 4 أشهر، مبينين بأنهم في طريقهم إلى مكتب اللجنة الوطنية لاستقبال وتسجيل اللاجئين لإيصال شكواهم والمطالبة بالحلول. وقطع اللاجئون نحو 20 كيلومتر في ظل أمطار غزيرة ورياح قوية شهدتها المنطقة مساء الاثنين وهم في طريقهم إلى مدينة أم ليونة. حذر مواطنون بمحلية السيريف بشمال دارفور من تداعيات خطيرة لتأخر هطول الأمطار خلال موسم الخريف الحالي، مشيرين إلى أن معظم سكان المنطقة لم يتمكنوا من بدء الزراعة وسط نفوغ متزايد للماشية وارتفاعات في أسعار المواد الغذائية. وقال المواطن بشير إبراهيم هارون لراديو دبنجا إن مؤشرات الموسم الزراعي في السريف والمناطق المجاورة خطيرة جدا، معربا عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار شح الأمطار إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ووقوع مجاعة خاصة في مناطق شمال دارفور. ودعا المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لدعم سكان المنطقة. وأضاف بشير لراديو دبنجا من السريف في هذا الخصوص:
4: ولحتى الآن الناس بترفع في البهائم، فده مؤشر خطير جدا جدا في الأيام المقبلة إن هنالك تكون مجاعة يعني تضرب البلاد وبالأخص المناطق مناطق شمال الإقليم اللي هي السريف وسرف عمرة وكتم ومبرو وكرنوي والطينة وكبكابية. يعني المناطق دي نسبة الزراعة فيها يعني نجاح الزراعة بنسبة صفر يعني موسم الخريف.
1: دخل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بالمراكز الصحية في ولاية الخرطوم أسبوعه الثاني للمطالبة بتحسين الأجور وصرف الحوافز المتأخرة وتسوية أوضاع المتعاقدين إلى جانب استكمال إجراءات الترقيات والتعيين. وقالت شبكة أطباء السودان إن الكوادر الصحية واصلت العمل خلال الفترة الماضية وأسهمت في إعادة تشغيل المراكز واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم ضعف المرتبات والحوافز وتأخر الترقيات وإجراء تعيين الكوادر المتعاقدة. من جانبه قال أحد العاملين في القطاع الصحي لراديو دبنجا إن الإضراب شمل أكثر من 250 مركزا صحيا بالولاية، وأوضح أن العاملين يواجهون أوضاعا اقتصادية صعبة، مشيرين إلى أن بعض الحوافز لا تتجاوز 100,000 جنيه ولم تصرف حتى الآن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: تدين الشبكة التجاهل من وزارة الصحة والجهات المسؤولة في معالجة مطالب الكوادر الصحية والتعامل بدون جدية مع حقوقهم، خاصة مع دخول الإضراب أسبوعه الثاني دون الوصول إلى حلول جادة. وترى الشبكة أن استمرار تجاهل هذه المطالب يهدد استقرار الخدمات الصحية ويزيد من معاناة العاملين والمرضى على حد سواء.
1: أفادت السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق باحتمال نزوح ما يقرب من 22 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية جراء تصاعد القتال في محلية جيسان، حيث يلجأ الكثيرون إلى المدارس أو يفرون إلى مناطق أخرى بما في ذلك التوجه نحو عاصمة الولاية. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف يهدد المدنيين في السودان ويدفع الآلاف منهم للنزوح من منازلهم في أنحاء البلاد. وأكدت الأمم المتحدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية في جميع الأوقات. أعربت غرفة طوارئ دار حمر عن قلقها إزاء الوضع الصحي الكارثي في إدارية أمتشاك وقرية حمير أمتقولة ريف الأوضية زكريا والقرى المجاورة لها بولاية غرب كردفان إثر تفشي وباء الكوليرا بشكل حاد وتسجيل 8 حالات وفاة و40 حالة إصابة خلال 48 ساعة الماضية. وقال متحدث من غرفة الطوارئ لراديو دبنجا إن المنطقة تعاني من غياب كلي للكوادر الطبية وإنعدام تام للأدوية المنغزة للحياة والمحاليل الوريدية، إضافة إلى غياب مراكز العزل الصحية الكفيلة بتطبيق الانتشار. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الوباء يتمدد برقعة مرعبة وشملة عدد من القرى، منها مرقيل وعيال حسين ومخشمين وحمير، والأسواق توقفت تماما. فالمنطقة تشهد غيابا كليا للكوادر الطبية والمستلزمات اللي هي منقذة للحياة، ولا توجد أي مراكز عزل لمن على الانتشار هذا الوباء للمناطق الأخرى.
1: وفي كردفان أدى تصاعد العمليات العسكرية والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى فرار المزيد من المدنيين بولاية الشمال وجنوب كردفان، وأدت الهجمات التي شنت يوم السبت على قرى شمال شرق وشمال غرب مدينة الأبيض إلى وقوع إصابات وحالات نزوح بحسب تقرير صادر من الأمم المتحدة. وأشار التقرير إلى وقوع إصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في الجزء الشرقي من مدينة الأبيض. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تدهور الوضع الأمني في شمال كردفان أدى إلى نزوح نحو 450 شخص يوم الأحد، فيما أدى أيضا تجدد القتال حول منطقتين بجنوب كردفان إلى نزوح عدد من الأسر. انتقد عضو مبادرة وديتوهم وين طارق طلحة المحامي عدم وجود إطار قانوني وطني وغياب مستغل لتجريم الاختفاء الغسري، وقال لراديو دبنجا إن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي نص مستقل لتجريم الاختفاء الغسري وفق تعريفه الدولي، كما لا يوجد تعريف لجريمة الاختفاء الغسري في القانون الجنائي السوداني. وأشار إلى أن الإطار المؤسسي المتمثل في الآليات العدلية والنيابة والقضائية، وذلك بعدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختفاء الغسري مثل النيابة المتخصصة في جرائم المعلوماتية نيابة الطفل، كما انتقد عدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمحتجزين، وقال إن وجودها يمكن أن يساعد الأسر والمحامين في معرفة مصير أبنائهم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: فبرضو إنه عدم وجود جهة متخصصة للتحقيق في جرائم الاختصار الغسري، يعني ما في نيابة جهة متخصصة، يعني زي النيابات المتخصصة نيابة المعلوماتية نيابة الطفل السودان ما في نيابة، يعني برضو حاجة مهمة عدم وجود قاعدة بيانات واحدة للمحتجزين، ودي برضو من الحياة الغيبة، لأن الحياة دي ممكن تساعد الناس، تساعد المحامين، تساعد أسرهم في معرفة المصير بتاع أبنائهم. يعني
1: قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن أكبر التحديات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الدولية تتعلق بالوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. وأوضح لراديو دبنجا إنه رغم هذه التحديات إلا أنهم يواصلون الانخراط خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنسان آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز. وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان فريد الحميد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: الوصول إلى أماكن الاحتجاز مقيد بشدة في الوقت الحالي، كما أن انقطاع شبكات الاتصالات في بعض المناطق والتأثير المباشر للنزاع يعقدان التنسيق الميداني بشكل أكبر. ورغم هذه التحديات نواصل الانخراط من خلال حوار ثنائي وسري مع جميع الجهات المنخرطة في الأعمال العدائية للمطالبة بوصول إنساني آمن وغير مقيد ومستدام، بما في ذلك الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
1: وفي سياق متصل، أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون أن احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات مسلحة غير التابعة للدولة أمر غير مقبول، وحذرت في بيان من تزايد أعداد عمال الإغاثة المحتجزين مما يعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر ويعرقل العمليات الإنسانية الحيوية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. بدوره جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمره الصحفي اليومي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، جدد الدعوة لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية واحترام القانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بأمان واستغلالية. نفى عضو الجمعية العمومية للتنظيم مشروع الجزيرة مصطفى الطريفي وجود تدخلات سياسية أو حزبية في العملية الانتخابية التي انتهت بتكوين تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالمشروع، مؤكدا أن الانتخابات جاءت بحسب وصفه بإرادة حرة من قواعد المزارعين، وأن المزارعين أصبحوا أكثر وعيا بالحاجة إلى جسم قوي قادر على معالجة قضايا المشروع. وأكد الطريفي أن عملية تكوين تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالمشروع شهدت حراكا واسعا وتفاعلا كبيرا من قواعد المزارعين وصولا إلى انعقاد الجمعية العمومية، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
9: هذه الانتخابات حقيقة ما فيها أي تدخلات من الدولة أو أي تدخلات من السياسة، ولا فيها يعني تدافع حزبي، ولا فيها ألوان سياسية، ولا فيها دي انتخابات جات من قواعد المزارعين. كلمة المزارعين توحدت تجاه إرادة معينة.
1: وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفض في وقت سابق تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأكد أنها لا تلبي تطلعات مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، وجدد تمسكه باتحاد المزارعين باعتباره الجسم الذي يرى أنه يمثل مصالح المزارعين، وانتقد التحالف ما وصفه بممارسات صاحبة الجمعية العمومية والانتخابات، متحدثا عن تكتلات وإقصاء ومخالفات للوائح. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين، في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقررها الأساتذة وفقا لأوضاع كلياتهم وفروعهم. وقالت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية في بيان إدارة الجامعة بالمضي في إجراءات وقرارات، قالت إنها تتجاوز الأطر المؤسسية وتمس بصورة مباشرة حقوق الأساتذة، وحذرت من أن المخاطر التي تواجه جامعة الخرطوم لا تقتصر على الأضرار التي لحقت بالمباني والمعامل والبنية التحتية بسبب الحرب، وإنما تمتد إلى ما وصفته برأس مال الجامعة الأهم المتمثل في الأساتذة والإرث المعرفي والأكاديمي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوي المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع الزراعية في الولايات الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
2: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهجة قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مكبلة رأس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده أكثر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقوله بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما عارف رأيكم شنو.
1: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية وجيك كرم البلد. معاكم حاج عباس عمر، مزارع في مشروع البرجيك وجروف كرم البلد. والله يا أخي، أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا، بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا، وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة، والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع أسعار الإنتاج زي ما بيقولوا، تكاليف الإنتاج من تركترات ومن آلات زراعية، التركتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه. لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق، وهي المنتج الرئيسي للتمور، عندها أثرت كثيرا، والطاقات لا تكفي، عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني، أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي، بعطشة وبخسائر وبنواجه موسم حش التمور، وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي، ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي، فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتركتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله. لكم التحية، وربنا يصلح على البلاد والعباد، وآلاف التشكرات لكم يا أخي، الله يكرمك.
1: أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة، ولازلنا في برنامج حديث اليوم، واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الانتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي، وهو برضو ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج، محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان، وعايزينك برضو توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود، والآن برضو مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري، ودور الحكومة والمنظمات شنو، وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة، وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي، وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة، وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب، وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة، لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير، الدور الأكبر في إنها تدعم صقار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب، وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية، لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة، بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل، والري أساس الزراعة. لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة للنهوض بمشروع حلفة الجديدة، والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما، لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي، هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة إلى دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمت قرشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى هو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضه سؤالنا بيتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضه يعني المشاكل اللي واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت المويه في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل مويه من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشة فرضوا عليها مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سرين فقالوا لنا إنه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة يعني، ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس الخسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف يعني، كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروع حلف الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معاده المؤسسه زادت الرسوم الزراعيه، الرسوم الاداريه بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 الف، وجاءت رسوم ثانيه جديده اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30 الف، يعني كلها على بعضها 280 الف. ال 30 الف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم يعني، ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثه في السوق، وما في اسعار ثابته لاي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليله بسعر وبكره بسعر ثاني. وده طبعا مهمه الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 الف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعين راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي أو ولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة من مشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجا،
6: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
6: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
8: حبابكم سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم، لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم، مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما، وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
9: أقول لكم كلام إنسان بعز نبته وبحب شعبه، أقول لكم شرف الكلمة شرف الأمة، للحاكم وللدائر صلاح أرضه، ومعنى الوعي في الفكرة اللي بيقود ضالين لدربه. وشان أشرح وقول الدائر لنبتة ولناسة، بذكركم بظلم الكهنة يا أهلي، بدور الناس تكون حاسة، تقيس أفعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان، تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان. قطع رفعت مخدة في بيتنا، رفعت مخدة في بيتنا، لقيت خليت لي بسمة، فتحت عيوني في الذاكرة، طار بجناحه صوت همسة، فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة، سمعت موسيقى حسيتك تقول تاوقت لي حسة، هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي، يزغرد فيني صوت الناي، وأقول لك الغرام جرسة، أقول لك القلب بكاي، ملامحك والصباح والبن وضحكاتك تدوب معاي، يبشر فينا بوخ الشاي، وعايل لك راسي زن وغافي حنينة في نتر، وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جني بيك يا جن، وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي، ونتماسك ونتماسك، تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي، نعاين للوطن والناس، نذاكر في هموم شعبي، أغيب في ريد وفي في أميل بريد وفي كتفك تميل عليه وفي كتفي، ونتشابك تقولني لين، وتضحك لي في السكة تضحك غمزة في الخدين، وتشهد من المشهد وقول يا روحي حني علي، أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين. قطع هديمك يا وليد مقدود، هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح جلد البطن مشدود شين بنسو وخيك من شهر مرفوض قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في الليبريك أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفوت إديمك يا وليد مقدود وصابحنا الفقر والجوع صبح باب التكل مسدود كمل حتى الملح في البيت وشين هم الملح في البيت وقت ملح الدموع موجود دحين يا وليد وديل ما مو قالوا ناس انجاز وشين سوولنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز كل شيء صعب في السوق من الكبريت للطايوب وكان جانا البخر البخت وكان جانا البخت تموين رطيل سكر وصابونتين نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشارد ملين امز زازيت كوس البدين مشيت لسميه بتمامون لقيت جابوا له تلفزيون سمح وكبير تشوف الصوره بكم لون وقت في نشره الاخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان وشيه يراري بالالوان وقت في حشايا طباق نار طريد رفد الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم دحين أوليد خدي المال مو مال الدين وكت قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكالضابين أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يا رب الله وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله وكان المويه سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين ودي المال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين وبنيان قصور في قصور وحاط الله وكتاب الله أكان الدون طف السور أكان سوينا ألف يويض
8: ونواصل معكم سامعين الأعزاء واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية
10: يقول شكرا عليك وفق علي وشكرا كثير يا زول مسربل في الفؤاد مالي نضي متوسد الخاطر فرح راويني بالحلمية لي مشكور كثير يا زول نقش حرف الغنو سطر دواخن حسبي أنا بشكر الحس الهبش فيني الأمان ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه سجل حضور رغم غياب واصبح حقيقتي الممكنة وشكرا كثير على إنك أنت معاي وبس وإنك غبس وإنك عشق دايما بشارك من نفس وإنك صراع كل ما أتوه بلقاه في ذات غمس وإنك تصاوير انتمائي لحظات شرودي وكل حس وأنا بشكرك على لهفة الريد والحنين على الشوق بحفظ مستكين على قصة فيك عشقتها مضمونة بس في كلمتين إنك أناي وإنك عشق ماليني لي حد السكات وحواسي بيهم مستفين وإنك يغيب
8: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة
11: عزمك كوباية شاي يلا تعال يا حبيب الروح أنا عزمك كوباية شاي نفسي معاك تكيب بيك الكيف بيتيم لو انت معاي قعدنا وكان كوبايتين شاي زي قلبين وحبيبي براي نتونس نشرب باستمتاع سفينة الريد تسكن مرساي يسقيني حبيبي الريد تسقيه حنان المين جواي معقول الزول بيقوم سكران ده اصلا ما كوباية شاي قلنا كلام جواه وكلام بيهم سابت كل أعضاي بقيت أنا بس مجنونة ريت زي مفتوم كيس اللولاي خلصت كوبايتي وأسأل مش كانت هي الآن بيجاي جات ستل شاي بتعاين السكر راقد وخلص الشاي. قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي. بقينا نعاين في السكر والسكر اصله حبيبي براي. تحياتي دكتور سويم.
8: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني.
12: معنا معقول شنو في الحب كمان اللي جاي تنادي به، وقار شنو في الريدة بس اللي ديما تهاتي به. جاني فجأة سؤال اللي بيقول أرخي ريدك وهدي به، هي عطفة بتمرق من تواخله والله بيصنع بها إيديه. الوقار في الحب هزيمة والفتور زي بيبقى شيمة، ما في البر بعوم ونحن ما بنجز عليه. يا أخي أخذ الريدة مانا وغرر الإنسان شيلة، ولأنه قلبي ظلوم وجاهل شال أمانته وقال عديلة. وألف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويته له، ونحن ريد نتمل ظاهر ونحن ريدنا تملي ظاهر في سلوكنا ونروشينا، وما في تالت في خيارنا يا صدارة ولا قبرا يحتوينا. نحن ريدنا لين يحترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه. نحن ريدنا لين يحترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه. كل البهايا أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
8: هكذا تكملت حلقة اليوم في دفتر مشاعر. دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
6: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: و بنوسه. مئة سبعة وسبعين ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، وخمسة وثلاثين ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيشة والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 2

يقول الاتحاد الأفريقي بوابة الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. عثمان مرغني يؤكد أن لجنة الحوار مستقلة وتعمل وفق إطار وطني تستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه بمبادرة الحوار السوداني. مذكرة القوى المناهضة للحرب تحذر أي حوار جزئي يدار من الخرطوم ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. حملة لتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان وأخرى استباقية في كاسوة طويلة. الأمم المتحدة وشركاؤها والصحة العالمية يكثفون جهود مكافحة الكوليرا وتوزيع الإمدادات الطبية اللازمة للولايات المنكوبة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن فرار 730 شخصا من عدة قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن. أوشا تقول المنظمة الإنسانية تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة في السودان على الرغم من النزاعات الدائرة ونقص التمويل. احتجاجات لمخلصي الجمارك في وادي حلفة على إنشاء هذا الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من حظيرة معبر أشكيت بالولاية الشمالية. أطباء بلا حدود تقدم أكثر من مليون لتر من المياه وخدمات لمكافحة الملاريا وسوء التغذية ل 57 ألف نازح من أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: قادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشهر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال العطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا أنتم ستتحركون وإخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك وإثنان والسماء مليانة. وأضاف العطاء قائلا لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر العطاء في هذا الخصوص:
1: نحن بإذن الله يا شباب أنتم حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا أخوانا. أي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانة، لن تستطيع الأمارات إيقافنا، ولن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا، ولن تستطيع الدول المتعاملة في الإقليم أو خارجه إيقافنا، لأننا على الحق.
0: يذكر أن تصريحات رئيس هيئة أركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، وأدعى إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها، باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم التسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة، لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي، وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة، لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيره، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق قضية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جزئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيلة المسجلة حتى الآن مرشحة للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد إنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن مشروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء صراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء إلى السكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أويد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيها مياه آمنة لنحو 25 ألف شخص يوميا بما فيهم 5000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بما فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
4: الأول يسرى حامد آدم عبد الله، اسم الأم يسرية محمد عبد الله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فطومة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10,664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9,314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7,896 طالبة، الناجحات منهن 4,482 بنسبة نجاح 56.2%، أما الطلاب الجالسون فعددهم 2,668 طالبا، الناجحون منهم 1,652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنجا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ناس الأمن الاقتصادي جاءوا النقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس. قلنا تمام، في حاجات بتكون شخصية، في زول جايب ثلاجة لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضو لازم أنا أعمل له جودة؟ يقول لك أيوة لازم تعمل له جودة. آخر الأيام دي بيجوا يحسبوا لنا بالحبة، تشوف العربية فيها كم قطعة، يقول لك أنا دايرة جودة لكل القطع الفاربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عودة طوعية، لا بيعرفوا غيره عودة طوعية، يقول لك إلا جيب ورق من ناس المواصفات. بقت شغلة بتاعت همبة رسمي شعبي.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت منظمة أطباء بلا حدود أن جنوب كردفان تتحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب، وأن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفع مزيدا من الأسر إلى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمات الصديقة وجبيها في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم من النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من مليون لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام عبر أثير راديو دبنجا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. من المعروف أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، لكن المزارعين بيواجهوا في كل موسم تحديات كبيرة تهدد قدرتهم على الاستمرار والإنتاج، من صعوبة الحصول على التمويل والإجراءات المرتبطة بشهادات الزراعة الآلية إلى الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والأسمدة والوقود، فضلا عن نقص الإرشاد والدعم الفني. ففي القضارف مثلا بتتجدد شكاوى المزارعين من تعقيدات إجراءات استخراج شهادات الزراعة الآلية وتأخر التمويل في نفس الوقت، وبواجه مزارعي مشروع حلف الجديد الزراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الخدمات الفنية. وفي مشروع البرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية برضو المزارعين هناك يعني طلعوا من الموسم الصيفي بخسائر فادحة بسبب تراجع أسعار المحاصيل مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج في وقت الزراعة، فلقوا نفسهم أمام صعوبة للاستعداد للموسم الشتوي الجاي، وده في ظل شنو أزمة تانية إضافية تتعلق بتوفير الكهرباء. وطبعا مشاريع الزراعية في الولاية الشمالية معظمة مرتبطة بالكهرباء. فكيف يعيش المزارعين التحديات دي، وبتعني شنو الأوضاع دي يعني لمستقبل الزراعة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، وهل تكفي الإجراءات والتمويلات الحالية لإنقاذ الموسم المقبل؟ نستمع اليوم لعدد من مزارعي حلفة جديدة والبرجيك بكرم البلد في الولاية الشمالية وولاية القضارف للوقوف على واقع الزراعة من الميدان وحجم المشكلات اللي بتواجههم وما ينتظروه من الجهات المختصة لإنقاذ المواسم الزراعية المقبلة. بداية معنا أحد المزارعين من ولاية القضارف، حديثه بيتعلق بمشاكل استخراج الشهادات الزراعية خاصة بالزراعة الآلية ومشاكل الحصول على التمويل.
2: بالنسبة للسياسة بتاعت الزراعة الآلية المنتهجة قصاد الشغل بتاع استخراج الشهادات بالنسبة للتمويل الزراعي، يعني حاجة متعسرة بصورة مبالغ فيها. يعني أنا قال الزراعة الآلية دي في اليوم كامل بتطلع عليها شهادة ولا شهادتين، لأرض بتاعت الولاية فيها 8 مليون فدان صالحة للزراعة، ومربوط الشهادة بتاعت المشروع بالتمويل، يعني لو ما جبت الشهادة ما بيدوك تمويل. والآن الخريف بدأ مبكر والناس عشان تطلع الزراعة وكده ما قادرة تطلع. الشهادة الزراعية بيقوا بيبيعوا الألف بثلاثة مليار في السماسرة، في حين إنه هي تجديدة ما أكتر من 900,000، لأنه يعني في عصر شديد كده على موضوع الشهادات، وأنا بعتبره ده تقبيل، يعني ناس مكبلة الآس إنه تحصل مجاعة وتحصل فجوة في موضوع الزراعة، والزراعة مواغيت. فلذلك الناس يعني لازم مناشدنا يعني كل الجهات الحكومية والجهات الرسمية بأنه المسائل دي تمشي يعني لقدام، لكن شايفة المسألة دي ما ماشية لقدام يعني، ودي حاجات ذاتها يعني كانت فريعة علينا في الشغل بتاع الزراعة الآلية زمان. أي مزارع ممكن يدي أي زول يقول لي يا خمي جدد لي، بيجدد لي وبيراجع. بيقوا كبار المزارعين يعني على مستوى الناس اللي عنده ونكتر من 100,000 فدان لازم يجي يقف في الشباك ودفر والليلة ما يلقى طريقة ويقوله بكرة، وشغلة ذاته صعبة شوية يعني. نحن بس كنا دارين نعمل تقرير بالموضوع ده وما عارف رأيكم شنو.
1: المزارع حاج عباس عمر من كرم البلد ولاية الشمالية، وبرضه بيتحدث عن مشاكل الزراعة في الموسم القادم وما واجهوه المزارعين من الموسم السابق.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الأعزاء براديو دبنجا، لكم التحية من الولاية الشمالية وجيك كرم البلد، معاكم حاج عباس عمر
4: مزارع في مشروع البرقيق وجروف كرم البلد. والله يا أخي أولا نحكي عن مشاكل الموسم الزراعي الذي واجهتنا هذا العام. صراحة المزارعين طلعوا في الفاضي زي ما بيقولوا بزيادة تكلفة الإنتاج والدعم كان منقطع عن المزارع تماما. الأسمدة والحاجات دي غالية جدا, وفي نفس الوقت المزارعين جو لقوا أسعارهم الإنتاج اللي طلع أسعارهم ما يضاحي حتى ما لتكاليف الإنتاج. فلذا الخسائر كانت فادحة, والاستعدادات حاليا صعبة جدا إن المزارع يقدر يستعد للموسم الشتوي. نسبة لارتفاع الجازولين وارتفاع أسعار الإنتاج زي ما بيقولوا تكاليف الإنتاج من تركترات ومن آلات زراعية. التركتر الساعة دائرة في الساعة 150,000 جنيه, لذا المزارع ليس له القدرة عشان يقدر يواجه هذه المشاكل. وبرضو من ضمن انقطاع الكهرباء أثرت كثيرا على مشروع البرقيق وهي المنتج الرئيسي للتمور, عندها أثرت كثيرا والطاقات لا تكفي, عدد ساعات الطاقات قليلة جدا. فلذا يعني صراحة كده مزارع الشمالية أو مزارع مشروع البرقيق يعاني, أو المزارع عامة يعني يعاني كثيرا. لذا يعني نتمنى التدابير من الجهات المسؤولة أن يقفوا مع المزارع حتى يقف على قدميه لمواجهة الموسم الشتوي. نحن خلاص في أواخر الموسم الصيفي بعطشة وبخسائر وبنواجه موسم حش التمور, وبعدها إن شاء الله تجهيزات للموسم الشتوي, ولكن المزارع ليس له القدرة للاستعداد للموسم الشتوي, فما بيقدر يواجه تكاليف الانتاج العالية. مثلا على الأقل الحكومة تدعم الجازولين للتركتورات وللآلات الزراعية عشان نقدر نواجه الموسم الشتوي إن شاء الله. لكم التحية, وربنا يصلح على البلاد والعباد, وآلاف التشكرات لكم يا أخي, الله يكرمك.
1: أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة, ولازلنا في برنامج حديث اليوم واللي خصصناه للحديث حول مشاكل الانتاج الزراعي في عدد من الولايات. وضيفنا القادم هو الناشط الزراعي والمدافع عن قضايا المزارعين وحقوقهم ومشروع حلف الزراعي, وهو برضه ممثل المزارعين بقسم ساسريب تفتيش الليدج, محمد عثمان حسن أورك الدين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عثمان, وعايزينك برضه توضح لنا المشاكل المتعلقة بالتمويل والجبايات وأزمة الوقود, والآن برضه مشاكل الموية وتنظيف قنوات الري, ودور الحكومة والمنظمات شنو, وبرضو ممكن تسلط الضوء على زيارة وزير الزراعة والري الأخيرة للمشروع.
5: بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين, عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. التحية لأسرة إذاعة راديو دبنجة, وأشكرها على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن قضايا مزارعي مشروع حلف الزراعي, وهو من أكبر المشاريع الزراعية في السودان, وبيعتمد عليه أكثر من 24,000 مزارع في توفير الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني. ولكن للأسف يواجه المزارعون اليوم في مشروع حلف تحديات كبيرة, وأبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل الزراعي في الوقت المناسب, وارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والوقود, إضافة إلى ضعف خدمات الري وتأخر عمليات التحضير للموسم الزراعي وقياب الدعم الفني والإرشاد الزراعي. مزارعي مشروع حلفة يحتاجون اليوم إلى مؤسسات تمويل تراعي ظروفهم وتكون إجراءات التمويل ميسرة, لأن تأخير التمويل يعني ضياع الموسم الزراعي. وكذلك يجب للمنظمات أن تلعب دور كبير, الدور الأكبر في أنها تدعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتدريب, وتساهم في تأهيل البنية التحتية الزراعية, لأنه حقيقة البنية الزراعية في مشروع حلفة جديدة متهالكة, بقت ضعيفة جدا جدا. قنوات الري تحتاج إلى تطهير ولا عمل, والري أساس الزراعة, لذلك لا بد من وضع حلول عاجلة النهوض بمشروع حلفة الجديدة. والحلول هي توفير التمويل الزراعي في الوقت المناسب وأن تكون بشروط ميسرة، وتأهيل قنوات الري والبنية التحتية للمشروع، وكذلك لا بد من دعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليفها وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات المرتبطة بالقطاع الزراعي، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة للنهوض بالزراعة، وإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات التي تمس مصالحهم، وتشجيع المنظمات والشركاء على تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تخدم المزارعين والمجتمعات الريفية. وختاما لابد إذا أردنا النهوض بمشروع حلفة الزراعي هذا المشروع الرائد في السودان، ونهوض مشروع حلفة الزراعي ليس مصلحة المزارعين وحدهم، بل هو مصلحة وطنية، لأن الزراعة بتمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد السوداني. ولا بد أن نتطلع إلى تعاون الحكومة والجهات الممولة والمنظمات مع المزارعين لإيجاد حلول عملية تعيد لهذا المشروع مكانته وإنتاجيته. عبر هذه المساحة الطيبة إلى دبنجا، وأنا شاكر لهم كثير حقيقة. أنا أود أن أوجه رسالة إلى السيد وزير الزراعة والري في السودان ورفع صمة قرشي، وإلى كل المسؤولين في القطاع عن القطاع الزراعي، إنه نهضة المشاريع الزراعية لن تتحقق ولن تتحقق إلا بإصلاح المؤسسات وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة. فالمزارع السوداني لا يطلب المستحيل، لا يطلب المستحيل، وإنما يطالب بمؤسسات نزيهة وبتمويل عادل وبإدارة كفو وبيئة تمكن من الإنتاج، لأن إصلاح المؤسسات هو الخطوة الأولى هو استعادة ثقة المزارعين وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ونأمل أن تجد هذه الرسالة أذنا صاغية، وإن تكون مصلحة وأن تكون مصلحة المزارعين والمشاريع الزراعية في مقدمة الأولويات، لأنه ازدهار الزراعة هو ازدهار للوطن بأكمله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولخدمة العباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من مشروع حلفة جديدة الزراعي معنا المزارع نزار شاهين، وبرضو سؤالنا بيتعلق بالمشاكل اللي بتواجه المزارعين بداية كل موسم، وانتوا برضو يعني المشاكل واجهتوها في الموسم الصيفي السابق شنو؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذاك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت المويه في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل مويه من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه ويجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي، يعني كل حواشه فرضوا عليها مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سرين فقالوا لنا إنه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة يعني ما فغايته. المهم الموضوع مشى على كده والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. ولكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة وفي الناس الخسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو قال في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار انتشر في كل مشروحات في الجريدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف، يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. نجي للموسم الشتوي في القمح، يعني نشكر حقيقة، بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كثير ووفر منظمات، ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة القمح. وقد كان الحمد لله، ولولا تدخل المنظمات، لولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. معاده المؤسسه زادت الرسوم الزراعيه، الرسوم الاداريه بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 الف، وجاءت رسوم ثانيه جديده اللي هي رسوم اتحاد المزارعين، تسيير اتحاد المزارعين 30، يعني كلها على بعضها 280 الف. ال 30 الف بتاعت اتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية، من داخل ال 250 ألف، لكن لفشل أعضاء الاتحاد، لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع. يعني ما كانت في إضافة للمزارع، ما ضافوا رسوم للمزارع، وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم، يعني ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت، وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع، يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو؟ للتسيير، ما عارف يسيروا كيف ذاته، ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم. يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق، وما في أسعار ثابتة لأي محصول، كان قمح، كان عدس، كان قطن، كان فول سوداني، الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد اللي قاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد، والله يكون في عون المزارع. بارك الله فيك.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي الراديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي خصصناها للحديث حول مشاكل الزراعة في السودان بتسليط الضوء على عدد من الولايات، واستضفنا عدد من المزارعين من كل من مشروع حلفة جديدة الزراعي أو ولاية القضارف والشمالية. على نلتقيكم في حلقة قادمة من مشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: دبنجا.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا يقول: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. عثمان مرغني يؤكد أن لجنة الحوار مستقلة وتعمل وفق إطار وطني تستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه بمبادرة الحوار السوداني. مذكرة القوى المناهضة للحرب تحذر أي حوار جزئي يدار من الخرطوم ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي ولا الإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. حملة لتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان وأخرى استباقية في كاسوة طويلة. الأمم المتحدة وشركاؤها والصحة العالمية يكثفون جهود مكافحة الكوليرا وتوزيع الإمدادات الطبية اللازمة للولايات المنكوبة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن فرار 730 شخصا من عدة قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن. أوشا تقول: المنظمة الإنسانية تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة في السودان على الرغم من النزاعات الدائرة ونقص التمويل. احتجاجات لمخلصي الجمارك في وادي حلفة على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من حظيرة معبر أشكيت بالولاية الشمالية. أطباء بلا حدود تقدم أكثر من مليون لتر من المياه وخدمات لمكافحة الملاريا وسوء التغذية ل 57 ألف نازح من أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
0: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
4: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعله من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصة ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروف إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات وحتى يرتفع وعي المواطن في أنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى أنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل لك بنكت، ترسل لي بنكت، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بياناته. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في أنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع أنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة، كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لإنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف أنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا أنه الناط تراعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي ألا يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية، ويجب مراعاة حقوقه، ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات، وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا إنه ما يكون صيت سهل جدا يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديث. ولذلك أنا في بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظة أيضا في نصائح وإرشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. أول النصائح للمواطنين إنك يا أخي أصلك تحت أي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السرية الحساسة، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك OTP. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك، دي أصلك ما تشاركها تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية، عبر بريد إلكتروني، بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك، لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر ديارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية، وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح إنه يجب يا جماعة أي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من إنه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الإيرادات وصلت صحيحة، كل الأشياء ما في أي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. في نفس اللحظة يعني إذا شعرت بأي شك بلغ عنه وأغلق الاتصال فورا وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة، ده في ما يتعلق بالمواطن. لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل، بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وأرشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابل أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء، يعني البنوك محتاجة إنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، المسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها إنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا إنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض إنها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، وأصلا لا يكون هنالك تعالي أنت بتقول في شنو أنت ما فاهم نو. يجب أنك تنزل إلى مستوى فهم المواطن البسيط لأنه عنده مشكلة ولأنه عاوز يحل المشكلة دي. فما تنظر لأنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال، متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة، والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلا. قال لا، أنت أنزل لهذا المواطن لأنه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك، بالتالي أنزل له وأسمعه ببساطة شديدة جدا، وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع والطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقى هذه خسارة كبيرة جدا، في حين أنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني أنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب أن كل البنوك تلزم بأنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات، التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى. وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من أنه عن طريق الهوية الرقمية أنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة أنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج أنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ورسال الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالة وفاة بالكوليرا في محلية العضية بغرب كردفان، وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال العطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون وإخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك وإثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطا قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا، ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر عطا في هذا الخصوص:
1: نحن بإذن الله يا شباب إنتم حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخوانا. اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانه، لن تستطيع الامارات ايقافنا، ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا، ولن تستطيع الدول المتعامله في الاقليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئه اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، وأدعى إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل منظم

0: الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني السوداني عثمان مرقني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب، قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها، باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم التسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة، لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة، لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيرها، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق قضية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جزئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأدعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل أشهر حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيل المسجل حتى الآن مرشح للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد أنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية هناك، انعدام شبه تام الأدوية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوردية، البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء صراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء إلى السكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية. وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جيبيها مياه آمنة لنحو 25 ألف شخص يوميا بما فيهم 5000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بما فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان. وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
3: الأول يسرى حامد آدم عبد الله، اسم الأم يسرية محمد عبد الله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فطومة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7896 طالبة، الناجحات منهن 4482 بنسبة نجاح 56.2% من الطلاب الجالسون فعددهم 2668 طالبا، الناجحون منهم 1652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنغا إن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرر من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
4: ناس الأمن الاقتصادي جعلوا النقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس. قلنا تمام، في حاجات بتكون شخصية، في زول جايب ثلاجة لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضو لازم أنا أعمل لجودة؟ يقول لك أيوة لازم تعمل لجودة. آخر الأيام دي بيجوا يحسبوها لنا بالحبة، تشوف العربية فيها كم قطعة، يقول لك أنا دائرة جودة لكل القطع الفاربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عودة طوعية، لا بيعرفوا غيره عودة طوعية، يقول لك إلا جيب ورق من ناس المواصفات. بقت شغلة بتاعت همبة رسمي شعبي.
0: الخبر الأخير في النشرة: قالت منظمة أطباء بلا حدود إن جنوب كردفان تتحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب، وإن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفع مزيدا من الأسر إلى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمة تستضيف وجبها في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من 1,000,000 لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنغا الأعزاء في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. نستعرض معكم خلال الجولة أبرز التطورات والأحداث على الساحة السودانية، ومن بينها ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي مع الكاتب الصحفي عثمان مرغني والقانوني المعز حضرة. التطورات السياسية وجهود الآلية الخماسية لاحتواء الأزمة في السودان مع السفير عادل شرفي. الأوضاع الإنسانية لنازحي النيل الأزرق والمالحة بشمال دارفور مع آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور. التطورات الاقتصادية وردود الفعل حول قرارات بنك السودان المركزي الأخيرة بشأن تحرير سعر الصرف. التطورات في جامعة الخرطوم والخطوات التصعيدية للأساتذة مع دكتور محمد أمين صديق عضو اللجنة التسييرية لهيئة النقابة لأساتذة جامعة الخرطوم. وكذلك سنتابع التطورات في ولاية غرب كردفان وإعلان الإدارة المدنية خلو الولاية من النزاعات القبلية مع رئيس الإدارة المدنية يوسف عليان. نبدأ الجولة بالملف السياسي. وفي إطار ردود الفعل من القوى السياسية والمحللين والكتاب حول الحوار السوداني السوداني في الداخل وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن الحوار، ينضم إلينا الكاتب الصحفي عثمان مرغني لنستمع إلى وجهة نظره وقراءته لهذه التطورات.
1: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتداء أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان، لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي. وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة، لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها، لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان. الاتحاد الأفريقي يوفر نوع من التقديم إلى أطراف أخرى خارجية يمكن أن تكون أيضا معين لهذه اللجنة، خاصة في الأفق الدولي الذي يتمثل في الأمم المتحدة، بعض الدول المهمة التي كانت على اتصال مستمر بالأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة بريطانيا والمنظمات الإقليمية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
6: وفي السياق نفسه وفيما يتعلق بالضمانات المؤقتة التي أعلنتها سلطات بورسودان وتصريحات وزير العدل بشأن شطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني السوداني، ينضم إلينا الخبير القانوني المعيص حضرة للوقوف على الأبعاد القانونية لهذه التصريحات والضمانات ومدى تأثيرها على المشاركين في الحوار.
7: السلام عليكم ورحمة الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دبنجة. والله طبعا يعني حقيقة ملاحظتي الأساسية إنه السيد وزير العدل ده منذ تعيينه هو لا يتكلم عن اختصاصه كوزير عدل، دائما يتحدث عن النيابة العامة وعن العمل الجنائي. هذا الأمر منذ 2017 تم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وأصبح وزير العدل لا علاقة له بالعمل الجنائي نهائيا، والنائب العام هو المختص. ولكن نلاحظ أن السيد وزير العدل دائما يتحدث في الأمور الجنائية وهذا ليس من اختصاصه. أولا وزير العدل ليس من حقه أن يتحدث عن حصانات أو عن غيرها أو شطب بلاغات، لأنه هذا هو أمر النيابة العامة. لكن يلاحظ أن النيابة العامة صامتة الغبور للأسف الشديد، والسيد وزير العدل يتحدث فيما لا يعنيه فيما لا يخصه، وتصريحات نفسها غير صحيحة وغير دقيقة. أنا يعني قرأتها إنه البرهان سوف يقدم إغرارا للذين سوف يحضرون الحوار أنه لن يتم القبض عليهم. أول اللفظ في حد ذاته لفظ غير صحيح من ناحية القانونية. البرهان لا يملك أن يقدم إغرارا، البرهان لا يملك أن يقدم مثل هذا الأمر، لأنه لا يملكه ولا يستحقه أن يقدمه. شطب البلاغات هي اختصاص النيابة العامة. النيابة العامة إذا رأت أن هذه البلاغات لا أساس لها من الصحة، يمكن النائب العام أن يستخدم سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ويوقف هذه الإجراءات بغرار مسبب أنه لا يرى سبب للاستمرار في هذه الدعوة. لكن يبدو أنهم من يتحدثون عن الحوار في الداخل يريدون أن يناوروا أن يقدموا يعني مصيدة للذين يودون الحوار، وسوف تكون هذه البلاغات يعني سيف مسلط تحركه السلطة الموجودة في بورسودان أو في الخرطوم متى أرادت، ضد الذين يغفون ضدها وضد الذين يقولون لا للحرب وهكذا. لأن أصلا هذه البلاغات لا أساس لها من ناحية القانونية، هي بلاغات لا تقوم على شيء حقيقي، بلاغات فتحت ضد السياسيين لم يقوم بأفعال، يعني تغويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة. هذه أشياء يعني تحتاج إلى بيانات فعلية، قيام بأفعال وليس أغوال. السياسي كلامه كله أغوال، وهم النظام السابق والنظام الحالي جربون نفس المجرب. وبالتالي يعني للأسف وزير العدل يعني تصريحاته كلها مغلوطة وغير صحيحة من ناحية القانونية.
6: وفي ظل استمرار الحرب وتصاعد وتيرة القتال مع غياب أي مؤشرات واضحة على التوصل إلى حل سلمي وتعسر الجهود الدولية ولا سيما جهود الآلية الخماسية، يبرز السؤال إلى أين يتجه السودان في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة. للوقوف على هذه التساؤلات ينضم إلينا السفير عادل الشرفي ونستمع منه إلى قراءة حول مستقبل الأوضاع في السودان ومسارات الحل الممكنة.
8: في تقديري لا يجب التعامل مع ما وصلت إليه اللجنة الخماسية الآن باعتباره فشلا نهائيا، ولكن بالتأكيد هو تعسر واضح ومغلق، ويكشف أن المشكلة أكبر من مجرد عقد اجتماعات أو زيادة في عدد المبادرات. السودان في رأيي أصبح يعاني من مشكلة أساسية، وهي تعدد المبادرات وتعدد الوسطاء من دون وجود مركز ثقة سياسي قادر على توحيد هذه الجهود وتحويلها إلى ضغط حقيقي على أطراف الحرب. والخماسية نفسها لديها ميزة مهمة جدا، لأنها تجمع بين منظمات الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية ثم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا من حيث المبدأ يمكن أن يكون قوة كبيرة إذا استطاعت هذه الأطراف أن تتحدث بصوت واحد. لكن السؤال الحقيقي هو هل تستطيع الخماسية أن تتجاوز مجرد التنسيق وعقد الاجتماعات إلى التأثير الفعلي في أطراف الحرب وفي الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الحرب؟ وهنا تظهر المشكلة الحقيقية، لأن الحرب في السودان لم تعد شأنا سودانيا داخليا فقط، بل أصبحت لها أبعاد إقليمية ودولية واضحة، وهناك مصالح وحسابات لدول مختلفة. لذلك لا يمكن الوصول إلى تسوية إذا ركزنا فقط على القوى السياسية السودانية وتركنا الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة خارج المعادلة. وأعتقد أن الخماسية إذا أرادت ألا تلقى مصير المبادرات السابقة فعليها أن تغير طريقة عملها. لا نحتاج إلى مبادرات جديدة كل مرة، ولا نحتاج إلى وثيقة جديدة كمان تقول لنا أن الحرب يجب أن تتوقف. الجميع يعرف ذلك. ما نحتاجه هو مسار واحد وضغط جاد واحد ورسالة دولية وإقليمية واضحة لأطراف الحرب بأن استمرار الحرب ستكون له تكلفة وأن السلام ستكون له فوائد وحوافز. كذلك أعتقد أن هناك خطأ يجب تجنبه، وهو محاولة الاتفاق منذ البداية على كل تفاصيل العملية السياسية. نحن نعرف أن السودانيين مختلفون اختلافا كبيرا حول قضايا كثيرة، شكل الدولة والجيش والفترة الانتقالية والدستور والعدالة الانتقالية والانتخابات وتقاسم السلطة وغيرها. إذا قلنا أن علينا أن نتفق على كل هذه القضايا قبل أن نبدأ فلن نبدأ أبدا.
6: سجلت حالات إصابة بالكوليرا في محلية الوضيع بولاية غرب كردفان وسط مطالب بالتدخل العاجل لاحتواء المرض والحد من انتشاره إلى المناطق الأخرى. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي معنا في جولة السودان اليوم مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي.
2: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضيع بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد أنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية. هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوردية البنادول، وكل ما من شأنه أنه يحيد من انتشار وباء الكوليرا هو منعدم. المنطقة تعيش في وضع شبه مغلق تماما جراء الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع. هناك صعوبة كبيرة جدا في وصول المساعدات الطبية، وصول الأدوية إلى هذه المنطقة. أيضا يعني هناك تدهور بيئي كبير جدا جراء مياه الأمطار وانتشار البعوض والذباب. كل هذه العوامل تجعل السكان في مواجهة خطر حقيقي، وهو الوباء الكوليرا. نحن في مرصد كردفان بنناشد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إنها تضغط بشكل جدي على أطراف الصراع، الجيش وقوات الدعم السريع، في إنهم يسمحوا بفتح مسارات إنسانية آمنة بغرض وصول الأدوية والغذاء لكل المحتاجين في ولاية غرب كردفان، خاصة الذين يعني المناطق المتأثرة بوباء الكوليرا. الوضع كارثي ويتطلب تدخلات عاجلة، وأي تأخير يقابله مزيد من الإصابات ومزيد من الوفيات جراء وباء الكوليرا.
6: تشهد محلية المالحة بولاية شمال دارفور أوضاع إنسانية متردية وسط نداءات عاجلة من أجل التدخل وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين. ولمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الإنسانية في المحلية، معنا في جولة السودان اليوم آدم موسى أوباما، ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
9: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنجة. حقيقة تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور، تشهد المحلية انهيار كبير في الخدمات الأساسية المتمثلة في الغذاء والصحة، إضافة إلى المواد الاستهلاكية، مع ارتفاع كبير للأسعار، وهنالك ندرة كبيرة جدا في المواد الغذائية، وتم تسجيل حالات سوء تغذية وسط المواطنين بصورة كبيرة، وده بيهدد الحياة بتاعت الناس. إضافة لذلك توقف الحركة التجارية بين مدينة مالحة والولاية الشمالية، وده نتيجة للظروف بتاعت الحرب والقرارات الاقتصادية التي فرضتها حكومة الولاية الشمالية، والتي منعت عبور القوافل التجارية بين الولاية الشمالية وإقليم دارفور. وهذه القوافل هي التي تساهم في توفير المواد الغذائية والمواد الضرورية للحياة، فحياة المواطنين مهددة بشكل كبير. نحن كمنظمة مناصرة ضحايا دارفور أصدرنا بيان وطالبنا في رسالة عاجلة إلى المنظمات الدولية وإلى المنظمات المحلية بضرورة التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية المتمثلة في الرز والذرة والدقيق، إضافة للسكر وحليب الأطفال، إضافة لذلك الأدوية المنقذة للحياة بالنسبة للمواطنين اللي بيعانوا من أمراض المزمنة والضغط وخلافه. إضافة لذلك أن هذا العام الموسم الزراعي غير مبشر نسبة لقلة الأمطار وكذا، لذلك نحن بنطالب المؤسسات الدولية أنه تتدخل بشكل عاجل ولتقديم الغذاء والاحتياجات الضرورة بالنسبة للمواطنين، وضرورة إنه الناس ترسل قوافل إنسانية بشكل آجل للمواطنين. وبرضو بنطالب الأطراف بتاعة النزاع بضرورة فتح الممرات الإنسانية، وعلى الوالي الشمالية بوقف هذه القرارات، لأن هنالك أكثر من 400 شاحنة محملة بمواد غذائية متجهة إلى إقليم كردفان ودارفور تم إيقافها من قبل اللجنة الأمنية والخلية الأمنية في الولاية الشمالية. لذلك نحن كمنظمة إنسانية بنطالب وندعو بوقف هذا القرار الجائر فورا، لأن هذا القرار بيحدد حياة أكثر من 10 مليون مواطن موجودين في إقليم كردفان ودارفور. وبرضو بنطالب ضرورة توسيع المناصرة بشكل جيد حتى تتمكن المواطنين من الحصول على المواد والخدمات الأساسية. آدم موسى أوباما، منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
6: وفي السياق ذاته تشهد مناطق النزاع في إقليم النيل الأزرق أوضاع إنسانية وأمنية بالغة الخطورة وسط تزايد معاناة النازحين وتدهور الأوضاع المعيشية. ولمزيد من التفاصيل حول الملف ينضم إلينا آدم موسى أوباما، ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
9: كذلك تدهور الأوضاع الإنسانية في إقليم النيل الأزرق، وده نتيجة برضو لاستمرار المعارك في هذه المناطق وعدم توفر الأمن. وده وفقا لشهود أيان المنظمة استطلت أراهم إنه هنالك نزوح من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، مع وصول موجة جديدة من الأسر إلى القرية 4 والقرية 5 التابعة لمحلية ود الماحي، وعدد النازحين يقدر ب 700 أسرة يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة، إضافة لذلك عدد الأفراد في قرابة 2000 شخص، ديل غالبيتهم من النساء والأطفال بمروا بأوضاع إنسانية كارثية، ووصلوا لهذه المناطق في 29 أغسطس 2026 هربا من العمليات العسكرية المستمرة بين الأطراف النزاع وتدهور الأوضاع الأمنية. وصلت هذه الأسر في رحلة شاقة مستخدمين المراكب والبابورات الجرارات وعليهم آثار الإرهاق، ودي أوضاع صعبة جدا، وهنالك نقص كبير في المواد الغذائية والمواد الصحية وخاصة مستلزمات الأطفال ومياه الشرب والرعاية الصحية الأولية، إضافة لذلك مواد الإيواء. لذلك أطلقنا نداء إنساني عاجل لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بضرورة التدخل العاجل لتقديم المساعدات لمواطني النيل الأزرق، وبرضو بالناشط أطراف الحرب بضرورة إعلان هدنة إنسانية بشكل عاجل حتى تتمكن المنظمات بتوصيل الخدمات للمحتاجين.
6: وفي الشأن الاقتصادي وفيما يتعلق بقرارات بنك السودان المركزي الأخيرة بتحرير سعر الصرف والسماح للبنوك بشراء حصائل الصادرات بالسعر الذي يحدده البنك، استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن يكون القرار سببا في ارتفاع سعر الدولار. معنا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير لمزيد من التوضيح.
10: السلام عليكم أخي الكريم. في الانخفاض الحصل في الجنيه السوداني له عدة أسباب، يمكن القرار الأخير الخاص بالبنك المركزي إذا يلي تحرير سعر الصرف أو السماح للبنوك بشراء حصائل الصادر بالسعر الذي يحدده البنك، وإذا البنك ليس لديه رغبة في الشراء أو عجز عن ذلك يحيل الأمر للبنك المركزي يقوم بالشراء. دي كان خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين، المصدرين كان بيعانوا من التعقيدات الخاصة ببيع حصائل الصادر، دي كانت خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين لأنه يبيعوا حصائل الصادر بالسرعة المطلوبة، وبتعجل حكاية أنه يتم بيع حصائل الصادر وعدم التأخر بصورة كبيرة في تسوية أمر حصائل الصادر. لكن هذه السياسة طبعا تحتاج أنه البنك المركزي يضخ في المرحلة الأولى، يعني على الأقل مدة شهر أو شهرين إلى حين يعني بداية استقطاب النقد الأجنبي قبل البنوك، بعد ذلك يخلق نوع من التوازن وزيارة الاحتياط الموجود. دي واحدة من الأشياء المهمة جدا. الجانب الآخر من المعالجات السريعة المتاحة حاليا هو موضوع الذهب. الذهب ده لابد من اتخاذ السياسات التي تؤمن استفادة الاقتصاد بالكامل من هذا المعدن النفيس. احنا تحدثنا من قبل عن إنشاء بورصة للذهب، يعني احنا لنا أكثر من 10 سنوات ننادي بإنشاء بورصة للذهب. البورصة يمكن تخلق سوق منظم يمنح أسعار تشجيعية يجعل المعدنين يأتون للداخل بدلا من تهريب الذهب للخارج، والنظر في إمكانية تحويل التعدين التقليدي إلى قطاع منظم. أنا أفتكر الذهب وحده في المدى القصير ممكن إذا تم التعاون معه بسياسات اقتصادية متميزة ومدرومة بإجراءات لإحكام المنافس لمنع التهريب ممكن يحدث تحول كبير جدا في الاقتصاد السوداني بصورة كبيرة. أما الحديث عن معالجات في المدى المتوسط والبعيد يتعلق بقضية الإنتاج والإنتاجية، زيادة الإنتاج والإنتاجية من أجل زيادة الصادرات وإحلال الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري. أما من الحلول القصيرة أيضا مع موضوع الذهب، لابد من التفكير في طرح عملة جديدة واستبدال العملة الموجودة، لأنه بتمكن القطاع المصرفي تماما من معرفة مصادر الأموال المنبوبة وغيرها من الأشياء، وإيقاف نزيف العملات المزورة التي تستغل للتأثير سلبا على الاقتصاد السوداني أو الإضرار بالاقتصاد السوداني. كل هذه المعالجات تحتاج منظومة من السياسات متكاملة، تحتاج متابعة في التنفيذ، يحتاج أحكام رادعة للذين تسول لهم أنفسهم أن يسعوا للتخريب الاقتصاد السوداني، سواء كان بتهريب الذهب أو تهريب المنتجات الأخرى أو ضخ عملات مزورة أو غيرها من الأشياء. لابد إن لم يكن هناك يعني أحكام رادعة وسياسات رادعة يمكن أن تستمر هذه الأشياء، لذلك لابد من ضبط هذا الأمر بصورة كبيرة واتباع السياسات التي ذكرناها.
6: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية الجامعة وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقرها الأساتذة، وذلك عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الجامعة فيما يتعلق بحقوق الأساتذة والمرتبات والإجراءات المرتبطة بعودة العمل واستمرار الدراسة. للمزيد من التفاصيل معنا دكتور محمد أمين صديق، عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم.
11: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزيل الشكر والتقدير لراديو دبنجا لإتاحة الفرصة مرة ثانية لأن نتكلم في قضايا هامة تهم الوطن وتهم جامعة الخرطوم. بنتكلم عن البيان المهم الذي صدر صباح اليوم من اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم. بذلت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم جهود كبيرة في التواصل مع إدارة الجامعة، أرسلت 3 خطابات للجلوس مع إدارة الجامعة والتفاكر معها حول القضايا الراهنة التي نرى أنه في القرارات اللي طلعت من إدارة الجامعة ومن وزير التعليم العالي معوق كبير جدا للعملية التعليمية والاستقرار الجامعة والأساتذة والطلاب. ولم تجي هذه المخاطبات، كان مصير هذه المخاطبات التجاهل، فما عاد في بالنسبة لقضايا مصيرية مثل هذه القضايا تمس الأساتذة والطلاب واستقرار الجامعة والعملية التعليمية ككل إلا عمليات التصعيد. اجتمعت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية مع القاعدة بتاعتها مع الجمعية العمومية في لقاء تشاوري وخرجت منه بأنها تكون 3 لجان لدراسة هذا الوضع وترفع تقاريره متى ما تكتمل، وهي اللجنة القانونية ولجنة استمرارية الدراسة ولجنة الاتصال المؤسسي. مع تصاعد الأحداث بالنسبة للتوقيع الحضوري في يونيو وربط المرتبات بالتوقيع الحضوري في أغسطس وكلما مشت فيه الجامعة وعدم التواصل أصدرنا هذا البيان، واللجنة التسييرية للهيئة النقابية تؤكد على أنه حقوق الأساتذة وحقوق الطلاب واستمرارية العملية التعليمية هذا إرث لجامعة الخرطوم، إرث وطني عريق فيه عمل كبير جدا على مدى عشرات السنين منذ تاريخ الجامعة أثبتت مكانتها. فكل العمل اللي ماشي من قرارات مشحفة ما هو إلا تدمير لجامعة الخرطوم وتدمير لهذا الإرث بأكثر مما فعلوا التدمير المادي في تدمير المباني والمختبرات نتيجة للحرب. فبهذه الصورة اللجنة التسييرية بقى ما في حاجة غير التصعيد، وتقف مع كل الأساتذة في كلياتهم المختلفة في إنهم يتخذوا أي خطوة من الخطوات المناسبة لكل كلية على حسب موقعها في عمليات التصعيد، ولن نألو جهدا في الدفاع عن حقوق الأساتذة وعن هذه المؤسسة الوطنية.
6: المستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع يوسف عوض الله عليان رئيس الإدارة المدنية لولاية غرب كردفان الذي أعلن خلو الولاية من النزاعات القبلية، وذلك أثناء مراسم أداة القسم الدستوري للمدراء العامين والمدراء التنفيذيين الجدد.
12: حقيقة نحن في تطبيق أهداف الإدارة المدنية ممكن الفترة الفاتت كلها كل جهدنا كان متحقق على مستوى تحرير الولاية، والكلام ده قلنا في المؤتمر الصحفي بتاع هذا الحكومة الفاتت، وبعدها طوالي بعد تحرير الولاية يمكن اتحولنا ركزنا جهدنا في محلية بابانوسة. نشكر الإدارة الأهلية قبل يومين عملوا مؤتمر لإعمار مدينة بابانوسة، نحن يمكن رجعنا في بابانوسة الخدمات الأساسية، لكن نطمح في المزيد عبر المنظمات الوطنية والعالمية وكده. وكذلك مدينة النهود يمكن كان ركزنا كل جهدنا في تحقيق الأمن في مدينة النهود، ممكن الآن النهود فيها كل الخدمات الأساسية، المستشفيات فاتحة، المدارس فاتحة لحد امتحنا فيها الشهادة السودانية، أنا أفتكر دي نعمة كبيرة جدا جدا. وكذلك المساعدات الإنسانية اللي تقدمت، آخر مساعدات إنسانية خاطبناها يوم الجمعة في مدينة بزبط بحضور المدير التنفيذي ومكتب غايساني لغوات الدعم السريع وكل المنظمات. نحن أفتكر على مستوى السلم الاجتماعي مع الإدارة الأهلية ممكن الآن أعلن الولاية خالية من المشاكل القبلية، لكن برضو في بعض الهنات بتقع هنا وهناك، ودي كل في كل العالم موجود المشاكل الداخلية وما بتقدر تسيطر على سيطرة كاملة. الهدف الثاني من تغيير الإدارة المدنية توسيع المشاركة السياسية، توسيع المشاركة السياسية وخاصة في شمال الولاية. نحن الفترة الفاتت لما كان أسست الإدارة المدنية وتشكلت الإدارة المدنية عبر المجلس الاستشاري لغاية قوات الدعم السريع والمجلس الاستشاري الولاي مع رئيس الإدارة المدنية، كانت النهوض في الحركة الإسلامية، وكانت مدينة الخوي كذلك، وكان جزء من محلية ودبندا في يد الجيش وجزء من محلية الوضية. لكن نحن برضو من الأهداف الأساسية والتشكيل الجديد للإدارة المدنية وسعنا الربع الجغرافية السياسية للإدارة المدنية، وخدتنا شمال الولاية دخلنا في الإدارة المدنية في المدراء العامين وفي المدراء التنفيذيين عشان نقدر نسوق الولاية كلها مع بعض. دي الحاجات الأساسية، خلاف كده ما في أي هدف تاني وما في أي جلد تاني.
6: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم ليوم الأربعاء الموافق الثاني من سبتمبر عام 2026. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونلتقي بكم في جولة جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء. بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
13: نحبين ونحن التعبانين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكله وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
6: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
14: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
6: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
15: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
16: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
17: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم وعنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا يقول الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. عثمان مرغني يؤكد أن لجنة الحوار مستقلة وتعمل وفق إطار وطني تستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه بمبادرة الحوار السوداني. مذكرة القوى المناهضة للحرب تحذر أي حوار جزئي يدار من الخرطوم ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية ولا مجلس الأمن الدولي ولا الإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. حملة لتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان وأخرى استباقية في كاسوة طويلة. الأمم المتحدة وشركاؤها والصحة العالمية يكثفون جهود مكافحة الكوليرا وتوزيع الإمدادات الطبية اللازمة للولايات المنكوبة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن فرار 730 شخصا من عدة قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن. أوشا تقول المنظمة الإنسانية تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة في السودان على الرغم من النزاعات الدائرة ونقص التمويل. احتجاجات لمخلصي الجمارك في وادي حلفة على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من حظيرة معبر أشكيت بالولاية الشمالية. أطباء بلا حدود تقدم أكثر من مليون لتر من المياه وخدمات لمكافحة الملاريا وسوء التغذية ل 57 ألف نازح من أبو جبيها بولاية جنوب كردفان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالة وفاة بالكوليرا في محلية العضية بغرب كردفان، وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال العطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون، إخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك واثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطا قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا، ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر العطا في هذا الخصوص:
1: نحن بإذن الله يا شباب أنتم حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخوانا. اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانة، لن تستطيع الامارات ايقافنا، ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا، ولن تستطيع الدول المتعامرة في الاقليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئة اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، ودعا إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم التسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية. وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيره، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق قضية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جزئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأداعيات

0: ضاف إلى التقسيم القائم فعلا الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان حقوقي تسجيل 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبانجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيل المسجل حتى الآن مرشح للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد أن هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء صراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء للسكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيها مياه آمنة لنحو 25 ألف شخص يوميا بما فيهم 5000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بما فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
2: الأول يسرى حامد آدم

0: الله.
1: اسم الأم يسرية محمد عبد الله. النسبة 91.7 من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غربي دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد. الوالدة فاطمة يعقوب آدم. النسبة 91.6 من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان. الوالدة مريم عبد الكريم. النسبة 91.3 من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد. الوالدة فطومة محمد رزق. النسبة 91.3 من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالة.
2: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10,664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9,314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7,896 طالبة، الناجحات منهن 4,482 بنسبة نجاح 56.2%، أما الطلاب الجالسون فعددهم 2,668 طالبا، الناجحون منهم 1,652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجنا للإزدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنغا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص
3: ناس الأمن الاقتصادي جاءوا من نقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس. قلنا تمام، في حاجات بتكون شخصية، في زول جايب ثلاجة لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضو لازم أنا أعمل له جودة؟ يقول لك أيوة لازم تعمل له جودة. آخر الأيام دي بيجوا يحسبوا لنا بالحبة، تشوف العربية فيها كم قطعة، يقول لك أنا داير جودة لكل القطع الفاربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عودة طوعية، لا بيعرفوا غيره عودة طوعية، يقول لك إلا جيب ورق من أصل المواصفات. بقت شغلة بتاعت همبتة رسمي شعبي.
2: الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة أطباء بلا حدود أن جنوب كردفان تتحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب، وأن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفع مزيدا من الأسر إلى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمة تستضيف أبو جبيهة في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم من النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من 1,000,000 لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنغا. فأهلا بكم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا الأعزاء في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. نستعرض معكم خلال الجولة أبرز التطورات والأحداث على الساحة السودانية، ومن بينها ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي مع الكاتب الصحفي عثمان مرغني والقانون المعيز حضرة. التطورات السياسية وجهود الآلية الخماسية لاحتواء الأزمة في السودان مع السفير عادل شرفي. الأوضاع الإنسانية لنازحين النيل الأزرق والمالحة بشمال دارفور مع آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور. التطورات الاقتصادية وردود الفعل حول قرارات بنك السودان المركزي الأخيرة بشأن تحرير سعر الصرف. التطورات في جامعة الخرطوم والخطوات التصعيدية للأساتذة مع دكتور محمد أمين صديق عضو اللجنة التسييرية لهيئة النقابة لأساتذة جامعة الخرطوم. وكذلك سنتابع التطورات في ولاية غرب كردفان وإعلان الإدارة المدنية خلو الولاية من النزاعات القبلية مع رئيس الإدارة المدنية يوسف عليان. نبدأ الجولة بالملف السياسي. وفي إطار ردود الفعل من القوى السياسية والمحللين والكتاب حول الحوار السوداني في الداخل وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن الحوار، ينضم إلينا الكاتب الصحفي عثمان مرغني لنستمع إلى وجهة نظره وقراءته لهذه التطورات.
0: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتداء أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي. وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان. الاتحاد الأفريقي يوفر نوع من التقديم إلى أطراف أخرى خارجية يمكن أن تكون أيضا معين لهذه اللجنة، خاصة في الأفق الدولي الذي يتمثل في الأمم المتحدة، بعض الدول المهمة التي كانت على اتصال مستمر بالأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة بريطانيا والمنظمات الإقليمية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
5: وفي السياق نفسه وفيما يتعلق بالضمانات المؤقتة التي أعلنتها سلطات بورسودان وتصريحات وزير العدل بشأن شطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني، ينضم إلينا الخبير القانوني المعيس حضرة للوقوف على الأبعاد القانونية لهذه التصريحات والضمانات ومدى تأثيرها على المشاركين في الحوار.
6: السلام عليكم ورحمة الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دبنجة. والله طبعا يعني حقيقة ملاحظتي الأساسية إنه السيد وزير العدل ده منذ تعيينه هو لا يتكلم عن اختصاصه كوزير عدل، دائما يتحدث عن النيابة العامة وعن العمل الجنائي. هذا الأمر منذ 2017 تم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل وأصبح وزير العدل لا علاقة له بالعمل الجنائي نهائيا، والنائب العام هو المختص. ولكن لاحظ أن السيد وزير العدل دائما يتحدث في الأمور الجنائية وهذا ليس من اختصاصه. أولا وزير العدل ليس من حقه أن يتحدث عن حصانات أو عن غيرها أو شطب بلاغات، لأنه هذا هو أمر النيابة العامة. لكن يلاحظ أن النيابة العامة صامتة صمت الغبور للأسف الشديد، والسيد وزير العدل يتحدث فيما لا يعنيه فيما لا يخصه، وتصريحات نفسها غير صحيحة وغير دقيقة. أنا يعني قرأتها إنه البرهان سوف يقدم إغرارا للذين سوف يحضرون الحوار أنه لن يتم القبض عليهم. أول اللفظ في حد ذاته لفظ غير صحيح من ناحية القانونية. البرهان لا يملك أن يقدم إغرارا، البرهان لا يملك أن يقدم مثل هذا الأمر، لأنه لا يملكه ولا يستحقه أن يقدمه. شطب البلاغات هي اختصاص النيابة العامة، النيابة العامة إذا رأت أن هذه البلاغات لا أساس لها من الصحة يمكن النائب العام أن يستخدم سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ويوقف هذه الإجراءات بغرار مسبب أنه لا يرى سبب للاستمرار في هذه الدعوة. لكن يبدو أنهم من يتحدثون عن الحوار في الداخل يريدون أن يناوروا أن يقدموا يعني مصيدة للذين يودون الحوار، وسوف تكون هذه البلاغات يعني سيف مسلط تحرقه السلطة الموجودة في بورسودان أو في الخرطوم متى أرادت ضد الذين يغفون ضدها وضد الذين يقولون لا للحرب وهكذا، لأن أصلا هذه البلاغات لا أساس لها من ناحية القانونية، هي بلاغات لا تقوم على شيء حقيقي، بلاغات فتحت ضد السياسيين لم يقوموا بأفعال، يعني تغويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، هذه أشياء يعني تحتاج إلى بيانات فعلية، قيام بأفعال وليس أغوال، السياسي كلامه كله أغوال، وهم النظام السابق والنظام الحالي جربون نفس المجرب، وبالتالي يعني للأسف وزير العدل يعني تصريحاته كلها مغلوطة وغير صحيحة من ناحية القانونية.
5: وفي ظل استمرار الحرب وتصاعد وتيرة القتال مع غياب أي مؤشرات واضحة على التوصل إلى حل سلمي وتعسر الجهود الدولية ولا سيما جهود الآلية الخماسية، يبرز السؤال إلى أين يتجه السودان في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة. للوقوف على هذه التساؤلات ينضم إلينا السفير عادل الشرفي ونستمع منه إلى قراءة حول مستقبل الأوضاع في السودان ومسارات الحل الممكنة.
7: في تقديري لا يجب التعامل مع ما وصلت إليه اللجنة الخماسية الآن باعتباره فشلا نهائيا، ولكن بالتأكيد هو تعسر واضح ومغلق ويكشف أن المشكلة أكبر من مجرد عقد اجتماعات أو زيادة في عدد المبادرات. السودان في رأيي أصبح يعاني من مشكلة أساسية وهي تعدد المبادرات وتعدد الوسطاء من دون وجود مركز ثق سياسي قادر على توحيد هذه الجهود وتحويلها إلى ضغط حقيقي على أطراف الحرب. والخماسية نفسها لديها ميزة مهمة جدا لأنها تجمع بين منظمات الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية ثم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا من حيث المبدأ يمكن أن يكون قوة كبيرة إذا استطاعت هذه الأطراف أن تتحدث بصوت واحد. لكن السؤال الحقيقي هو هل تستطيع الخماسية أن تتجاوز مجرد التنسيق وعقد الاجتماعات إلى التأثير الفعلي في أطراف الحرب وفي الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الحرب؟ وهنا تظهر المشكلة الحقيقية، لأن الحرب في السودان لم تعد شأنا سودانيا داخليا فقط، بل أصبحت لها أبعاد إقليمية ودولية واضحة، وهناك مصالح وحسابات لدول مختلفة. لذلك لا يمكن الوصول إلى تسوية إذا ركزنا فقط على القوى السياسية السودانية وتركنا الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة خارج المعادلة. وأعتقد أن الخماسية إذا أرادت ألا تلقى مصير المبادرات السابقة فعليها أن تغير طريقة عملها. لا نحتاج إلى مبادرات جديدة كل مرة، ولا نحتاج إلى وثيقة جديدة كما تقول لنا أن الحرب يجب أن تتوقف. الجميع يعرف ذلك. ما نحتاجه هو مسار واحد، هو ضغط جاد واحد، ورسالة دولية وإقليمية واضحة لأطراف الحرب بأن استمرار الحرب ستكون له تكلفة وأن السلام ستكون له فوائد وحوافز. كذلك أعتقد أن هناك خطأ يجب تجنبه، وهو محاولة الاتفاق منذ البداية على كل تفاصيل العملية السياسية. نحن نعرف أن السودانيين مختلفون اختلافا كبيرا حول قضايا كثيرة، شكل الدولة والجيش والفترة الانتقالية والدستور والعدالة الانتقالية والانتخابات وتقاسم السلطة وغيرها. إذا قلنا أن علينا أن نتفق على كل هذه القضايا قبل أن نبدأ فلن نبدأ أبدا.
5: سجلت حالات إصابة بالكوليرا في محلية الوضيع بولاية غرب كردفان وسط مطالب بالتدخل العاجل لاحتواء المرض والحد من انتشاره إلى المناطق الأخرى. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي معنا في جولة السودان اليوم مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي.
8: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضيع بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد أنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان ويعني ضعف الرعاية الطبية. هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول وكل ما من شأنه أنه يحيد من انتشار وباء الكوليرا هو منعدم. المنطقة تعيش في وضع شبه مغلق تماما جراء الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع. هناك صعوبة كبيرة جدا في وصول المساعدات الطبية وصول الأدوية إلى هذه المنطقة. أيضا يعني هناك تدهور بيئي كبير جدا جراء مياه الأمطار وانتشار البعوض والذباب. كل هذه العوامل تجعل السكان في مواجهة خطر حقيقي وهو الوباء الكوليرا. نحن في مرصد كردفان بنناشد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إنها تضغط بشكل جدي على أطراف الصراع الجيش وقوات الدعم السريع في إنهم يسمحوا بفتح مسارات إنسانية آمنة بغرض وصول الأدوية والغذاء لكل المحتاجين في ولاية غرب كردفان خاصة الذين يعني المناطق المتأثرة بوباء الكوليرا. الوضع كارثي ويتطلب تدخلات عاجلة وأي تأخير يقابل مزيد من الإصابات ومزيد من الوفيات جراء وباء الكوليرا.
5: تشهد محلية المالحة بولاية شمال دارفور أوضاع إنسانية متردية وسط نداءات عاجلة من أجل التدخل وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين. ولمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الإنسانية في المحلية معنا في جولة السودان اليوم آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة الضحايا دارفور.
9: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنغا. حقيقة تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور. تشهد المحلية انهيار كبير في الخدمات الأساسية المتمثلة في الغذاء والصحة إضافة إلى المواد الاستهلاكية مع ارتفاع كبير للأسعار وهنالك ندرة كبيرة جدا في المواد الغذائية وتم تسجيل حالات سوء تغذية وسط المواطنين بصورة كبيرة وده بيهدد الحياة بتاعة الناس. إضافة لذلك توقف الحركة التجارية بين مدينة مالحة والولاية الشمالية وده نتيجة للظروف بتاعة الحرب والقرارات الاقتصادية التي فرضتها حكومة الولاية الشمالية والتي منعت عبور القوافل التجارية بين الولاية الشمالية وإقليم دارفور. وهذه القوافل هي التي تساهم في توفير المواد الغذائية والمواد الضرورية للحياة. فحياة المواطنين مهددة بشكل كبير. نحن كمنظمة مناصرة ضحايا دارفور أصدرنا بيان وطالبنا في رسالة عاجلة إلى المنظمات الدولية وإلى المنظمات المحلية بضرورة التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية المتمثلة في الرز والذرة والدقيق إضافة للسكر وحليب الأطفال. إضافة لذلك الأدوية المنقذة للحياة بالنسبة للمواطنين اللي بيعانوا من أمراض المزمنة والضغط وخلافه. إضافة لذلك إنه هذا العام الموسم الزراعي غير مبشر نسبة لقلة الأمطار وكذا. لذلك نحن بنطالب المؤسسات الدولية إنه تتدخل بشكل عاجل ولتقديم الغذاء والاحتياجات الضرورة بالنسبة للمواطنين، وضرورة إنه الناس ترسل قوافل إنسانية بشكل آجل للمواطنين. وبرضو بنطالب الأطراف بتاعة النزاع بضرورة فتح الممرات الإنسانية، وعلى الوالي الشمالية بوقف هذه القرارات، لأن هنالك أكثر من 400 شاحنة محملة بمواد غذائية متجهة إلى إقليم كردفان ودارفور تم إيقافها من قبل اللجنة الأمنية والخلية الأمنية في الولاية الشمالية. لذلك نحن كمنظمة إنسانية بنطالب وندعو بوقف هذا القرار الجائر فورا، لأن هذا القرار بيحدد حياة أكثر من 10 مليون مواطن موجودين في إقليم كردفان ودارفور. وبرضو بنطالب ضرورة توسيع المناصرة بشكل جيد حتى تتمكن المواطنين من الحصول على المواد والخدمات الأساسية. آدم موسى أوباما، منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
5: وفي السياق ذاته تشهد مناطق النزاع في إقليم النيل الأزرق أوضاع إنسانية وأمنية بالغة الخطورة وسط تزايد معاناة النازحين وتدهور الأوضاع المعيشية. ولمزيد من التفاصيل حول الملف ينضم إلينا آدم موسى أوباما، ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
9: كذلك تدهور الأوضاع الإنسانية في إقليم النيل الأزرق، وده نتيجة برضو لاستمرار المعارك في هذه المناطق وعدم توفر الأمن. وده وفقا لشهود أيان المنظمة استطلت عراهم إنه هنالك نزوح من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، مع وصول موجة جديدة من الأسر إلى القرية 4 والقرية 5 التابعة لمحلية ود الماحي. وعدد النازحين يقدر ب 700 أسرة يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة، إضافة لذلك عدد الأفراد في قرابة 2000 شخص، ديل غالبيتهم من النساء والأطفال بمروا بأوضاع إنسانية كارثية. وصلوا لهذه المناطق في 29 أغسطس 2026 هربا من العمليات العسكرية المستمرة بين الأطراف النزاع وتدهور الأوضاع الأمنية. وصلت هذه الأسر في رحلة شاقة مستخدمين المراكب والبابورات الجرارات وعليهم آثار الإرهاق، ودي أوضاع صعبة جدا، وهنالك نقص كبير في المواد الغذائية والمواد الصحية وخاصة مستلزمات الأطفال ومياه الشرب والرعاية الصحية الأولية. إضافة لذلك مواد الإيواء، لذلك أطلقنا نداء إنساني عاجل لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بضرورة التدخل العاجل لتقديم المساعدات لمواطني النيل الأزرق. وبرضو بالناشط أطراف الحرب بضرورة إعلان هدنة إنسانية بشكل عاجل حتى تتمكن المنظمات بتوصيل الخدمات للمحتاجين.
5: وفي الشأن الاقتصادي وفيما يتعلق بقرارات بنك السودان المركزي الأخيرة بتحرير سعر الصرف والسماح للبنوك بشراء حصائل الصادرات بالسعر الذي يحدده البنك، استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن يكون القرار سببا في ارتفاع سعر الدولار. معنا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير لمزيد من التوضيح.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الانخفاض الحصل في التجنيه السوداني له عدة أسباب، يمكن القرار الأخير الخاص بالبنك المركزي إذا يلي تحرير سعر الصرف أو السماح للبنوك بشراء حصائل الصادر بالسعر الذي يحدده البنك، وإذا البنك ليس لديه رغبة في الشراء أو عجز عن ذلك يحيل الأمر للبنك المركزي يقوم بالشراء. دي كان خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين، المصدرين كانوا بيعانوا من التعقيدات الخاصة ببيع حصائل الصادر. دي كانت خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين لأنه يبيعوا حصائل الصادر بالسرعة المطلوبة، وبتعجل حكاية إنه يتم بيع حصائل الصادر وعدم التأخر بصورة كبيرة في تسوية أمر حصائل الصادر. لكن هذه السياسة طبعا تحتاج إنه البنك المركزي يضخ في المرحلة الأولى، يعني على الأقل مدة شهر أو شهرين إلى حين يعني بداية استقطاب النقد الأجنبي قبل البنوك. بعد ذلك يخلق نوع من التوازن وزيادة الاحتياط الموجود. دي واحدة من الأشياء المهمة جدا. الجانب الآخر من المعالجات السريعة المتاحة حاليا هو موضوع الذهب. الذهب ده لا بد من اتخاذ السياسات التي تؤمن استفادة الاقتصاد بالكامل من هذا المعدن النفيس. احنا تحدثنا من قبل عن إنشاء بورصة للذهب، يعني احنا لنا أكثر من 10 سنوات ننادي بإنشاء بورصة للذهب. البورصة يمكن تخلق سوق منظم يمنح أسعار تشجيعية، يجعل المعدنين يأتون للداخل بدلا من تهريب الذهب للخارج، والنظر في إمكانية تحويل التعدين التقليدي إلى قطاع منظم. أنا أفتكر الذهب وحده في المدى القصير ممكن إذا تم التعاون معه بسياسات اقتصادية متميزة ومدعومة بإجراءات لإحكام المنافس لمنع التهريب ممكن يحدث تحول كبير جدا في الاقتصاد السوداني بصورة كبيرة. أما الحديث عن معالجات في المدى المتوسط والبعيد يتعلق بقضية الإنتاج والإنتاجية، زيادة الإنتاج والإنتاجية من أجل زيادة الصادرات وإحلال الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري. أما من الحلول القصيرة أيضا مع موضوع الذهب لابد من التفكير في طرح عملة جديدة واستبدال العملة الموجودة، لأنه بتمكن القطاع المصرفي تماما من معرفة مصادر الأموال المنبوبة وغيرها من الأشياء، وإيقاف نزيف العملات المزورة التي تستغل للتأثير سلبا على الاقتصاد السوداني أو الإضراب للاقتصاد السوداني. كل هذه المعالجات تحتاج منظومة من السياسات متكاملة، تحتاج متابعة في التنفيذ، يحتاج أحكام رادعة للذين تسول لهم أنفسهم أن يسعوا للتخريب الاقتصاد السوداني، سواء كان بتهريب الذهب أو تهريب المنتجات الأخرى أو ضخ عملات مزورة أو غيرها من الأشياء. لابد إن لم يكن هناك يعني أحكام رادعة وسياسات رادعة يمكن أن تستمر هذه الأشياء. لذلك لابد من ضبط هذا الأمر بصورة كبيرة واتباع السياسات التي ذكرناها.
5: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية الجامعة وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقرها الأساتذة، وذلك عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الجامعة فيما يتعلق بحقوق الأساتذة والمرتبات والإجراءات المرتبطة بعودة العمل واستمرار الدراسة. للمزيد من التفاصيل معنا دكتور محمد أمين صديق، عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم.
11: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزيل الشكر والتقدير لراديو دبنجا لإتاحة الفرصة مرة ثانية لأن نتكلم في قضايا هامة تهم الوطن وتهم جامعة الخرطوم. بنتكلم عن البيان المهم الذي صدر صباح اليوم من اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم. بذلت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم جهود كبيرة في التواصل مع إدارة الجامعة، أرسلت 3 خطابات للجلوس مع إدارة الجامعة والتفاكر معها حول القضايا الراهنة التي نرى أنه في القرارات اللي طلعت من إدارة الجامعة ومن وزير التعليم العالي معوق كبير جدا للعملية التعليمية والاستقرار الجامعة والأساتذة والطلاب. ولم تجي هذه المخاطبات، كان مصير هذه المخاطبات التجاهل، فما عاد في بالنسبة لقضايا مصيرية مثل هذه القضايا تمس الأساتذة والطلاب واستقرار الجامعة والعملية التعليمية ككل إلا عمليات التصعيد. اجتمعت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية مع القاعدة بتاعتها مع الجمعية العمومية في لقاء تشاوري وخرجت منه بي إنها تكون 3 لجان لدراسة هذا الوضع وترفع تقاريره متى ما تكتمل، وهي اللجنة القانونية ولجنة استمرارية الدراسة ولجنة الاتصال المؤسسي. مع تصاعد الأحداث بالنسبة للتوقيع الحضوري في يونيو وربط المرتبات بالتوقيع الحضوري في أغسطس وكلما مشت فيه الجامعة وعدم التواصل أصدرنا هذا البيان. واللجنة التسييرية للهيئة النقابية تؤكد على أنه حقوق الأساتذة وحقوق الطلاب واستمرارية العملية التعليمية، هذا إرث لجامعة الخرطوم، إرث وطني عريق فيه عمل كبير جدا على مدى عشرات السنين منذ تاريخ الجامعة أثبتت مكانتها. فكل العمل اللي ماشي من قرارات مشحفة ما هو إلا تدمير لجامعة الخرطوم وتدمير لهذا الإرث بأكثر مما فعلوا التدمير المادي في تدمير المباني والمختبرات نتيجة للحرب. فبهذه الصورة اللجنة التسييرية بقى ما في حاجة غير التصعيد، وتقف مع كل الأساتذة في كلياتهم المختلفة في إنهم يتخذوا أي خطوة من الخطوات المناسبة لكل كلية على حسب موقعها في عمليات التصعيد، ولن نألو جهدا في الدفاع عن حقوق الأساتذة وعن هذه المؤسسة الوطنية.
5: مستمعينا الأفاضل، قبل الختام نبقى مع يوسف عوض الله عليان رئيس الإدارة المدنية لولاية غرب كردفان الذي أعلن خلو الولاية من النزاعات القبلية، وذلك أثناء مراسم أداة القسم الدستوري للمدراء العامين والمدراء التنفيذيين الجدد.
12: حقيقة أن احنا في تطبيق أهداف الإدارة المدنية يمكن الفترة الفاتت كلها كل جهدنا كان متحقق على مستوى تحرير الولاية، والكلام ده قلنا في المؤتمر الصحفي بتاع هذا الحكومة الفاتت، وبعضها طوالي بعد تحرير الولاية يمكن اتحولنا ركزنا جهدنا في محلية بابانوسة. نشكر الإدارة الأهلية قبل يومين عملوا مؤتمر لإعمار مدينة بابانوسة، نحن يمكن رجعنا في بابانوسة الخدمات الأساسية، لكن نطمح في المزيد عبر المنظمات الوطنية والعالمية وكده. وكذلك مدينة النهود ممكن كان ركزنا كل جهدنا في تحقيق الأمن في مدينة النهود، ممكن الآن النهود فيها كل الخدمات الأساسية، المستشفيات فاتحة، المدارس فاتحة لحد امتحنا فيها الشهادة السودانية، أنا أفتكر دي نعمة كبيرة جدا جدا. وكذلك المساعدات الإنسانية اللي تقدمت، آخر مساعدات إنسانية خاطبناها يوم الجمعة في مدينة أبزبت بحضور المدير التنفيذي ومكتب غايساني لقوات الدعم السريع وكل المنظمات. نحن نفتكر على مستوى السلم الاجتماعي مع الإدارة الأهلية ممكن الآن أعلن الولاية خالية من المشاكل القبلية، لكن برضو في بعض الهنات بتقع هنا وهناك، ودي كل في كل العالم موجود المشاكل الداخلية وما بتقدر تسيطر على سيطرة كاملة. الهدف الثاني من تغيير الإدارة المدنية توسيع المشاركة السياسية، توسيع المشاركة السياسية وخاصة في شمال الولاية. نحن الفترة الفاتت لما كان أسست الإدارة المدنية وتشكلت الإدارة المدنية عبر المجلس الاستشاري لغاية قوات الدعم السريع والمجلس الاستشاري الولاي مع رئيس الإدارة المدنية، كانت النهوض في الحركة الإسلامية، وكانت مدينة القوي كذلك، وكان جزء من محلية ودبندا في يد الجيش وجزء من محلية الوضية. لكن نحن برضو من الأهداف الأساسية وتشكيل الجديد للإدارة المدنية وسعنا الربع الجغرافية السياسية للإدارة المدنية، وخدتنا شمال الولاية دخلنا في الإدارة المدنية في المدراء العامين وفي المدراء التنفيذيين عشان نقدر نسوق الولاية كلها مع بعض. دي الحاجات الأساسية، خلاف كده ما في أي هدف تاني وما في أي جندي تاني.
5: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم ليوم الأربعاء الموافق الثاني من سبتمبر عام 2026. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، ونلتقي بكم في جولة جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء. بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
13: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
14: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
15: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
16: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
15: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
17: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
18: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
19: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم وعنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا يقول الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. عثمان مرغني يؤكد أن لجنة الحوار مستقلة وتعمل وفق إطار وطني تستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه بمبادرة الحوار السوداني. مذكرة القوى المناهضة للحرب تحذر أي حوار جزئي يدار من الخرطوم ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. حملة لتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان وأخرى استباقية في كاسوة طويلة. الأمم المتحدة وشركاؤها والصحة العالمية يكثفون جهود مكافحة الكوليرا وتوزيع الإمدادات الطبية اللازمة للولايات المنكوبة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن فرار 730 شخصا من عدة قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن. أوشا تقول المنظمة الإنسانية تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة في السودان على الرغم من النزاعات الدائرة ونقص التمويل. احتجاجات لمخلصي الجمارك في وادي حلفة على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من حظيرة معبر أشكيت بالولاية الشمالية. أطباء بلا حدود تقدم أكثر من 1 مليون لتر من المياه وخدمات لمكافحة الملاريا وسوء التغذية ل 57 ألف نازح من أبو جبيها بولاية جنوب كردفان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشهر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان، وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال العطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون، إخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك وإثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطا قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا، ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر العطا في هذا الخصوص:
1: إحنا بإذن الله يا شباب أنتم حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخوانا. اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانة، لن تستطيع الامارات ايقافنا، ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا، ولن تستطيع الدول المتعاملة في الاغليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئة اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، وأدعى إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان، لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب، قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم تسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة، لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية. وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة، لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيرها، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق قضية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جزئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأدعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا على الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل أشهر حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيل المسجل حتى الآن مرشح للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد إنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء للسكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيها مياه آمنة لنحو 25 ألف شخص يوميا بما فيهم 5000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجددت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بما فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
4: الأول يسرى حامد آدم عبد الله، اسم الأم يسرية محمد عبد الله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فطومة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10,664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9,314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7,896 طالبة، الناجحات منهن 4,482 بنسبة نجاح 56.2%، أما الطلاب الجالسون فعددهم 2,668 طالبا، الناجحون منهم 1,652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنجا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ناس الأمن الاقتصادي جاءوا النقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس. قلنا تمام، في حاجات بتكون شخصية، في زول جايب ثلاجة لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضو لازم أنا أعمل له جودة.

0: انا بالحبه، تشوف العربيه فيها كم قطعه يقول لك انا داير جوده لكل القطع الكهربات، لا بعرف شخصي، لا بعرف ده عوده طوعيه، لا بعرف غيره عوده طوعيه، يقول لك الا تجيب ورق من اصل المواصفات. بقت شغاله بتاعت همبته رسمي شعبي.
1: الخبر الاخير في النشره، قالت منظمه اطباء بلا حدود ان جنوب كردفان تتحول الى احدى الجبهات الرئيسيه للحرب، وان استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهه يدفع مزيدا من الاسر الى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة، وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمات تستضيف وجبيها في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم من النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من مليون لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات. والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي

0: مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية. وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
0: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية الشايلين سلاح على الأرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوتها والتأثير في القرار؟
0: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر. ودي مسألة مهمة جدا، إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجودهم اللي ممكن نسميه فيزيكالي، يعني وجود كشخصيات اعتبارية، ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في انه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجي on the ground، يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة المسيرات. ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground، يعني كمية المدن اللي اتضربت، كمية الغور اللي اتضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف للحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. ودل بهم لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين، النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارها وترفع صوتها وتوسع من قاعدة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة، يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
1: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد قرار على الورق؟
0: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي، لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القائدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض ولا أستخدم كلمة تسوية أستخدم كلمة التفاوض عدم الإفراط من العقاب لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح ولا بد أن تصلهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
1: شكرا أستاذة نعمات. وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
2: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على إنها تستمر في الحرب وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب بالذات الأطراف اللي هي بتفتكر عندها القدرة في إنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بإنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة تحت الأطراف ذاتها المتحاربة في إنه نوقف الحرب هي العامل الأساسي في إنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لإنه تتشلل القدرات بتحت الأطراف دي. أكيد أي محاولة إنه الأطراف بتحت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
1: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
2: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم تحت الاغتصابات والاعتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في إنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس للوصول إلى سلام، والسلام هو اللي بيضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
1: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين، خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسط الجرائم؟
2: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في إنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في إنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال. وحس الآن نحن كلنا ملاحظين إنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في حق الصحفيين والصحفيات إنهم يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه تتوفر أدوات بتاعة حماية للصحفيين والصحفيات.
1: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
2: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان يعني استمدت القرار ده ليشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب هي معروفة، الناس كلهم عارفينها سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف بتاعت الحرب دي هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية ل يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع ل العلاقات والعلاقات البينية بين الدول لذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن إحنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول وارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
1: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات ومياريت.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما ينتي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا راديو
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع لواء الشرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات، الذي نلتقيه على خلفية مطالبة بنك السودان المصارف والبنوك السودانية بتحديث معلومات عملائها، وتحذيرات بنك الخرطوم صاحب تطبيق بنكك الموجهة لعملاء البنك ومستخدمي التطبيق من الاحتيال الإلكتروني. اللواء عصام الدين عباس يوجه نصائح بهذا الخصوص للعملاء وللبنوك على حد سواء، نستمع.
7: طيب، شكرا جزيلا، شكرا لراديو دبنجا على اهتمامه بقضايا المواطنين بصورة ممتازة حقيقة في ظل الظروف الحرجة اللي بيعيش السودان. راديو دبنجا بيلعب دور كبير جدا في مختلف القضايا التوعوية والقضايا الإرشادية، ولعل من القضايا المهمة جدا الواجب الانتباه لها والتنوير بخصوصها ورفع حس المواطنين تجاهها والتوعية، هي القضايا المتعلقة بالتعاملات المالية عبر المصارف. ومعروم إن السودان يعني منذ سنوات ظل يعني يتقدم بصورة بطيئة بعض الشيء تجاه التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وبعد اندلاع حرب أبريل اللعينة يعني وضح إنه في احتمال كبير جدا على التعامل المالي عبر التطبيقات المصرفية، وترتب على ذلك إنه ارتفعت درجة المعاملات عبر هذه التطبيقات، وحتى يرتفع وعي المواطن في إنه كيف يقدر يستخدم هذه التطبيقات، حتى إنه بعض أسماء التطبيقات أصبحت كأنما هي بديل للعملة. بتجد الناس يقول لك والله يا أخي أرسل لك بنكت، ترسل لي بنكت، تعمل لي كده، وده في حد ذاته حاجة إيجابية إنه المواطن بدأ يتقبل التعامل مع التطبيقات المصرفية، ودي أهم نقطة في تهيئة المجتمع للتحول الرقمي المطلوب في هذا القطاع الهام جدا. لكن هذا القطاع بيتحط به كثير جدا من التحديات أو المخاطر الواجب التنبيه لها، بالذات في ظل ما أصدر بنك السودان الآن من قرار ألزم جميع البنوك بإلزام المواطنين العملاء بتحديث بياناته. ده طبعا نحن ما بنقول والله بنك السودان لا يمتلك الحق، لا، هو يمتلك الحق في أنه من حق بنك السودان ومن حق الدولة ومن حق المجتمع أنه يحمي نفسه من الجرائم المالية المستحدثة، كجرائم الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في المخدرات وجرائم الاتجار في السلاح وغيرها من الجرائم السيئة اللي بتنتج عنها أموال غذرة، والأموال دي بتحتاج لأنها بيكون المجرمين أو مرتكبي هذه الجرائم في حوجة لغسيل هذه الأموال وإعادة إدماجها في المجتمع بصورة سليمة، لكن تظل هي أصلا أموال غذرة. واحدة من وسائل غسيل الأموال اللي هو التداول عبر المصارف، بالتالي من حق المصرف أنه يتأكد من مصادر الأموال والشخصيات المرتبطة بهذه الحسابات وغيرها من الأهداف. لكن أيضا في نفس اللحظة مهم جدا أنه الناط طراعي حالة الانقسام المؤسسي اللي بيعيش السودان جراء هذه الحرب اللعينة، وبالتالي ألا يتضرر مواطن شاءت الأقدار أن يكون موجود في منطقة سيطرة طرف من الأطراف جراء ما يتخذ من قرارات. ونحن برغم أن السودان الآن منقسم بين طرفين متحاربين، منقسم جغرافيا لكن لا أقول منقسم وجدانيا، لكن يظل المواطن السوداني مسؤولية ويجب مراعاة حقوقه، ويجب أنه ما يكون ضحية أكثر من مما تعرض له من مآس. لذلك أنا بقول في ظل هذا التوجه لتحديث البيانات وارد جدا أنه مختصي جرائم الاحتيال الرقمي ينشطوا هذه الأيام بصورة كبيرة جدا، وبالتالي عدد كبير جدا من المواطنين يكونوا ضحايا لهذا النشاط الإجرامي المتوقع. نقطة ثانية إنه عدد كبير جدا من أهل البسطاء في مناطق التنقيب العشوائي الأهلي التقليدي عن الذهب، في عدد كبير جدا من المواطنين اللي يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم بأموال وجادت لهم الأرض بخيراتها، لكن هم ليس على دراية ووعي بتعقيدات الجرائم الإلكترونية والجرائم الرقمية المرتبطة بالمصارف. ولذلك مهم جدا إنه ما يكون صيت سهل جدا يعني المجرمين الرقميين اللي بيستخدموا الوسائل الحديث. ولذلك أنا بقول والله في نصائح هنقدمها للمواطن، وفي نفس اللحظة أيضا في نصائح وإرشادات هنقدمها للجهاز المصرفي. أول النصائح للمواطنين إنك يا أخي أصلك تحت أي ظرف من الظروف ما تشارك معلوماتك السرية الحساسة، ومعلوماتك السرية الحساسة دي أساسا هي مثلا رقم حسابك وكلمة المرور ورقم البطاقة ورمز التحقق اللي بترسل لك الـ OTP. أصلا ما في بنك حيطلب منك المعلومات دي إطلاقا، لا عبر الهاتف لا عبر الرسالة لا عبر غيره. وبالتالي خليك أولا يقظ جدا إنه معلوماتك السرية وتحديدا المعلومات المتعلقة برقم البطاقة والمعلومات المتعلقة بكلمة المرور وبرمز التحقق اللي بيرسل لك في معاملة معينة مثلا أو برقم حسابك دي أصلك ما تشاركها تحت أي ظرف من الظروف إطلاق. النقطة الثانية، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها المجرمين التقنيين أو مرتكبي الجرائم الرقمية إنه بيصطادوا دائما ضحاياهم عبر روابط رقمية، روابط إلكترونية، بتترسل هذه الروابط عبر رسالة نصية عادية، عبر بريد إلكتروني، بيطلب منك هذا البريد الإلكتروني تحديث بياناتك، أضغط هنا لتحديث بياناتك، لا داعي للوقوف إلى الصفوف تحت الحجير، أضغط هنا تكتمل العملية. دي روابط مشبوهة، دائما هذه الروابط عبارة عن فخاخ، عبارة عن شراك بيقع فيها دائما المواطنين البسطاء، وفجأة أنت من خلال هذا الرابط تلقى نفسك أنت أصبحت ضحية لجماعة أو لمجرم رقمي وفقدت كل أموالك. النقطة الثالثة أيضا، واحدة من الوسائل اللي بيستخدموها مرتكبو الجرائم أو مرتكبي الجرائم الرقمية، اللي هو الاتصالات اللي بتوحي بأنها اتصالات موظفي البنوك، وبالتالي لا تثق بالمكالمات غير الموثوقة، ويعني أصلك ما تحاول تدي محادثات بياناتك عبر محادثة غير موثوقة أنت ما متأكد منها. طيب حاليا الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحديث البيانات كما أعلن بنك الخرطوم التحديث عبر ديارة الفروع، وبرغم أنه ده إجراء يعني لا يتناسب مع التحول الرقمي وإجراء غير مقبول إطلاقا، لكن هو واقع، وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الواقع، وإن التحديث يتم عبر الفروع حاليا أو عبر المنصات اللي بيعلن عنها البنك المعني بصورة رسمية، وإن كان العشم إنه البنوك ترتقي من هذه الوسيلة التقليدية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي بدلا من إجبار المواطن على الذهاب إلى حيث ما توجد الخدمة، يفترض يكون أن تذهب الخدمة إلى حيث ما يوجد المواطن، وده باستخدام تكنولوجيا المعلومات. برضو من النصائح إنه يجب يا جماعة أي ذول يراجع حسابه، راجع كشف الحساب بصورة دورية بصورة ثابتة، يتأكد من إنه كل الخصومات تمت صحيحة منك، كل الإيرادات وصلت صحيحة، كل الأشياء ما في أي نشاط في حسابك نشاط مشبوه. في نفس اللحظة يعني إذا شعرت بأي شك بلغ عنه وأغلق الاتصال فورا، وتواصل مع البنك بأي وسيلة من الوسائل المتاحة، ده في ما يتعلق بالمواطن. لكن كمان في نفس الغدر البنوك محتاجة لأنها تقوم بإجراءات كمان بالمقابل، بالتالي نقول نحن ما دام وجهنا المواطن وأرشدناه لاتخاذ خطوات كثيرة، هذه الخطوات محتاج إنها يقابل أفعال تقوم بها البنوك. أولا البنوك مطلوب منها تنوع قنوات الرد على استفسارات العملاء، يعني البنوك محتاجة إنها توفر خطوط ساخنة متخصصة للاستفسار عن تحديث البيانات. البنوك مطلوب منها تفعيل الرد الآلي عبر تطبيقات المراسلة، سواء كانت على الواتساب، الفيسبوك، الماسنجر، التطبيقات التفاعلية وتطبيقات الرد الآلي. والبنوك مطلوب منها تحديث الموقع الإلكتروني، المواقع الإلكتروني بصفحة تفاعلية تنور وتوضح الخطوات المطلوبة بالتفصيل وبصورة محدثة وبصورة مستمرة. وأيضا البنوك مطلوب منها إنها تنشر على سبيل التوعية بعض الأفعال الإجرامية تم رصدها عشان يتعظ منها المواطنين وينتبهوا إنه ما يكونوا ضحايا لأفعال زي دي، لأنه دائما الأفعال الإجرامية مكررة ومتشابهة. طيب البنوك مطلوب منها تحديث آليات الرد وتحديث سرعة الاستجابة، وده من خلال تدريب فرق العملاء. الفرق دي يفترض إنها تتواضع لبساطة المواطن السوداني وتجيب على الاستفسارات بقدر بساطة المواطن المتصل، وأصلا لا يكون هنالك تعالي أنت بتقول في شنو أنت ما فاهم. نو يجب إنك تنزل إلى مستوى فهم المواطن البسيط، لأنه عنده مشكلة ولأنه عاوز يحل المشكلة دي، فما تنظر لأنك أنت خريج جامعة الخرطوم أو جامعة الجزيرة، موظف استقبال، متخصص في الاقتصاد، متخصص في المحاسبة، متخصص في الإعلام والعلاقات العامة،
8: والمتصل عليك ده مواطن بسيط دهابي قاعد في الخلاء. قال لا، انت انذل لهذا المواطن لانه هو صاحب الحساب وهو اللي من خلال ماله ده متحرك البنك، بالتالي انزل له واسمعه ببساطة شديدة جدا وبسط له الحل وبسط له الإجراءات بصورة يقدر يستوعبها. البنوك مطلوب منها الآن الانتقال من الطريقة التقليدية الحالية الموجودة عن زيارة الفروع والطريقة تعبئة الأوراق. إذا نظرنا فقط لتكلفة هذه الأوراق وتكلفة الزمن بنلقاها هذه خسارة كبيرة جدا، في حين أنه ممكن نستخدم التقنيات الرقمية. وللأسف الآن يعني في عدم تنسيق واضح جدا. إيه يعني أنه وزارة الاتصالات أطلقت خدمة الهوية الرقمية وهذه الخدمة غير مستخدمة الآن للتحقق من بيانات العملاء؟ يجب أنه كل البنوك تلزم بأنه تطور منصات لتحديث البيانات وتطبيقات البيانات التطبيقات المالية ترتبط بتطبيق الهوية الرقمية سودا باس عشان يكون عنده معنى، وبالتالي أنت بتمكن المواطنين داخل السودان وخارجه من أنه عن طريق الهوية الرقمية أنه يتم تحديث البيانات. البنوك أيضا محتاجة أنها تعزز الأمن السيبراني وحماية البيانات وضمان أعلى مستويات للأمن وحماية بيانات العملاء. وأيضا البنوك محتاج أنها تقوم بشغل توعية وإرشاد بصورة مستمرة. ده باختصار يعني إرشادات للمواطن السوداني لكيف يتعامل مع مطلوبات تحديث البيانات وحتى لا يقع ضحية للأفعال الإجرامية اللي بيقوموا بها يعني مختصي الجرائم الرقمية الحديثة. وفي نفس اللحظة أيضا فيه إرشادات وفيه توصيات للقائمين على أمر النظام المصرفي في السودان، بنك السودان وبقية البنوك، لاتخاذ خطوات عاجلة رقمية حديثة تجعل هذا الفعل ميسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يكون في ضحايا للجريمة الرقمية أو لفقدان أموال، وإنه إجراءات تحديث البيانات عبر البنوك لا تتسبب في وقوع الكثير من البسطاء ضحايا لهذا الإجراء. شكرا جزيلا.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشهر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال العطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون وإخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك وإثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطا قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر العطا في هذا الخصوص:
1: نحن بإذن الله يا شباب أنتم حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخوانا. اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانة، لن تستطيع الامارات ايقافنا، ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا، ولن تستطيع الدول المتعاملة في الاغليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئة اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، ودعا إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم التسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة، لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة، لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيرها، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق وضعية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جزئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأدعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل أشهر حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيل المسجل حتى الآن مرشح للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد أنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء صراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء للسكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيها مياه آمنة لنحو 25,000 شخص يوميا بما فيهم 5,000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بما فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
4: الأول يسرى حامد آدم عبد الله، اسم الأم يسرية محمد عبد الله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فطومة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10,664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9,314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7,896 طالبة، الناجحات منهن 4,482 بنسبة نجاح 56.2%. أما الطلاب الجالسون فعددهم 2,668 طالبا، الناجحون منهم 1,652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنجا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ناس الأمن الاقتصادي جعلوا النقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس. قلنا تمام، في حاجات بتكون شخصية، في زول جايب ثلاجة لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضو لازم أنا أعمل له جودة؟ يقول لك أيوة لازم تعمل له جودة. آخر الأيام دي بيجوا يحسبوها لنا بالحبة، تشوف العربية فيها كم قطعة، يقول لك أنا داير جودة لكل القطع الفاربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عودة طوعية، لا بيعرفوا غيره عودة طوعية، يقول لك إلا جيب ورق من أصل المواصفات. بقت شغلة بتاعت همبة رسمي شعبي.
0: الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة أطباء بلا حدود أن جنوب كردفان تتحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب، وأن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفع مزيدا من الأسر إلى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة، وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمة تستضيف وجبها في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من 1,000,000 لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. نستعرض معكم خلال الجولة أبرز التطورات والأحداث على الساحة السودانية، ومن بينها ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني، وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي مع الكاتب الصحفي عثمان مرغني والقانون المعيز حضرة. التطورات السياسية وجهود الآلية الخماسية لاحتواء الأزمة في السودان مع السفير عادل شرفي. الأوضاع الإنسانية لنازحي النيل الأزرق والمالحة بشمال دارفور مع آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور. التطورات الاقتصادية وردود الفعل حول قرارات بنك السودان المركزي الأخيرة بشأن تحرير سعر الصرف. التطورات في جامعة الخرطوم والخطوات التصعيدية للأساتذة مع دكتور محمد أمين صديق عضو اللجنة التسييرية لهيئة النقابة لأساتذة جامعة الخرطوم. وكذلك سنتابع التطورات في ولاية غرب كردفان وإعلان الإدارة المدنية خلو الولاية من النزاعات القبلية مع رئيس الإدارة المدنية يوسف عليان. نبدأ الجولة بالملف السياسي، وفي إطار ردود الفعل من القوى السياسية والمحللين والكتاب حول الحوار السوداني السوداني في الداخل وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن الحوار، ينضم إلينا الكاتب الصحفي عثمان مرغني لنستمع إلى وجهة نظره وقراءته لهذه التطورات.
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان، لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي، وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها، لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان. الاتحاد الأفريقي يوفر نوع من التقديم إلى أطراف أخرى خارجية يمكن أن تكون أيضا معين لهذه اللينة، خاصة في الأفق الدولي الذي يتمثل في الأمم المتحدة، بعض الدول المهمة التي كانت على اتصال مستمر بالأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة بريطانيا والمنظمات الإقليمية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
7: وفي السياق نفسه وفيما يتعلق بالضمانات المؤقتة التي أعلنتها سلطات بورسودان وتصريحات وزير العدل بشأن شطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني السوداني، ينضم إلينا الخبير القانوني المعيص حضرة للوقوف على الأبعاد القانونية لهذه التصريحات والضمانات ومدى تأثيرها.

0: السلام عليكم ورحمة الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دونجا. والله طبعا يعني حقيقة ملاحظتي الأساسية إنه السيد وزير العدل ده منذ تعيينه هو لا يتكلم عن اختصاصه كوزير عدل، دائما يتحدث عن النيابة العامة وعن العمل الجنائي. هذا الأمر منذ 2017 تم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وأصبح وزير العدل لا علاقة له بالعمل الجنائي نهائيا، والنائب العام هو المختص. ولكن يلاحظ أن السيد وزير العدل دائما يتحدث في الأمور الجنائية وهذا ليس من اختصاصه. أولا، وزير العدل ليس من حقه أن يتحدث عن حصانات أو عن غيرها أو شطب بلاغات، لأنه هذا هو أمر النيابة العامة. لكن يلاحظ أن النيابة العامة صامتة صمت الغبور للأسف الشديد، والسيد وزير العدل يتحدث فيما لا يعنيه فيما لا يخصه، وتصريحات نفسها غير صحيحة وغير دقيقة. أنا يعني قرأتها إنه البرهان سوف يقدم إغرارا للذين سوف يحضرون الحوار أنه لن يتم القبض عليهم. أول اللفظ في حد ذاته لفظ غير صحيح من الناحية القانونية. البرهان لا يملك أن يقدم إغرارا، البرهان لا يملك أن يقدم مثل هذا الأمر، لأنه لا يملكه ولا يستحقه أن يقدمه. شطب البلاغات هي اختصاص النيابة العامة. النيابة العامة إذا رأت أن هذه البلاغات لا أساس لها من الصحة، يمكن النائب العام أن يستخدم سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ويوقف هذه الإجراءات بغرار مسبب أنه لا يرى سبب للاستمرار في هذه الدعوة. لكن يبدو أنهم من يتحدثون عن الحوار في الداخل يريدون أن يناوروا أن يقدموا يعني مصيدة للذين يودون الحوار، وسوف تكون هذه البلاغات يعني سيف مسلط تحركه السلطة الموجودة في بورسودان أو في الخرطوم متى أرادت، ضد الذين يغفون ضدها وضد الذين يقولون لا للحرب وهكذا. لأن أصلا هذه البلاغات لا أساس لها من الناحية القانونية، هي بلاغات لا تقوم على شيء حقيقي، بلاغات فتحت ضد سياسيين لم يقوموا بأفعال، يعني تغويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة. هذه أشياء يعني تحتاج إلى بينات فعلية، قيام بأفعال وليس أقوال. السياسي كلامه كله أقوال، وهم النظام السابق والنظام الحالي جربون نفس المجرب، وبالتالي يعني للأسف وزير العدل يعني تصريحاته كلها مغلوطة وغير صحيحة من الناحية القانونية.
1: وفي ظل استمرار الحرب وتصاعد وتيرة القتال مع غياب أي مؤشرات واضحة على التوصل إلى حل سلمي وتعسر الجهود الدولية ولا سيما جهود الآلية الخماسية، يبرز السؤال إلى أين يتجه السودان في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة. للوقوف على هذه التساؤلات ينضم إلينا السفير عادل الشرفي، ونستمع منه إلى قراءة حول مستقبل الأوضاع في السودان ومسارات الحل الممكنة.
2: في تقديري لا يجب التعامل مع ما وصلت إليه اللجنة الخماسية الآن باعتباره فشلا نهائيا، ولكن بالتأكيد هو تعثر واضح ومغلق، ويكشف أن المشكلة أكبر من مجرد عقد اجتماعات أو زيادة في عدد المبادرات. السودان في رأيي أصبح يعاني من مشكلة أساسية، وهي تعدد المبادرات وتعدد الوسطاء من دون وجود مركز ثقل سياسي قادر على توحيد هذه الجهود وتحويلها إلى ضغط حقيقي على أطراف الحرب. والخماسية نفسها لديها ميزة مهمة جدا، لأنها تجمع بين منظمات الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية ثم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا من حيث المبدأ يمكن أن يكون قوة كبيرة إذا استطاعت هذه الأطراف أن تتحدث بصوت واحد. لكن السؤال الحقيقي هو هل تستطيع الخماسية أن تتجاوز مجرد التنسيق وعقد الاجتماعات إلى التأثير الفعلي في أطراف الحرب وفي الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الحرب؟ وهنا تظهر المشكلة الحقيقية، لأن الحرب في السودان لم تعد شأنا سودانيا داخليا فقط، بل أصبحت لها أبعاد إقليمية ودولية واضحة.

0: وهناك مصالح وحسابات لدول مختلفة، لذلك لا يمكن الوصول إلى تسوية إذا ركزنا فقط على القوى السياسية السودانية وتركنا الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة خارج المعادلة. وأعتقد أن الخماسية إذا أرادت ألا تلقى مصير المبادرات السابقة فعليها أن تغير طريقة عملها. لا نحتاج إلى مبادرات جديدة كل مرة، ولا نحتاج إلى وثيقة جديدة كما تقول لنا أن الحرب يجب أن تتوقف. الجميع يعرف ذلك. ما نحتاجه هو مسار واحد، هو ضغط جاد واحد، ورسالة دولية وإقليمية واضحة لأطراف الحرب بأن استمرار الحرب ستكون له تكلفة، وأن السلام ستكون له فوائد وحوافز. كذلك أعتقد أن هناك خطأ يجب تجنبه، وهو محاولة الاتفاق منذ البداية على كل تفاصيل العملية السياسية. نحن نعرف أن السودانيين مختلفون اختلافا كبيرا حول قضايا كثيرة، شكل الدولة والجيش والفترة الانتقالية والدستور والعدالة الانتقالية والانتخابات وتقاسم السلطة وغيرها. إذا قلنا أن علينا أن نتفق على كل هذه القضايا قبل أن نبدأ فلن نبدأ أبدا.
1: سجلت حالات إصابة بالكوليرا في محلية الوضيع بولاد غرب كردفان وسط مطالب بالتدخل العاجل لاحتواء المرض والحد من انتشاره إلى المناطق الأخرى. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي معنا في جولة السودان اليوم مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي.
2: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضيع بولاد غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد أنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية. هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوردية البنادول، وكل ما من شأنه أنه يحيد من انتشار وباء الكوليرا هو منعدم. المنطقة تعيش في وضع شبه مغلق تماما جراء الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع. هناك صعوبة كبيرة جدا في وصول المساعدات الطبية، وصول الأدوية إلى هذه المنطقة. أيضا يعني هناك تدهور بيئي كبير جدا جراء مياه الأمطار وانتشار البعوض والذباب. كل هذه العوامل تجعل السكان في مواجهة خطر حقيقي وهو الوباء الكوليرا. نحن في مرصد كردفان بنناشد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إنها تضغط بشكل جدي على أطراف الصراع الجيش وقوات الدعم السريع في إنهم يسمحوا بفتح مسارات إنسانية آمنة بغرض وصول الأدوية والغذاء لكل المحتاجين في ولاية غرب كردفان، خاصة الذين يعني المناطق المتأثرة بوباء الكوليرا. الوضع كارثي ويتطلب تدخلات عاجلة، وأي تأخير يقابل مزيد من الإصابات ومزيد من الوفيات جراء وباء الكوليرا.
1: تشهد محلية المالحة بولاية شمال دارفور أوضاع إنسانية متردية وسط نداءات عاجلة من أجل التدخل وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين. ولمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الإنسانية في المحلية معنا في جولة السودان اليوم آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
3: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنغا. حقيقة تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور. تشهد المحلية انهيار كبير في الخدمات الأساسية المتمثلة في الغذاء والصحة، إضافة إلى المواد الاستهلاكية، مع ارتفاع كبير للأسعار، وهنالك ندرة كبيرة جدا في المواد الغذائية. وتم تسجيل حالات سوء تغذية وسط المواطنين بصورة كبيرة، وده بيهدد الحياة بتاعت الناس. إضافة لذلك توقف الحركة التجارية بين مدينة مالحة والولاية الشمالية، وده نتيجة للظروف بتاعت الحرب والقرارات الاقتصادية التي فرضتها حكومة الولاية الشمالية، والتي منعت عبور القوافل التجارية بين الولاية الشمالية وإقليم دارفور. وهذه القوافل هي التي تساهم في توفير المواد الغذائية والمواد الضرورية للحياة، فحياة المواطنين مهددة بشكل كبير. نحن كمنظمة مناصرة ضحايا دارفور أصدرنا بيان وطالبنا في رسالة عاجلة إلى المنظمات الدولية وإلى المنظمات المحلية بضرورة التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية المتمثلة في الرز والذرة والدقيق، إضافة للسكر وحليب الأطفال، إضافة لذلك الأدوية المنقذة للحياة بالنسبة للمواطنين اللي بيعانوا من أمراض المزمنة والضغط وخلافه. إضافة لذلك إنه هذا العام الموسم الزراعي غير مبشر نسبة لقلة الأمطار وكذا، لذلك نحن بنطالب المؤسسات الدولية إنه تتدخل بشكل عاجل ولتقديم الغذاء والاحتياجات الضرورة بالنسبة للمواطنين، وضرورة إنه الناس ترسل قوافل إنسانية بشكل عاجل للمواطنين. وبرضو بنطالب الأطراف بتاعة النزاع بضرورة فتح الممرات الإنسانية، وعلى الوالي الشمالية بوقف هذه القرارات، لأن هنالك أكثر من 400 شاحنة محملة بمواد غذائية متجهة إلى إقليم كردفان ودارفور تم إيقافها من قبل اللجنة الأمنية والخلية الأمنية في الولاية الشمالية. لذلك نحن كمنظمة إنسانية بنطالب وندعو بوقف هذا القرار الجائر فورا، لأن هذا القرار بيحدد حياة أكثر من 10 مليون مواطن موجودين في إقليم كردفان ودارفور. وبرضو بنطالب ضرورة توسيع المناصرة بشكل جيد حتى تتمكن المواطنين من الحصول على المواد والخدمات الأساسية. آدم موسى أوباما، منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
1: وفي السياق ذاته، تشهد مناطق النزاع في إقليم النيل الأزرق أوضاع إنسانية وأمنية بالغة الخطورة وسط تزايد معاناة النازحين وتدهور الأوضاع المعيشية. ولمزيد من التفاصيل حول الملف ينضم إلينا آدم موسى أوباما، ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
3: كذلك تدهور الأوضاع الإنسانية في إقليم النيل الأزرق، وده نتيجة برضو لاستمرار المعارك في هذه المناطق وعدم توفر الأمن. وده وفقا لشهود أيان المنظمة استطلت عراهم إنه هنالك نزوح من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، مع وصول موجة جديدة من الأسر إلى القرية 4 والقرية 5 التابعة لمحلية ود الماحي، وعدد النازحين يقدر ب 700 أسرة يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة، إضافة لذلك عدد الأفراد في قرابة 2000 شخص، ديل غالبيتهم من النساء والأطفال بمروا بأوضاع إنسانية كارثية. وصلوا لهذه المناطق في 29 أغسطس 2026 هربا من العمليات العسكرية المستمرة بين الأطراف النزاع وتدهور الأوضاع الأمنية. وصلت هذه الأسر في رحلة شاقة مستخدمين المراكب والبابورات الجرارات وعليهم آثار الإرهاق، ودي أوضاع صعبة جدا، وهنالك نقص كبير في المواد الغذائية والمواد الصحية وخاصة مستلزمات الأطفال ومياه الشرب والرعاية الصحية الأولية. إضافة لذلك مواد الإيواء، لذلك أطلقنا نداء إنساني عاجل لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بضرورة التدخل العاجل لتقديم المساعدات لمواطني النيل الأزرق، وبرضو بالناشط أطراف الحرب بضرورة إعلان هدنة إنسانية بشكل عاجل حتى تتمكن المنظمات بتوصيل الخدمات للمحتاجين.
1: وفي الشأن الاقتصادي وفيما يتعلق بقرارات بنك السودان المركز الأخيرة بتحرير سعر الصرف والسماح للبنوك بشراء حصائل الصادرات بالسعر الذي يحدده البنك، استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن يكون القرار سببا في ارتفاع سعر الدولار. معنا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير لمزيد من التوضيح.
4: السلام عليكم أخي الكريم. سكرا الانخفاض الحصل في التجين السوداني له عدة أسباب، يمكن القرار الأخير الخاص بالبنك المركزي إذا يلي تحرير سعر الصرف أو السماح للبنوك بشراء حصائل الصادر بالسعر الذي يحدده البنك، وإذا البنك ليس لديه رغبة في الشراء أو عجز عن ذلك يحيل الأمر للبنك المركزي يقوم بالشراء. دي كان خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين، المصدرين كانوا بيعانوا من التعقيدات الخاصة بحصائل الصادر، دي كانت خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين لأنه يبيعوا حصائل الصادر بالسرعة المطلوبة، وبتعجل حكاية إنه يتم بيع حصائل الصادر وعدم التأخر بصورة كبيرة في تسوية أمر حصائل الصادر. لكن هذه السياسة طبعا تحتاج إنه البنك المركزي يضخ في المرحلة الأولى، يعني على الأقل مدة شهر أو شهرين إلى حين يعني بداية استقطاب النقد الأجنبي قبل البنوك، بعد ذلك يخلق نوع من التوازن وزيارة الاحتياط الموجود. واحدة من الأشياء المهمة جدا. الجانب الآخر من المعاليات السريعة المتاحة حاليا هو موضوع الذهب. الذهب ده لابد من اتخاذ السياسات التي تؤمن استفادة الاقتصاد بالكامل من هذا المعدن النفيس. احنا تحدثنا من قبل عن إنشاء بورصة للذهب، يعني احنا لنا أكثر من 10 سنوات ننادي بإنشاء بورصة للذهب. البورصة يمكن تخلق سوق منظم يمنح أسعار تشجيعية، يجعل المعدنين يأتون للداخل بدلا من تهريب الذهب للخارج، والنظر في إمكانية تحويل التعدين التقليدي إلى قطاع منظم. أنا أفتكر الذهب وحده في المدى القصير ممكن إذا تم التعاون معه بسياسات اقتصادية متميزة ومدرومة بإجراءات لإحكام المنافس لمنع التهريب ممكن يحدث تحول كبير جدا في الاقتصاد السوداني بصورة كبيرة. أما الحديث عن معالجات في المدى المتوسط والبعيد يتعلق بقضية الإنتاج والإنتاجية، زيادة الإنتاج والإنتاجية من أجل زيادة الصادرات وإحلال الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري. أما من الحلول القصيرة أيضا مع موضوع الذهب لابد من التفكير في طرح عملة جديدة واستبدال العملة الموجودة، لأنه بتمكن القطاع المصرفي تماما من معرفة مصادر الأموال المنبوبة وغيرها من الأشياء، وإيقاف نزيف العملات المزورة التي تستغل للتأثير سلبا على الاقتصاد السوداني أو الإضرار بالاقتصاد السوداني. كل هذه المعالجات تحتاج منظومة من السياسات متكاملة، تحتاج متابعة في التنفيذ، يحتاج أحكام رادعة للذين تسول لهم أنفسهم أن يسعوا للتخريب الاقتصاد السوداني، سواء كان بتهريب الذهب أو تهريب المنتجات الأخرى أو ضخ عملات مزورة أو غيرها من الأشياء. لابد إن لم يكن هناك يعني أحكام رادعة وسياسات رادعة يمكن أن تستمر هذه الأشياء، لذلك لابد من ضبط هذا الأمر بصورة كبيرة واتباع السياسات التي ذكرناها. الشيء
1: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية الجامعة وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقرها الأساتذة، وذلك عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الجامعة فيما يتعلق بحقوق الأساتذة والمرتبات والإجراءات المرتبطة بعودة العمل واستمرار الدراسة. للمزيد من التفاصيل معنا دكتور محمد أمين صديق عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزيل الشكر والتقدير لراديو دبنجا لإتاحة الفرصة مرة ثانية لأن نتكلم في قضايا هامة تهم الوطن وتهم جامعة الخرطوم. بنتكلم عن البيان المهم الذي صدر صباح اليوم من اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم. بذلت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم جهود كبيرة في التواصل مع إدارة الجامعة، أرسلت 3 خطابات الجلوس مع إدارة الجامعة والتفاكر معها حول القضايا الراهنة التي نرى أنه في القرارات اللي طلعت من إدارة الجامعة ومن وزير التعليم العالي معوق كبير جدا للعملية التعليمية والاستقرار الجامعة والأساتذة والطلاب. ولم تجي هذه المخاطبات، كان مصير هذه المخاطبات التجاهل، فما عاد في بالنسبة لقضايا مصيرية مثل هذه القضايا تمس الأساتذة والطلاب واستقرار الجامعة والعملية التعليمية ككل إلا عمليات التصعيد. اجتمعت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية مع القاعدة بتاعتها مع الجمعية العمومية في لقاء تشاوري وخرجت منه بي إنها تكون 3 لجان لدراسة هذا الوضع وترفع تقاريرها متى ما تكتمل، وهي اللجنة القانونية ولجنة استمرارية الدراسة ولجنة الاتصال المؤسسي. مع تصاعد الأحداث بالنسبة للتوقيع الحضوري في يونيو وربط المرتبات بالتوقيع الحضوري في أغسطس وكلما مشت فيه الجامعة وعدم التواصل أصدرنا هذا البيان، واللجنة التسييرية للهيئة النقابية تؤكد على أنه حقوق الأساتذة وحقوق الطلاب واستمرارية العملية التعليمية هذا إرث لجامعة الخرطوم، إرث وطني عريق فيه عمل كبير جدا على مدى عشرات السنين منذ تاريخ الجامعة أثبتت مكانتها. فكل العمل اللي ماشي من قرارات مشحفة ما هو إلا تدمير لجامعة الخرطوم وتدمير لهذا الإرث بأكثر مما فعلوا التدمير المادي في تدمير المباني والمختبرات نتيجة للحرب. فبهذه الصورة اللجنة التسييرية بقى ما في حاجة غير التصعيد، وتقف مع كل الأساتذة في كلياتهم المختلفة في إنهم يتخذوا أي خطوة من الخطوات المناسبة لكل كلية على حسب موقعها في عمليات التصعيد، ولن نألو جهدا في الدفاع عن حقوق الأساتذة وعن هذه المؤسسة الوطنية.
1: المستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع يوسف عوض الله عليان رئيس الإدارة المدنية لولاية غرب كردفان الذي أعلن خلو الولاية من النزاعات القبلية، وذلك أثناء مراسم أداة القسم الدستوري للمدراء العامين والمدراء التنفيذيين الجدد.
6: حقيقة نحن في تطبيق أهداف الإدارة المدنية ممكن الفترة الفاتت كلها كل جهدنا كان متحقق على مستوى تحرير الولاية، والكلام ده قلناه في المؤتمر الصحفي بتاع هذا الحكومة الفاتت، وبعدها طوالي بعد تحرير الولاية يمكن اتحولنا ركزنا جهدنا في محلية بابانوسة. نشكر الإدارة الأهلية قبل يومين عملوا مؤتمر لإعمار مدينة بابانوسة، نحن يمكن رجعنا في بابانوسة الخدمات الأساسية لكن نطمح في المزيد عبر المنظمات الوطنية والعالمية وكده. وكذلك مدينة النهود يمكن كان ركزنا كل جهدنا في تحقيق الأمن في مدينة النهود، وممكن الآن النهود فيها كل الخدمات الأساسية، المستشفيات فاتحة، المدارس فاتحة لحد امتحنا فيها الشهادة السودانية، أنا أفتكر دي نعمة كبيرة جدا جدا. وكذلك المساعدات الإنسانية اللي تقدمت، آخر مساعدات إنسانية خاطبناها يوم الجمعة في مدينة بزبط بحضور المدير التنفيذي ومكتب غايساني لغوات الدعم السريع وكل المنظمات. نحن أفتكر على مستوى السلم الاجتماعي مع الإدارة الأهلية ممكن الآن أعلن الولاية خالية من المشاكل الغبلية، لكن برضو في بعض الهنات بتقع هنا وهناك، ودي في كل العالم موجود المشاكل الداخلية وما بتقدر تسيطر على سيطرة كاملة. الهدف الثاني من تغيير الإدارة المدنية توسيع المشاركة السياسية، توسيع المشاركة السياسية وخاصة في شمال الولاية. نحن الفترة الفاتت لما كان أسست الإدارة المدنية وتشكلت الإدارة المدنية عبر المجلس الاستشاري لغاية قوات الدعم السريع والمجلس الاستشاري الولايي مع رئيس الإدارة المدنية، كانت النهوض في الحركة الإسلامية وكانت مدينة القوي كذلك، وكان جزء من محلية ود بندا في يد الجيش وجزء من محلية الوضية. لكن احنا برضو من الاهداف الاساسيه والتشكيل الجديد للاداره المدنيه وسعنا الرقعه الجغرافيه السياسيه للاداره المدنيه وغطينا شمال الولايه دخلناهم في الاداره المدنيه في المدراء العامين وفي المدراء التنفيذيين عشان نقدر نسوق الولايه كلها مع بعض. دي الحاجات الاساسيه، خلاف كده ما في اي هدف ثاني وما في اي جندي ثاني.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم ليوم الأربعاء الموافق الثاني من سبتمبر عام 2026. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونلتقي بكم في جولة جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وإلى اللقاء. بابنوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما عندي أنا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
11: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
12: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا يقول: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. عثمان مرغني يؤكد أن لجنة الحوار مستقلة وتعمل وفق إطار وطني تستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه بمبادرة الحوار السوداني. مذكرة القوى المناهضة للحرب تحذر أي حوار جزئي يدار من الخرطوم ودون أي التزام بوقف الأدعيات يرسق وضعية تقسيم السودان. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي ولا الإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. حملة لتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان وأخرى استباقية في كاسوة طويلة. الأمم المتحدة وشركاؤها والصحة العالمية يكثفون جهود مكافحة الكوليرا وتوزيع الإمدادات الطبية اللازمة للولايات المنكوبة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن فرار 730 شخصا من عدة قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن. أوشا تقول: المنظمة الإنسانية تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة في السودان على الرغم من النزاعات الدائرة ونقص التمويل. احتجاجات لمخلصي الجمارك في وادي حلفة على إنشاء جهاز الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من حظيرة معبر أشكيت بالولاية الشمالية. أطباء بلا حدود تقدم أكثر من 1 مليون لتر من المياه وخدمات لمكافحة الملاريا وسوء التغذية ل 57 ألف نازح من أبو جبيها بولاية جنوب كردفان. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشهر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان، وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال العطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون وإخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك وإثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطا قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا، ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر العطا في هذا الخصوص:
1: إحنا بإذن الله يا شباب إنتوا حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخوانا. اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانة، لن تستطيع الامارات ايقافنا، ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا، ولن تستطيع الدول المتعاملة في الاقليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئة اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، وأدعى إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان، لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب، قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم تسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية. وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيره، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق قضية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جزئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأدعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا على الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيل المسجل حتى الآن مرشح للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد إنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن مشروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء صراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء للسكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيهة مياه آمنة لنحو 25 ألف شخص يوميا بمن فيهم 5000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجددت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بما فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
4: الأول يسرى حامد آدم عبد الله، اسم الأم يسرية محمد عبد الله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فطومة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7896 طالبة، الناجحات منهن 4482 بنسبة نجاح 56.2%، أما الطلاب الجالسون فعددهم 2668 طالبا، الناجحون منهم 1652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنجا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ناس الأمن الاقتصادي جاءوا النقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس. قلنا تمام، في حاجات بتكون شخصية، في زول جايب تلاجة لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضو لازم أنا أعمل لجودة؟ يقول لك أيوة لازم تعمل لجودة. آخر الأيام دي بيجوا يحسبوا لنا بالحبة، تشوف العربية فيها كم قطعة، يقول لك أنا داير جودة لكل القطع الفاربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عودة طوعية، لا بيعرفوا غيره عودة طوعية، يقول لك إلا جيب ورق من ناس المواصفات. بقت شغلة بتاعت همبة رسمي شعبي.
0: الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة أطباء بلا حدود أن جنوب كردفان تتحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب، وأن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفع مزيدا من الأسر إلى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة، وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمة تستضيف وجبها في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم من النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من مليون لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة لحلقة جديدة من برنامجكم ملفات سودانية، والتي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات الميدانية والدبلوماسية في المشهد السوداني المعقد وتداعيات الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يمر بها الوطن. نرحب في هذه الحلقة بضيفنا السفير عادل شرفي، لنغوص معه في قراءة تحليلية للانسداد السياسي والدبلوماسي في ظل الفشل المتكرر من المبادرات الدولية والإقليمية، بدءا من عجز اللجنة الخماسية عن تحديد توافق مبدئي، مرورا بتجاهل الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي للمبادرات الفردية للتفاوض، وصولا إلى التصريحات الأمريكية المباشرة بعدم التعاطي مع أي حوار لا تقوده قيادة مدنية، كما نناقش مع ضيفنا السيد السفير عادل شرفي أبعاد المقترحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي مسعد بولس والدعوات الدولية لتوسيع حظر السلاح ليشمل كافة الأراضي السودانية بالتزامن مع اتساع رقعة المواجهات الميدانية والتصعيد الجوي العابر للحدود. وفي عمق هذه التطورات يتحدث السفير عادل شرفي عن رؤيته وتصوره لفرض تدخل دول إنساني لحماية المدنيين وإيقاف الحرب، وما إذا كان السودان يتجه نحو مسار السلام أم أن المعطيات الراهنة تدفع البلاد نحو مزيد من الصراع. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة للمرة الثانية، ومرحبا بك سيد السفير عادل شرفي في ملفات سودانية.
2: نرحب بإذاعة راديو دبنجة وبمستمعي راديو دبنجة.
1: السيد السفير، بالرغم من التحركات المحمومة والاجتماعات المكثفة للجنة الخماسية مؤخرا، إلا أنها فشلت في الوصول لمجرد تحقيق توافق مبدئي للنقاش حول العملية السياسية. ما رأيك، وهل الخماسية ستسحب أدراج الرياح مثل المبادرات التي سبقتها؟
2: في تقديري لا يجب التعامل مع ما وصلت إليه اللجنة الخماسية الآن باعتباره فشلا نهائيا، ولكن بالتأكيد هو تعثر واضح ومغلق، ويكشف أن المشكلة أكبر من مجرد عقد اجتماعات أو زيادة في عدد المبادرات. السودان في رأيي أصبح يعاني من مشكلة أساسية، وهي تعدد المبادرات وتعدد الوسطاء من دون وجود مركز ثقل سياسي قادر على توحيد هذه الجهود وتحويلها إلى ضغط حقيقي على أطراف الحرب. والخماسية نفسها لديها ميزة مهمة جدا، لأنها تجمع بين منظمات الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية ثم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا من حيث المبدأ يمكن أن يكون قوة كبيرة إذا استطاعت هذه الأطراف أن تتحدث بصوت واحد. لكن السؤال الحقيقي هو، هل تستطيع الخماسية أن تتجاوز مجرد التنسيق وعقد الاجتماعات إلى التأثير الفعلي في أطراف الحرب وفي الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الحرب؟ وهنا تظهر المشكلة الحقيقية، لأن الحرب في السودان لم تعد شأنا سودانيا داخليا فقط، بل أصبحت لها أبعاد إقليمية ودولية واضحة، وهناك مصالح وحسابات لدول مختلفة. لذلك لا يمكن الوصول إلى تسوية إذا ركزنا فقط على القوى السياسية السودانية وتركنا الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة خارج المعادلة. وأعتقد أن الخماسية إذا أرادت ألا تلقى مصير المبادرات السابقة فعليها أن تغير طريقة عملها. لا نحتاج إلى مبادرات جديدة كل مرة، ولا نحتاج إلى وثيقة جديدة كمان. تقول لنا أن الحرب يجب أن تتوقف، الجميع يعرف ذلك. ما نحتاجه هو مسار واحد، هو ضغط جاد واحد، ورسالة دولية وإقليمية واضحة لأطراف الحرب بأن استمرار الحرب ستكون له تكلفة، وأن السلام ستكون له فوائد وحوافز. كذلك أعتقد أن هناك خطأ يجب تجنبه، وهو محاولة الاتفاق منذ البداية على كل تفاصيل العملية السياسية. نحن نعرف أن السودانيين مختلفون اختلافا كبيرا حول قضايا كثيرة، شكل الدولة والجيش والفترة الانتقالية والدستور والعدالة الانتقالية والانتخابات وتقاسم السلطة وغيرها. إذا قلنا أن علينا أن نتفق على كل هذه القضايا قبل أن نبدأ، فلن نبدأ أبدا. أنا أرى أن المطلوب الآن هو الحد الأدنى من التوافق. نتفق أولا على وقف الحرب وحماية المدنيين ووحدة السودان وسيادته، وعلى رفض تقسيم البلاد أو قيام حكومتين، على أن تكون هناك عملية سياسية شاملة يشارك فيها السودانيون، ثم نترك القضايا الخلافية الكبرى لطاولة المفاوضات. وهذا يقودني إلى نقطة مهمة، وهي العملية السياسية، ولا يمكن أن تكون بديلا عن إنهاء الحرب، كما أن وقف إطلاق النار وحده لا يكفي لإنهاء الأزمة السياسية. الاثنان يجب أن يسيرا معا. لذلك لا أعتقد أن الخماسية ستذهب بالضرورة أدراج الرياح، ولكنني أعتقد أن الوقت ليس في صالحها. إذا استمرت في عقد الاجتماعات وإصدار البيانات من دون اختراق حقيقي، ومن المؤكد أنها ستتحول مع الوقت إلى مبادرة أخرى تضاف إلى قائمة المبادرات التي سبقتها. أما إذا استطاعت أن توحد جهود الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأن تنسق بصورة فعالة مع القوى الدولية والإقليمية المؤثرة، وأن تنتقل من مرحلة إدارة الحوار إلى إدارة ضغوط حقيقية وجادة وحوافز، فأعتقد أن لديها فرصة حقيقية. شخصيا أرى أن أهم شيء يمكن أن تفعله الخماسية الآن هو أن تقول للسودانيين والأطراف الإقليمية والدولية بوضوح: لن نسمح أن تتحول الحرب إلى وضع دائم، ولن نقبل بتقسيم السودان، ولن نسمح بأن تصبح المساعدات الإنسانية بديلا عن الحل السياسي. في الوقت نفسه لن نفرض على السودانيين حلا جاهزا من الخارج. لذلك أريد أن ألخص موقفي من هذا السؤال في جملة واحدة، فأقول: الخماسية أمام فرصة ربما تكون الأخيرة لتوحيد جهود الوساطة الدولية والإقليمية بشأن السودان، لكنها لكي تنجح يجب أن لا تكون مجرد لجنة جديدة تبحث عن التوافق، إنما آلية فعالة لصناعة التوافق والضغط بصورة جادة جدا وقوية من أجل إنهاء الحرب وفتح الطريق أمام عملية سياسية سودانية شاملة.
1: أيضا دكتور، لم يهتم وفد مجلس الأمن والسلم الأفريقي الذي زار الخرطوم مؤخرا بالدعوة التي أطلقها البرهان للحوار السوداني السوداني، وبالأمس ذكر الاتحاد الأفريقي ذكر الاتحاد الأفريقي وبريطانيا بعد لقاء جمعهما أنه لا حل عسكري للنزاع ونشد الأطراف بضرورة التوقيع على هدنة.
2: بالنسبة لوفد مجلس الأمن والسلم الأفريقي، أنا أعتقد أن هناك نقطتين مهمتين جدا في هذا السؤال. النقطة الأولى تتعلق بدعوة الفريق أول البرهان إلى حوار سوداني سوداني، والنقطة الثانية تتعلق بأداء الاتحاد الأفريقي نفسه، وهل استطاع بالفعل أن يقوم بالدور الذي نتوقعه منه في الأزمة السودانية. بالنسبة لدعوة البرهان للحوار السوداني، أنا أعتقد أنه من المهم أن لا نرفض فكرة الحوار في حد ذاته، لكن المشكلة ليست في مبدأ الحوار، وإنما في شروط الحوار ومن يشارك فيه، وما هي أجندته؟ وهل يأتي الحوار بعد وقف الحرب أم يصبح بديلا عن وقف الحرب؟ هذه نقطة أساسية جدا. إذا كان المقصود حوارا وطنيا شاملا يشارك فيه المدنيون والقوى السياسية والمجتمعية والمهنية وحق أصحاب المصلحة الحقيقيون ويبحث في مستقبل السودان، فأنا أعتقد أن هذا أمر إيجابي يجب أن لا نختلف عليه. لكن إذا أصبح الحديث عن الحوار وسيلة لتجاوز قضية وقف الحرب أو حوارا بين قوى محددة لمنح شرعية أو حاضنة شرعية لحكومة البرهان بينما تستمر الحرب على الأرض، فهنا أعتقد أن المشكلة ستبقى كما هي وأن الحوار سينتهي دون أثر. وأفهم وأتفهم تجاهل

أو على الأقل عدم التعامل معها باعتبارها مدخلا كافيا للعملية السياسية. بالتأكيد الاتحاد الأفريقي يريد أولا أن يرى تهيئة البيئة السياسية والأمنية التي يمكن أن تجعل الحوار ذا معنى وممكنا، وهذا في تقديري موقف مفهوم، لأننا لا نستطيع أن نقول للسودانيين تعالوا إلى الحوار بينما القتال مستمر والمدن تقصف والملايين ينزحون والسلاح الذي يحدد موازين القوة على الأرض. لهذا أعتقد أن الموقف الذي صدر من الاتحاد الأفريقي وبريطانيا في القريب عندما أكد أنه لا حل عسكريا للنزاع وطالب بالهدنة هو في الحقيقة موقف مهم وليس مجرد بيان دبلوماسي آخر، لأن الحقيقة التي أثبتتها السنوات الثلاث الماضية هي أن الحرب مهما حقق أي طرف من تقدم عسكري لن تنجح في النهاية ولن تنتج سودانا مستقرا أو دولة قابلة للحياة والحكم بصورة طبيعية. أعتقد أن الاتحاد الأفريقي لديه شرعية سياسية وأخلاقية لا يستطيع أي وسيط آخر أن يمتلكها بنفس الدرجة. السودان دولة أفريقية والأزمة السودانية لها امتدادات مباشرة في دول الجوار وفي القرن الأفريقي، لذلك من الطبيعي أن يكون الاتحاد الأفريقي في قلب أي عملية للسلام. ولكن وبصراحة أداء الاتحاد الأفريقي خلال السنوات الماضية كان أقل من مستوى التوقعات، ليس لأن الاتحاد الأفريقي لا يريد السلام، وإنما لأن قدرته على تحويل مواقفه السياسية إلى نفوذ فعلي كانت محدودة، ولأن تعدد المبادرات والوسطاء أدى إلى في أحيان كثيرة إلى تشتت الجهد بدلا من تكامله. وأعتقد أن أمام الاتحاد الأفريقي فرصة الآن لإعادة تصحيح هذا الوضع، خصوصا أن الاتحاد الأفريقي بدأ يستعيد حضوره المباشر في السودان وأعاد فتح مكتب الاتصال، وهكذا يمكن أن يكون خطوة مهمة إذا تحول إلى وجود سياسي ودبلوماسي نشط وليس مجرد وجود رمزي. فالمطلوب من الاتحاد الأفريقي الآن ليس أن ينافس الأمم المتحدة أو إيجاد أو الجامعة العربية أو أي مبادرة أخرى، المطلوب هو أن يضغط وينسق ويوحد غراره مع هذه المنظمات، وهذه نقطة شديدة الأهمية. بدلا من أن تكون لدينا مبادرة أفريقية ومبادرة إيجاد ومبادرة عربية وكل واحد يتحرك في اتجاه مختلف، يجب أن يكون هناك مسارا واحدا متفقا عليه. والاتحاد الأفريقي في موقع ممتاز لقيادة عملية توحيد هذه المسارات. كذلك على الاتحاد الأفريقي أن يكون أكثر وضوحا في التعامل مع الأطراف الإقليمية والدولية، لأن الحرب السودانية لم تكن مجرد صراع بين طرفين سودانيين، هناك دعم سياسي وعسكري ومالي إقليمي ودولي بدرجات مختلفة، واستمرار هذا الدعم هو أحد الأسباب التي تجعل الحرب قادرة على الاستمرار. لذلك لا يكفي أن نقول لحكومة البرهان وتحالف تأسيس أوقفوا الحرب، يجب أن تكون الرسالة أيضا للدول التي تستطيع التأثير في الطرفين، ساعدوا السودان على الوصول إلى السلام وليس على الاستمرار في الحرب. ثم كمرحلة أولى إذا أراد الاتحاد الأفريقي أن ينجح فعليه أن يجمع بين ثلاثة أشياء: الأولى الضغط من أجل الهدنة ووقف إطلاق النار بصورة جادة وقوية، الثاني الدفع نحو عملية سياسية سودانية شاملة، ثالثا منع أي محاولة لتحويل السودان إلى مناطق نفوذ أو إلى دولتين متصارعتين. وبالتالي لا أرى أن دعوة الحوار السوداني ينبغي أن ترفض، ولكن ينبغي أن نضعها في مكانها الصحيح. الحوار هو الطريق إلى الحل السياسي، لكنه لا يمكن أن يكون بديلا لوقف الحرب، والاتحاد الأفريقي في تقديري يجب

0: أن يلعب الدور الأكبر في الجمع بين الاثنين، وقف الحرب أولا كمدخل، والحوار السوداني الشامل كطريق، والتوافق الوطني كهدف نهائي. وإذا استطاع الاتحاد الأفريقي أن يقوم بهذا الدور فسوف يستعيد مكانته الطبيعية في الأزمة السودانية. أما إذا بقى الأمر في حدود البيانات والاجتماعات والمبادرات المتعددة فسوف نستمر للأسف في الدوران في الحلقة المفرغة التي ندور فيها منذ بداية الحرب.
1: في المقابل أيضا يا السيد السفير، واشنطن عبر تصريح للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية قالت إنها غير معنية بأي حوار فردي يقوده أحد أطراف النزاع، وأن الحوار يكون بين القوى السياسية والمدنية تنفذه قيادة مدنية، بل اقترحت في جلسة مجلس الأمن الأخيرة توسيع قرار حظر تصدير السلاح في دارفور ليشمل كل السودان.
0: الموقف الأمريكي الأخير من الأزمة مهم جدا، لأنه يعكس في تقديري تحول نسبي من مجرد الدعوة إلى السلام إلى محاولة استخدام أدوات ضغط حقيقية لدفع الأطراف نحو التفاوض. لأن السودان لا يمكن أن تحكمه البندقية، ولا يمكن أن يكون مستقبل السودان مجرد نتيجة عسكرية ينتصر فيها طرف على طرف. في الوقت نفسه لا أعتقد أن مجرد القول أن العملية السياسية يجب أن تكون مدنية يعني إخصاء أي طرف سوداني له وجود سياسي واجتماعي. المطلوب هو عملية سياسية شاملة لكنها مدنية في طبيعتها وهدفها، ولا تكون امتدادا للحرب أو غطاء لأحد طرفيها. أعتقد أن الموقف الأمريكي يلتقي مع ما أصبح يتبلور في كثير من المواقف الدولية: لا حل عسكري للحرب السودانية ولا بديل عن العملية السياسية. لأن النقطة الأهم في الموقف الأمريكي الأخير في رأيي هي اقتراح توسيع حظر السلاح من دارفور إلى كل السودان، وهذا تطور مهم جدا بالنسبة للطرف الأمريكي. لأن السؤال الذي ظل مطروحا طوال الفترة الماضية هو: كيف يمكن أن نطلب من الطرفين وقف الحرب بينما خطوط الإمداد من الأسلحة والتكنولوجيا والتمويل والدعم الخارجي ما لا زالت مستمرة؟ إذا كانت هناك دول أو جهات خارجية تستطيع أن تمد طرفي الحرب بالسلاح والمال والمعدات، فإن مجرد مطالبة السودانيين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لن تكون مجدية. لذلك أرى أن محاولة تجفيف مصادر السلاح جزء من عملية السلام نفسها وليست إجراء منفصلا عنها.
1: في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر السيد السفير عادل سرفي على هذه الإيضاحات ذات الأهمية، وإلى أن نلتقي به في حلقات قادمة من ملفات سودانية مع راديو دبنجا.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يرمز.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا بكم في كنداكات وميارم. الحرب في السودان ما زالت مستمرة، ومعها مستمر تدفق السلاح واتساع دائرة العنف والانتهاكات، والنساء والفتيات من أكثر الفئات اللي بتدفع ثمن الحرب، سواء بالنزوح أو فقدان الأمان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي. في خضم الحرب بلغ المقترح الأمريكي بتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل السودان. كيف بنقرأ حظر السلاح من منظور نسوي؟ وهل ممكن يكون خطوة حقيقية نحو حماية النساء والمدنيين ووقف العنف؟ وهل تستطيع النساء السودانيات استغلال هذا الزخم في التأثير على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام؟ للحديث عن الموضوع معانا اليوم الأستاذة نعمات كوكو، الناشطة السياسية والحقوقية والباحثة في قضايا التنمية والسياسات البديلة، ومعانا الصحفية ضحى عبد الله. أستاذة نعمات، كيف بتقري المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح من منظور نسوي؟
2: السلام عليكم، والسلام عبركم لجميع مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، والشكر لكل الشكر لتيم الراديو على استضافته وإتاحته هذه الفرصة واهتمامه بالأحداث المتصاعدة في السودان. حقيقة الحظر الشامل في الحد من استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب بيساهم مساهمة كبيرة جدا، لأنه بحد من استخدامات السلاح، بحد من نسميها القدرة على استمرارية الحرب.
1: هل حظر السلاح ممكن فعلا يقلل العنف ضد النساء، خاصة العنف الجنسي؟
2: استخدام العنف الجنسي مرتبط تماما باستمرارية هذه الحرب الكارثية، وبالتالي بيبقى من المهم جدا انه الحظر الشامل للأسلحة بيضعف الطرفين، وبالتالي بيقلل من مساحات استخدامات هذه الأسلحة سواء كان ضد المواطنين أو استخدام العنف الجنسي.
1: كيف أثر انتشار السلاح واستمرار الحرب على النساء والفتيات؟
2: بيئة الخوف اللي بتعيش النساء نتيجة للمسيرات، نتيجة للتفلتات الأمنية، شايلين سلاح على العرض مثلا في أم درمان في الثورات، يعني الخوف مش داخل النساء، حتى الخوف داخل الأسر ممكن يقل، والناس على الأقل تحس بشوية اطمئنان إذا ما تم الحظر على هذه الأسلحة، سواء كانت أسلحة خفيفة أو أسلحة ثقيلة زي المسيرات.
1: مع الزخم الحالي حول حظر السلاح، كيف ممكن النساء السودانيات والحركات النسوية تستفيد من الزخم ده لرفع صوته والتأثير في القرار؟
2: أما إدماج منظور النوع الاجتماعي في المراقبة واستغلال هذا الزخم مسألة مهمة شديد جدا، ولذلك أنا أفتكر من المهم جدا إنه ترتفع أصوات النساء السودانيات بمختلف مواقعهم، سواء كانت السياسية أو المدنية أو المبادرات المجتمعية، وحتى المجموعات الساكنة هسه داخل السودان والخارج السودان برضو عندها دور فعال جدا في إنه تدعم هذا الحظر، ودي مسألة مهمة جدا. إدماج يعني الحظر ده بيساعدنا في إدماج منظور النوع الاجتماعي، لأنه في البداية أن نضمن أنه تم الحظر، والحظر عنده آليات متبعة، وبالتالي بتبقى وجود صوت النساء أهم من وجود اللي ممكن نسميه فيزيكالي يعني يعني وجود كشخصيات اعتبارية، ولكن استغلال هذا الزخم مهم جدا في إنه ندعم هذا الحظر الشامل لاستخدام الأسلحة في السودان خاصة المسيرات. مشاركة النساء بتجيه on the ground يعني كل ما النساء يتنظموا على مستوى القاعدة وكل ما تكونت مبادرات وجمعيات نسائية هي أصلا شقالة لمناهضة استمرار هذه الحرب، مباشرة يتتم المطالبة بأهمية الحظر للأسلحة والمسيرات، ودي مسألة مهمة جدا أنا في رأيي إنه المراقبة بتتم on the ground يعني كمية المدن اللي ضربت، كمية الغور اللي ضربت حقيقة بدون مراقبة لمن الذي استخدم أو أو أو أو حصل انتهاك لوقف إطلاق النار أو وقف الحظر من استخدام هذه الأسلحة بيساعد كثير جدا. وده البهيمة لما نقول منظور النوع الاجتماعي بنستهدف الاثنين النساء والرجال خاصة الشباب، لأن هذه الحرب استهدفت المجتمعات المحلية، استهدفت النساء، استهدفت الشباب، استهدفت المواطنين في أمنهم وأمانهم، وبالتالي قيام مبادرات مجتمعية وهي أصلا موجودة أن تواصل مشوارة وترفع صوتها وتوسع من قائلة برنامجها في مراقبة الحظر لهذه الأسلحة يعني بيساعد كثير جدا في أنه نضمن أنه فعلا في مستوى بتاع مشاركة في ارتفاع للأصوات بضرورة الاستمرارية في الحظر ومراقبة الانتهاكات.
3: شنو المطلوب عشان يكون الحظر فعال وما يكون مجرد غرار على الورق؟
2: إن مراقبة تدفقات السلاح دائرة يعني تقنيات عالية جدا، وده يمكن يكون دور المجموعات النسائية والشبابية والمدنية كلها الموجودة خارج السودان، لأنها هي بتتابع، هي بتلتقط الأخبار، هي بتترجم كل البوستات وكل الصحف اللي بيتكلم عن المسألة دي، لكن وصول المعلومة على المستوى الجمعيات والمجموعات والمبادرات القاعدية مهم جدا عشان على الأقل يتفاعلوا في يعني عدم استمرارية الحرب ومناهضة انتشار السلاح والعمل المشترك في الحملة لحظر استخدام هذه الأسلحة. ضمان عدم الإفلات من العقاب ده طبعا بيكون واحدة من هو أصلا من المطالب الأساسية للنساء ولحركتهم كلها ولكل الوفود اللي شاركت على مستويات مختلفة سواء كانوا على أحزاب سياسية ولا حركة نسائية أو الشبابية أو حتى الإعلام نفسه، لعب دور كبير جدا في أنه واحدة من الشروط لأي تفاوض، ولا أستخدم كلمة تسوية، أستخدم كلمة التفاوض، عدم الإفراط من العقاب، لأن التفاوض مبدأ لابد أن يتم بين الطرفين حاملي السلاح، ولا بد أن تصرهم رسالة بضرورة وقف الحرب والمحافظة على ما تبقى من السودان والمحافظة على ما تبقى من أبناء وبنات الشعب السوداني والمحافظة على وطن وبلد اسمها السودان.
3: شكرا أستاذة نعمات، وننتقل للصحفية مديحة عبد الله. أستاذة مديحة، من واقع متابعتك، إلى أي مدى ممكن يقلل تجفيف تدفق السلاح جرائم الاغتصاب والعنف القائم على النوع الاجتماعي؟
4: طبعا المساعي الخاصة للحد من تدفق السلاح للسودان وتوسيع نطاق حظر السلاح المفروض على دارفور عشان يشمل كل السودان، طبعا دي خطوة يعني مرحب بها، خطوة كويسة جدا إذا نجحت المساعي بتاعت أمريكا لتمرر المقترح بتاع القرار بتاع عبر مجلس الأمن، لأنه توسيع نطاق الحظر السلاح عشان يشمل كل السودان أكيد يعني بضعف قدرة الأطراف المتحاربة على أنها تستمر في الحرب، وبالذات على الأسلحة والمسيرات اللي هي حسة بقت تلعب دور كبير جدا في استدامة الحرب في السودان، وبتشكل عليهم ضغوط لأنها بتقل قدرتهم على الاستمرار في الحرب، بالذات الأطراف اللي هي بيفتكر عندها القدرة في أنها تحسم الحرب بالعمليات العسكرية. طبعا حس القرار ده والمساعي الخاصة بأنه يمر عن طريق مجلس الأمن بسابق الزمن، لأنه الحظر الحالي الحس المفروض على إقليم دارفور حينتهي في 12 سبتمبر القادم، عشان كده الوقت يعني وقت حساس جدا إذا تم فيه تمرير القرار ده عبر مجلس الأمن، بشكل إضافة كويس جدا في المساعي بتاعت وقف الحرب. طبعا حظر السلاح ما هو الأداة النهائية في وقف الحرب، لكن الإرادة بتاعت الأطراف ذاتها المتحاربة في أنه نوقف الحرب هي العامل الأساس في أنه الحرب تقف، لكن هذه كلها ضغوط في محاولة لأنه تتشلل القدرات بتاعت الأطراف دي. أكيد أي محاولة أن الأطراف بتاعت الحرب دي تتشلل قدرتها على مواصلة الحرب هو أمر في صالح المدنيين وبالذات النساء.
3: كيف بيهدد انتشار السلاح وتسليح المواطنين أمان النساء داخل البيوت والمجتمعات؟
4: طالما استمرت الحرب موجودة واستمر تدفق السلاح ووجد أطراف الحرب نفسهم عندهم القدرة على مواصلتها، أكيد ده بشكل خطر كبير جدا على النساء، اللي هو أصلا هي الحرب هي وفرت البيئة اللي بتخلي يكون في عنف بكل أشكاله، بالذات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ما بتتوفر حماية، بتكون المجرمين اللي بيقوموا بالجرائم بتحت الاغتصابات والاحتداءات الجنسية على النساء ما بكون في إمكانية لتعقب والقبض عليهم، ولا بكون في إمكانية لأي نوع من الحماية للنساء، حتى للنساء طبعا في مراكز النزوح وفي مراكز اللجوء وفي حتى داخل المدن يعني. فأكيد يعني تضييق تدفق السلاح على الأطراف الحرب أكيد يمنح فرصة في أنه تتوفر إمكانية لتوفير حماية للنساء، لكن طبعا ما بتكون حماية كاملة طالما الحرب مستمرة، لأن هذه كلها أدوات لتقليل حدة القتال في السودان وليس الوصول إلى سلام، والسلام هو البضمن طبعا حماية كاملة للنساء.
3: كيف أثر انتشار السلاح وانعدام الأمن على عمل الصحفيات والصحفيين خاصة في توسيع الانتهاكات ضد النساء؟ وهل حظر السلاح ممكن يخلق مساحة أكثر أمان للصحافة عشان تكشف الانتهاكات وتوسط الجرائم؟
4: طبعا أكيد الصحفيين والصحفيات بتكون في إمكانية في أنه تتوفر لهم حماية، لأنه حس الصحفيين والصحفيات ولا حتى الصحفيين من خارج السودان بيلقوا صعوبة كبيرة جدا في أنه يواصلوا عملهم في مناطق القتال، وحس الآن نحن كلنا ملاحظين أنه ما في مراسلين ولا مراسلات سودانيين يقدروا يصلوا إلى المواقع بتحت القتال عشان يكونوا عارفين اللي بيحصل بالضبط شنو، ويجيبوا المعلومات زي ما هي حاصلة على الأرض زي ما موجودة في كل مناطق الحروب في العالم. الصحفيين والصحفيات عندهم الإمكانية إنهم يصلوا للمواقع دي ويروا الأحداث كما هي، إلا في السودان طبعا لأنه ما في حماية، ما في ضمانات، ما في احترام لحرية لعمل الصحافة، ولا في احترام للحق في الصحفي، حق الصحفيين والصحفيات إنه يصلوا لمواقع تغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات. فده طبعا أكيد بحد من قدرتهم في إنهم يصلوا هناك، لأنه ما بتتوفر أدوات بتاعت حماية للصحفيين والصحفيات.
3: كيف ممكن تتبع مصادر السلاح يساعد في تغوية ملفات المحاسبة والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات؟
4: إذا القرار بتاع يعني حظر السلاح في كل السودان، يعني استمدت القرار ده يشمل كل حظر كل السودان، أكيد بيوفر إمكانية في إنه يعني على الأقل كشف الدول واللي هي بتخرق القرار بتاع مجلس الأمن في إنها تمد الأطراف بتاعت الحرب بالسلاح. وأكيد الدول دي اللي بتمد الأطراف دي بالسلاح إذا خرقت القرار بتاع مجلس الأمن أكيد بتكون هي محل مساءلة، وبالتالي مساءلة بالقوانين الدولية، لأنه ده بيكون قرار دولي، وبالتالي بتكون في إمكانية لملاحقتها ومعاقبتها بموجب القرارات الدولية اللي هي بتلاحق وبتعاقب الدول أو المؤسسات أو المنظمات اللي هي بتخرق القرارات الأممية. وأكيد هم حس على الدول دي ذات اللي بتمد أطراف الحرب، هي معروفة، الناس كلهم عارفينها، سواء السودانيين أو الأطراف الدولية الساعية لوضع حد الحرب في السودان. المشكلة إنه بعض الدول دي هي ذات اللي بتمد الأطراف تحت الحرب دي، هي جزء من المساعي أو الآليات الإقليمية والدولية الساعية يعني وضع حد الحرب في السودان. عشان كده المسألة دي مرات بتخضع ل يعني مساومات، تخضع للعلاقات والعلاقات البينية بين الدول دي ذاتها. وحتى في مجلس الأمن حس أن احنا لو لاحظنا يعني روسيا والصين يعني روسيا أبدت احتراض على أي إجراء بيأثر جالد على قدرات الجيش، بتعتبر إنه الجيش ده هي جهة يعني شرعية في السودان وبتقاتل في متمردين. الصين برضو ماخذة موقف حذر من توسيع العقوبات أو توسيع الحظر عليه اللي يشمل كل السودان. فهي في النهاية يعني المسألة دي كلها مربوطة بمصالح بتاع الدول و ارتباطات بينية بيناتها وارتباطات بأطراف الحرب في السودان.
3: شكرا ضيفاتي العزيزات، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجا، وإلى لقاء جديد في كنداكات وميارب.
0: كنداكات وميارب. كنداكات وميارب برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بوابة دخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشهر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال العطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون وإخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك وإثنان والسماء مليانة. وأضاف العطا قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر العطا في هذا الخصوص:
1: نحن بإذن الله يا شباب أنتم حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخوانا. اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانة، لن تستطيع الامارات ايقافنا، ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا، ولن تستطيع الدول المتعاملة في الاغليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئة اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، ودعا إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب، قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم التسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة، لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة، لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيرها، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق قضية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جزئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل أشهر حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيل المسجل حتى الآن مرشح للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد أنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء صراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء للسكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيها مياه آمنة لنحو 25 ألف شخص يوميا بمن فيهم 5000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بمن فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
4: الأول يسرى حامد آدم عبد الله، اسم الأم يسرية محمد عبد الله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فطومة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبدالله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10,664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9,314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7,896 طالبة، الناجحات منهن 4,482 بنسبة نجاح 56.2%، أما الطلاب الجالسون فعددهم 2,668 طالبا، الناجحون منهم 1,652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنجا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ناس الأمن الاقتصادي جاءوا النقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس. قلنا تمام، في حاجات بتكون شخصية، في زول جايب تلاجة لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضو لازم أنا أعمل لجودة؟ يقول لك أيوة لازم تعمل لجودة. آخر الأيام دي بيجوا يحسبوا لنا بالحبة، تشوف العربية فيها كم قطعة، يقول لك أنا دايرة جودة لكل القطع الفاربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عودة طوعية، لا بيعرفوا غيره عودة طوعية، يقول لك إلا جيب ورق من ناس المواصفات. بقت شغلة بتاعت همبة رسمي شعبي.
0: الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة أطباء بلا حدود أن جنوب كردفان تتحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب، وأن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفع مزيدا من الأسر إلى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة، وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمة تستضيف بجيبها في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من 1,000,000 لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. نستعرض معكم خلال الجولة أبرز التطورات والأحداث على الساحة السودانية، ومن بينها ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني، وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي مع الكاتب الصحفي عثمان مرغني والقانوني المعيز حضرة. التطورات السياسية وجهود الآلية الخماسية لاحتواء الأزمة في السودان مع السفير عادل شرفي. الأوضاع الإنسانية لنازحي النيل الأزرق والمالحة بشمال دارفور مع آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور. التطورات الاقتصادية وردود الفعل حول قرارات بنك السودان المركزي الأخيرة بشأن تحرير سعر الصرف. التطورات في جامعة الخرطوم والخطوات التصعيدية للأساتذة مع دكتور محمد أمين صديق عضو اللجنة التسييرية لهيئة النقابة لأساتذة جامعة الخرطوم. وكذلك سنتابع التطورات في ولاية غرب كردفان وإعلان الإدارة المدنية خلو الولاية من النزاعات القبلية مع رئيس الإدارة المدنية يوسف عليان. نبدأ الجولة بالملف السياسي، وفي إطار ردود الفعل من القوى السياسية والمحللين والكتاب حول الحوار السوداني السوداني في الداخل وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن الحوار، ينضم إلينا الكاتب الصحفي عثمان مرغني لنستمع إلى وجهة نظره وقراءته لهذه التطورات.
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتداء أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان، لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي، وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة، لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها، لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان. الاتحاد الأفريقي يوفر نوع من التقديم إلى أطراف أخرى خارجية يمكن أن تكون أيضا معين لهذه اللينة، خاصة في الأفق الدولي الذي يتمثل في الأمم المتحدة، بعض الدول المهمة التي كانت على اتصال مستمر بالأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة بريطانيا والمنظمات الإقليمية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
7: وفي السياق نفسه وفيما يتعلق بالضمانات المؤقتة التي أعلنتها سلطات بورسودان وتصريحات وزير العدل بشأن شطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني السوداني، ينضم إلينا الخبير القانوني المعيص حضرة للوقوف على الأبعاد القانونية لهذه التصريحات والضمانات ومدى تأثيرها على المشاركين في الحوار.
8: السلام عليكم ورحمة الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دبنجة. والله طبعا يعني حقيقة ملاحظتي الأساسية إنه السيد وزير العدل ده منذ تعيينه هو لا يتكلم عن اختصاصه كوزير عدل، دائما يتحدث عن النيابة العامة وعن العمل الجنائي. هذا الأمر منذ 2017 تم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وأصبح وزير العدل لا علاقة له بالعمل الجنائي نهائيا، والنائب العام هو المختص. ولكن نلاحظ أن السيد وزير العدل دائما يتحدث في الأمور الجنائية وهذا ليس من اختصاصه. أولا وزير العدل ليس من حقه أن يتحدث عن حصانات أو عن غيرها أو شطب بلاغات، لأنه هذا هو أمر النيابة العامة. لكن يلاحظ أن النيابة العامة صامتة الغبور للأسف الشديد، والسيد وزير العدل يتحدث فيما لا يعنيه فيما لا يخصه، وتصريحات نفسها غير صحيحة وغير دقيقة. أنا يعني قرأتها إنه البرهان سوف يقدم إغرارا للذين سوف يحضرون الحوار أنه لن يتم القبض عليهم. أول اللفظ في حد ذاته لفظ غير صحيح من ناحية القانونية. البرهان لا يملك أن يقدم إغرارا، البرهان لا يملك أن يقدم مثل هذا الأمر، لأنه لا يملكه ولا يستحقه أن يقدمه. شطب البلاغات هي اختصاص النيابة العامة. النيابة العامة إذا رأت أن هذه البلاغات لا أساس لها من الصحة، يمكن النائب العام أن يستخدم سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ويوقف هذه الإجراءات بغرار مسبب أنه لا يرى سبب للاستمرار في هذه الدعوة. لكن يبدو أنهم من يتحدثون عن الحوار في الداخل يريدون أن يناوروا أن يقدموا يعني مصيدة للذين يودون الحوار، وسوف تكون هذه البلاغات يعني سيف مسلط تحركه السلطة الموجودة في بورسودان أو في الخرطوم متى أرادت، ضد الذين يغفون ضدها وضد الذين يقولون لا للحرب وهكذا. لأن أصلا هذه البلاغات لا أساس لها من ناحية القانونية، هي بلاغات لا تقوم على شيء حقيقي، بلاغات فتحت ضد السياسيين لم يقوم بأفعال، يعني تغويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة. هذه أشياء يعني تحتاج إلى بيانات فعلية، قيام بأفعال وليس أغوال. السياسي كلامه كله أغوال، وهم النظام السابق والنظام الحالي جربون نفس المجرب. وبالتالي يعني للأسف وزير العدل يعني تصريحاته كلها مغلوطة وغير صحيحة من ناحية القانونية.
7: وفي ظل استمرار الحرب وتصاعد وتيرة القتال مع غياب أي مؤشرات واضحة على التوصل إلى حل سلمي وتعسر الجهود الدولية ولا سيما جهود الآلية الخماسية، يبرز السؤال إلى أين يتجه السودان في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة. للوقوف على هذه التساؤلات ينضم إلينا السفير عادل الشرفي ونستمع منه إلى قراءة حول مستقبل الأوضاع في السودان ومسارات الحل الممكنة.
9: في تقديري لا يجب التعامل مع ما وصلت إليه اللجنة الخماسية الآن باعتباره فشلا نهائيا، ولكن بالتأكيد هو تعثر واضح ومغلق، ويكشف أن المشكلة أكبر من مجرد عقد اجتماعات أو زيادة في عدد المبادرات. السودان في رأيي أصبح يعاني من مشكلة أساسية، وهي تعدد المبادرات وتعدد الوسطاء من دون وجود مركز ثقل سياسي قادر على توحيد هذه الجهود وتحويلها إلى ضغط حقيقي على أطراف الحرب. والخماسية نفسها لديها ميزة مهمة جدا، لأنها تجمع بين منظمات الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية ثم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وهذا من حيث المبدأ يمكن أن يكون قوة كبيرة إذا استطاعت هذه الأطراف أن تتحدث بصوت واحد. لكن السؤال الحقيقي هو هل تستطيع الخماسية أن تتجاوز مجرد التنسيق وعقد الاجتماعات إلى التأثير الفعلي في أطراف الحرب وفي الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الحرب؟ وهنا تظهر المشكلة الحقيقية، لأن الحرب في السودان لم تعد شأنا سودانيا داخليا فقط، بل أصبحت لها أبعاد إقليمية ودولية واضحة، وهناك مصالح وحسابات لدول مختلفة. لذلك لا يمكن الوصول إلى تسوية إذا ركزنا فقط على القوى السياسية السودانية وتركنا الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة خارج المعادلة. وأعتقد أن الخماسية إذا أرادت ألا تلقى مصير المبادرات السابقة فعليها أن تغير طريقة عملها. لا نحتاج إلى مبادرات جديدة كل مرة، ولا نحتاج إلى وثيقة جديدة كما تقول لنا أن الحرب يجب أن تتوقف. الجميع يعرف ذلك. ما نحتاجه هو مسار واحد، هو ضغط جاد واحد، ورسالة دولية وإقليمية واضحة لأطراف الحرب بأن استمرار الحرب ستكون له تكلفة، وأن السلام ستكون له فوائد وحوافز. كذلك أعتقد أن هناك خطأ يجب تجنبه، وهو محاولة الاتفاق منذ البداية على كل تفاصيل العملية السياسية. نحن نعرف أن السودانيين مختلفون اختلافا كبيرا حول قضايا كثيرة، شكل الدولة والجيش والفترة الانتقالية والدستور والعدالة الانتقالية والانتخابات وتقاسم السلطة وغيرها. إذا قلنا أن علينا أن نتفق على كل هذه القضايا قبل أن نبدأ فلن نبدأ أبدا.
7: سجلت حالات إصابة بالكوليرا في محلية الوضيع بولاد غرب كردفان وسط مطالب بالتدخل العاجل لاحتواء المرض والحد من انتشاره إلى المناطق الأخرى. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي معنا في جولة السودان اليوم مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي.
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضيع بولاد غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد أنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية. هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوردية البنادول، وكل ما من شأنه أنه يحيد من انتشار وباء الكوليرا هو منعدم. المنطقة تعيش في وضع شبه مغلق تماما جراء الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع. هناك صعوبة كبيرة جدا في وصول المساعدات الطبية، وصول الأدوية إلى هذه المنطقة. أيضا يعني هناك تدهور بيئي كبير جدا جراء مياه الأمطار وانتشار البعوض والذباب. كل هذه العوامل تجعل السكان في مواجهة خطر حقيقي وهو الوباء الكوليرا. نحن في مرصد كردفان بنناشد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إنها تضغط بشكل جدي على أطراف الصراع الجيش وقوات الدعم السريع في إنهم يسمحوا بفتح مسارات إنسانية آمنة بغرض وصول الأدوية والغذاء لكل المحتاجين في ولاية غرب كردفان، خاصة الذين يعني المناطق المتأثرة بوباء الكوليرا. الوضع كارثي ويتطلب تدخلات عاجلة، وأي تأخير يقابل مزيد من الإصابات ومزيد من الوفيات جراء وباء الكوليرا.
7: فتشت محلية المالحة بولاية شمال دارفور أوضاع إنسانية متردية وسط نداءات عاجلة من أجل التدخل وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين. ولمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الإنسانية في المحلية معنا في جولة السودان اليوم آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
10: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنجة. حقيقة تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور تشهد

0: والصحة، إضافة إلى المواد الاستهلاكية مع ارتفاع كبير للأسعار، وهنالك ندرة كبيرة جدا في المواد الغذائية. وتم تسجيل حالات سوء تغذية وسط المواطنين بصورة كبيرة، وده بيهدد الحياة بتاعت الناس. إضافة لذلك، توقف الحركة التجارية بين مدينة مالحة والولاية الشمالية، وده نتيجة للظروف بتاعت الحرب والقرارات الاقتصادية التي فرضتها حكومة الولاية الشمالية، والتي منعت عبور القوافل التجارية بين الولاية الشمالية وإقليم دارفور. وهذه القوافل هي التي تساهم في توفير المواد الغذائية والمواد الضرورية للحياة. فحياة المواطنين مهددة بشكل كبير. نحن كمنظمة مناصرة ضحايا دارفور أصدرنا بيان، وطالبنا في رسالة عاجلة إلى المنظمات الدولية وإلى المنظمات المحلية بضرورة التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية المتمثلة في الرز والذرة والدقيق، إضافة للسكر وحليب الأطفال، إضافة لذلك الأدوية المنقذة للحياة بالنسبة للمواطنين اللي بيعانوا من أمراض المزمنة والضغط وخلافه. إضافة لذلك، إن هذا العام الموسم الزراعي غير مبشر نسبة لقلة الأمطار وكذا. لذلك نحن بنطالب المؤسسات الدولية إنه تتدخل بشكل عاجل ولتقديم الغذاء والاحتياجات الضرورة بالنسبة للمواطنين، وضرورة إنه الناس ترسل قوافل إنسانية بشكل آجل للمواطنين. وبرضو بنطالب الأطراف بتاعة النزاع بضرورة فتح الممرات الإنسانية، وعلى الوالي الشمالية بوقف هذه القرارات، لأن هنالك أكثر من 400 شاحنة محملة بمواد غذائية متجهة إلى إقليم كردفان ودارفور تم إيقافها من قبل اللجنة الأمنية والخلية الأمنية في الولاية الشمالية. لذلك نحن كمنظمة إنسانية بنطالب وندعو بوقف هذا القرار الجائر فورا، لأن هذا القرار بيحدد حياة أكثر من 10 مليون مواطن موجودين في إقليم كردفان ودارفور. وبرضو بنطالب ضرورة توسيع المناصرة بشكل جيد حتى تتمكن المواطنين من الحصول على المواد والخدمات الأساسية. آدم موسى أوباما، منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
1: وفي السياق ذاته، تشهد مناطق النزاع في إقليم النيل الأزرق أوضاع إنسانية وأمنية بالغة الخطورة وسط تزايد معاناة النازحين وتدهور الأوضاع المعيشية. ولمزيد من التفاصيل حول الملف ينضم إلينا آدم موسى أوباما، ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
0: كذلك تدهور الأوضاع الإنسانية في إقليم النيل الأزرق، وده نتيجة برضو لاستمرار المعارك في هذه المناطق وعدم توفر الأمن. وده وفقا لشهود أيان المنظمة استطلت آرائهم إنه هنالك نزوح من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، مع وصول موجة جديدة من الأسر إلى القرية 4 والقرية 5 التابعة لمحلية ود الماحي. وعدد النازحين يقدر ب 700 أسرة يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة، إضافة لذلك عدد الأفراد في قرابة 2000 شخص، ديل غالبيتهم من النساء والأطفال بمروا بأوضاع إنسانية كارثية. وصلوا لهذه المناطق في 29 أغسطس 2026 هربا من العمليات العسكرية المستمرة بين الأطراف النزاع وتدهور الأوضاع الأمنية. وصلت هذه الأسر في رحلة شاقة مستخدمين المراكب والبابورات الجرارات وعليهم آثار الإرهاق، ودي أوضاع صعبة جدا. وهنالك نقص كبير في المواد الغذائية والمواد الصحية وخاصة المستلزمات.

0: خدمات الأطفال ومياه الشرب والرعاية الصحية الأولية. إضافة لذلك مواد الإيواء. لذلك أطلقنا نداء إنساني عاجل لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بضرورة التدخل العاجل لتقديم المساعدات لمواطني النيل الأزرق، وبرضه بالناشط أطراف الحرب بضرورة إعلان هدنة إنسانية بشكل عاجل حتى تتمكن المنظمات بتوصيل الخدمات للمحتاجين.
1: وفي الشأن الاقتصادي وفيما يتعلق بقرارات بنك السودان المركز الأخيرة بتحرير سعر الصرف والسماح للبنوك بشراء حصائل الصادرات بالسعر الذي يحدده البنك، استبعد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن يكون القرار سببا في ارتفاع سعر الدولار. معنا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير لمزيد من التوضيح.
2: السلام عليكم أخي الكريم. في الانخفاض الحصل في التجنيه السوداني له عدة أسباب، يمكن القرار الأخير الخاص بالبنك المركزي إذا يلي تحرير سعر الصرف أو السماح للبنوك بشراء حصائل الصادر بالسعر الذي يحدد البنك، وإذا البنك ليس لديه رغبة في الشراء أو عجز عن ذلك يحيل الأمر للبنك المركزي يقوم بالشراء. دي كان خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين، المصدرين كان بيعانوا من التعقيدات الخاصة بحصائل الصادر. دي كانت خطوة ممتازة جدا بتشجع المصدرين لأنه يبيعوا حصائل الصادر بالسرعة المطلوبة، وبتعجل حكاية أنه يتم بيع حصائل الصادر وعدم التأخر بصورة كبيرة في تسوية أمر حصائل الصادر. لكن هذه السياسة طبعا تحتاج أنه البنك المركزي يضخ في المرحلة الأولى، يعني على الأقل مدة شهر أو شهرين إلى حين يعني بداية استقطاب النقد الأجنبي من قبل البنوك. بعد ذلك يخلق نوع من التوازن وزيارة الاحتياط الموجود. واحدة من الأشياء المهمة جدا. الجانب الآخر من المعالجات السريعة المتاحة حاليا هو موضوع الذهب. الذهب ده لابد من اتخاذ السياسات التي تؤمن استفادة الاقتصاد بالكامل من هذا المعدن النفيس. احنا تحدثنا من قبل عن إنشاء بورصة للذهب. يعني احنا لنا أكثر من 10 سنوات ننادي بإنشاء بورصة للذهب. البورصة يمكن تخلق سوق منظم يمنح أسعار تشجيعية يجعل المعدنين يأتون للداخل بدلا من تهريب الذهب للخارج، والنظر في إمكانية تحويل التعدين التقليدي إلى قطاع منظم. أنا أفتكر الذهب وحده في المدى القصير ممكن إذا تم التعاون معه بسياسات اقتصادية متميزة ومدرومة بإجراءات لإحكام المنافس لمنع التهريب ممكن يحدث تحول كبير جدا في الاقتصاد السوداني بصورة كبيرة. أما الحديث عن معالجات في المدى المتوسط والبعيد يتعلق بقضية الإنتاج والإنتاجية، زيادة الإنتاج والإنتاجية من أجل زيادة الصادرات وإحلال الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري. أما من الحلول القصيرة أيضا مع موضوع الذهب لابد من التفكير في طرح عملة جديدة واستبدال العملة الموجودة، لأنه بتمكن القطاع المصرفي تماما من معرفة مصادر الأموال المنبوبة وغيرها من الأشياء وإيقاف نزيف العملات المزورة التي تستغل للتأثير سلبا على الاقتصاد السوداني أو الإضرار بالاقتصاد السوداني. كل هذه المعالجات تحتاج منظومة من السياسات متكاملة، تحتاج متابعة في التنفيذ، يحتاج أحكام رادعة للذين تسول لهم أنفسهم أن يسعوا للتخريب الاقتصاد السوداني سواء كان بتهريب الذهب أو تهريب المنتجات الأخرى أو ضخ عملات مزورة أو غيرها من الأشياء. لابد إن لم يكن هناك يعني أحكام رادعة وسياسات رادعة يمكن أن تستمر هذه الأشياء. لذلك لابد من ضبط هذا الأمر بصورة كبيرة واتباع السياسات التي ذكرناها. الشيء
1: أعلنت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تشكيل 3 لجان متخصصة للعمل على حماية الجامعة وحقوق وكرامة الأساتذة والطلاب والعاملين في وقت أكدت فيه دعمها لأي خطوات تصعيدية يقرها الأساتذة، وذلك عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الجامعة فيما يتعلق بحقوق الأساتذة والمرتبات والإجراءات المرتبطة بعودة العمل واستمرار الدراسة. للمزيد من التفاصيل معنا دكتور محمد أمين صديق عضو اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزيل الشكر والتقدير لراديو دبنجا لإتاحة الفرصة مرة ثانية لأن نتكلم في قضايا هامة تهم الوطن وتهم جامعة الخرطوم. بنتكلم عن البيان المهم الذي صدر صباح اليوم من اللجنة التسييرية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم. بذلت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم جهود كبيرة في التواصل مع إدارة الجامعة، أرسلت 3 خطابات للجلوس مع إدارة الجامعة والتفاكر معها حول القضايا الراهنة التي نرى أنه في القرارات اللي طلعت من إدارة الجامعة ومن وزير التعليم العالي معوق كبير جدا للعملية التعليمية والاستقرار الجامعة والأساتذة والطلاب. ولم تجي هذه المخاطبات، كان مصير هذه المخاطبات التجاهل، فما عاد في بالنسبة لقضايا مصيرية مثل هذه القضايا تمس الأساتذة والطلاب واستقرار الجامعة والعملية التعليمية ككل إلا عمليات التصعيد. اجتمعت اللجنة التسييرية للهيئة النقابية مع القاعدة بتاعتها مع الجمعية العمومية في لقاء تشاوري وخرجت منه بأنها تكون 3 لجان لدراسة هذا الوضع وترفع تقاريرها متى ما تكتمل، وهي اللجنة القانونية ولجنة استمرارية الدراسة ولجنة الاتصال المؤسسي. مع تصاعد الأحداث بالنسبة للتوقيع الحضوري في يونيو وربط المرتبات بالتوقيع الحضوري في أغسطس، وكلما مشت فيه الجامعة وعدم التواصل أصدرنا هذا البيان. واللجنة التسييرية للهيئة النقابية تؤكد على أنه حقوق الأساتذة وحقوق الطلاب واستمرارية العملية التعليمية هذا إرث لجامعة الخرطوم، إرث وطني عريق فيه عمل كبير جدا على مدى 10 سنين منذ تاريخ الجامعة أثبتت مكانتها. فكل العمل اللي ماشي من قرارات مشحفة ما هو إلا تدمير لجامعة الخرطوم وتدمير لهذا الإرث بأكثر مما فعلوا التدمير المادي في تدمير المباني والمختبرات نتيجة للحرب. فبهذه الصورة اللجنة التسييرية بقى ما فيه حاجة غير التصعيد، وتقف مع كل الأساتذة في كلياتهم المختلفة في إنهم يتخذوا أي خطوة من الخطوات المناسبة لكل كلية على حسب موقعها في عمليات التصعيد، ولن نألو جهدا في الدفاع عن حقوق الأساتذة وعن هذه المؤسسة الوطنية.
1: المستمعين الأفاضل، قبل الختام نبقى مع يوسف عوض الله عليان رئيس الإدارة المدنية لولاية غرب كردفان الذي أعلن خلو الولاية من النزاعات القبلية، وذلك أثناء مراسم أداة القسم الدستوري للمدراء العامين والمدراء التنفيذيين الجدد.
4: حقيقة نحن في تطبيق أهداف الإدارة المدنية ممكن الفترة الفاتت كلها كل جهدنا كان متحقق على مستوى تحرير الولاية، والكلام ده قلنا في المؤتمر الصحفي بتاع هذا الحكومة الفاتت، وبعدها طوالي بعد تحرير الولاية يمكن اتحولنا ركزنا جهدنا في محلية بابانوسة. نشكر الإدارة الأهلية قبل يومين عملوا مؤتمر لإعمار مدينة بابانوسة، نحن يمكن رجعنا في بابانوسة الخدمات الأساسية لكن نطمح في المزيد عبر المنظمات الوطنية والعالمية وكذا. وكذلك مدينة النهود يمكن كان ركزنا كل جهدنا في تحقيق الأمن في مدينة النهود، ممكن الآن النهود فيها كل الخدمات الأساسية، المستشفيات فاتحة، المدارس فاتحة لحد امتحنا فيها الشهادة السودانية، أنا أفتكر دي نعمة كبيرة جدا جدا. وكذلك المساعدات الإنسانية اللي تقدمت، آخر مساعدات إنسانية خاطبناها يوم الجمعة في مدينة بزبط بحضور المدير التنفيذي ومكتب غايساني لقوات الدعم السريع وكل المنظمات. نحن أفتكر على مستوى السلم الاجتماعي مع الإدارة الأهلية ممكن الآن أعلن الولاية خالية من المشاكل القبلية، لكن برضو في بعض الهنات بتقع هنا وهناك، ودي كل في كل العالم موجود المشاكل الداخلية وما بتقدر تسيطر على سيطرة كاملة. الهدف الثاني من تغيير الإدارة المدنية توسيع المشاركة السياسية، توسيع المشاركة السياسية وخاصة في شمال الولاية نحن الفترة الفاتت لما كان أسست الإدارة المدنية وتشكلت الإدارة المدنية عبر المجلس الاستشاري لغاية قوة الدعم السريع والمجلس الاستشاري الولاي مع رئيس الإدارة المدنية كانت النهوض في الحركة الإسلامية وكانت مدينة الخوي كذلك وكان جزء من محلية ودبندا في يد الجيش وجزء من محلية الوضية. لكن نحن برضو من الأهداف الأساسية وتشكيل الجديد للإدارة المدنية وسعنا الربع الجغرافية السياسية للإدارة المدنية وخطينا شمال الولاية دخلنا في الإدارة المدنية في المدراء العامين وفي المدراء التنفيذيين عشان نقدر نسوق الولاية كلها مع بعض. دي الحاجات الأساسية، خلاف كده ما في أي هدف تاني وما في أي جلد تاني.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم ليوم الأربعاء الموافق الثاني من سبتمبر عام 2026. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة ونلتقي بكم في جولة جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا وإلى اللقاء. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي في حاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
9: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
10: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا يقول: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. عثمان مرغني يؤكد أن لجنة الحوار مستقلة وتعمل وفق إطار وطني تستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه بمبادرة الحوار السوداني. مذكرة القوى المناهضة للحرب تحذر أي حوار جزئي يدار من الخرطوم ودون أي التزام بوقف الأداعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالات وفاة بالكوليرا في محلية الوضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. حملة لتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان وأخرى استباقية في كاسوة طويلة. الأمم المتحدة وشركاؤها والصحة العالمية يكثفون جهود مكافحة الكوليرا وتوزيع الإمدادات الطبية اللازمة للولايات المنكوبة. المنظمة الدولية للهجرة تعلن فرار 730 شخصا من عدة قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن. أوشا تقول: المنظمة الإنسانية تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة في السودان على الرغم من النزاعات الدائرة ونقص التمويل. احتجاجات لمخلصي الجمارك في وادي حلفة على إنشاء هذا الأمن الاقتصادي نقطة تحصيل بالقرب من حظيرة معبر أشكيت بالولاية الشمالية. أطباء بلا حدود تقدم أكثر من 1,000,000 لتر من المياه وخدمات لمكافحة الملاريا وسوء التغذية ل 57,000 نازح من أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بواب الدخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالة وفاة بالكوليرا في محلية العضية بغرب كردفان، وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية، وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال العطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون وإخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك وإثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطا قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا، ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر العطا في هذا الخصوص:
1: إحنا بإذن الله يا شباب أنتوا حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخوانا. اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانة، لن تستطيع الامارات ايقافنا، ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا، ولن تستطيع الدول المتعاملة في الاغليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئة اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، ودعا إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تاهية الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم تسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية. وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيره، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق قضية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جزئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأدعيات يرسغ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيل المسجل حتى الآن مرشح للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد أنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء صراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء للسكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيهة مياه آمنة لنحو 25 ألف شخص يوميا بما فيهم 5000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بما فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
4: الأول يسرى حامد آدم عبد الله، اسم الأم يسرية محمد عبد الله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فطومة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10,664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9,314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7,896 طالبة، الناجحات منهن 4,482 بنسبة نجاح 56.2%. أما الطلاب الجالسون فعددهم 2,668 طالبا، الناجحون منهم 1,652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنجا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرب من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ناس الأمن الاقتصادي جعلوا النقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس. قلنا تمام، في حاجات بتكون شخصية، في زول جايب ثلاجة لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضو لازم أنا أعمل له جودة؟ يقول لك أيوة لازم تعمل له جودة. آخر الأيام دي بيجوا يحسبوها لنا بالحبة، تشوف العربية فيها كم قطعة، يقول لك أنا داير جودة لكل القطع الفاربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عودة طوعية، لا بيعرفوا غيره عودة طوعية، يقول لك إلا جيب ورق من أصل المواصفات. بقت شغلة بتاعت همبة رسمي شعبي.
0: الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة أطباء بلا حدود أن جنوب كردفان تتحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب، وأن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفع مزيدا من الأسر إلى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة، وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمة تستضيف وجبها في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من مليون لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
7: راديو دبنجا، راديو
8: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
9: مستمعين راديو دبنجا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. معلوم أن الحرب أثرت بصورة كبيرة على حياة الطلاب والمعلمين وعلى المدارس والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وكمان أدت لانقطاع عدد كبير من الطلاب عن الدراسة وفقدان وثائق وشهادات دراسية، بالإضافة للتحديات النفسية والاقتصادية، مشاكل الإيجور اللي بتواجه المعلمين مع بداية مرحلة التعافي وعودة الحياة تدريجيا. في أسئلة مهمة، كيف ممكن نعيد بناء العملية التعليمية، وكيف نضمن أن الطلاب يرجعوا لمقاعد الدراسة والمعلمين يرجعوا لفصولهم، ونقدر نعالج الفاقد الأكاديمي السببت الحرب. للنقاش وتفاصيل أكثر عن الواقع والتحديات والاحتياجات، يسعدنا اليوم نستضيف عضو لجنة المعلمين السودانيين الأستاذة قمرية عمر. أهلا بك أستاذة قمرية، كيف بتوصفي الوضع الحالي للمدارس، وهل المدارس دي جاهزة فعلا لاستقبال الطلاب ومواصلة العملية التعليمية، وإلى أي مدى الخدمات الأساسية زي الموية والكهرباء والصرف الصحي والبيئة الصحية متوفرة داخل المدارس؟
10: توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمية والبيئة الصحية الصالحة للدراسة. نحن كان جينا في اهتمام الدولة بالتعليم، يعني حتى في زمن الاستقرار وزمن ما في حرب والحتة كويسة والناس كويسين ماكلين شاربين الكهرباء في الموية، في كانت المدارس بتعاني من نقص الخدمات دي، فما بالك أسا يعني أصلا عندهم شماعة وعندهم فورمالة بتاعت إنه الحرب بتاعت الكرامة شغالة، فما في يعني المدارس زيها وزي البيوت السكنية وكده. يعني تفتكري هم حيفتشوا حلول مثلا للمدارس عشان يعمل مثلا لهم ألواح طاقة شمسية ولا كده عشان المدارس دي تكون فيها إنارة وفيها مويه وكده، لا ابدا ما في، ما في الحاجه دي ما موجوده. وهي اصلا من زمان واسس هذا الافغان انه فقيره جدا، لكل البيئه المدرسيه فقيره شديد لكل احتياجات الاساسيه.
11: استاذه قمريه، بعد انقطاع طويل هل لاحظتوا تسرب في اعداد الطلاب مقارنه بمتوسط الحضور قبل الحرب؟
10: في تسرب للطلاب عايفي، هي اصلا كان في تسرب ما قبل الحرب، كان في تسرب، وطبعا الحرب جات كملت ناقصه. اي في تسرب للطلاب لانه ليهم كم عام دراسي هم ما درسوه، فعلى الاقل الناس اللي كانوا في الحلقه الثانيه والحلقه الثالثه ديل مشوا فتشوا ليهم سبل بتاعت عيشه، لانه بيكون دائما الاهل بيعتمدوا على الاولاد الكبار والبنات الكبار في عمر الطاشرات ديل، فبيعتمدوا عليهم في انه يحسنوا الوضع الاقتصادي للاسره، فبيكونوا دخلوا سوق العمل بغض النظر عن عامل كيف سوق العمل والمخاطر الموجوده فيه، لكن معظمهم بيكونوا تسربوا وخشوا سوق العمل. ففي تسريب، وفي تسريب غالبا كبير شديد. صح ما في احصائيه وما في يعني رقم عشان زول يقول انه، لانه ما في دراسه اتعملت، واصلا ما في طريقه هسه لعمل دراسه، والمنظمات المسؤوله من الحاجه دي انها تعمل دراسات زي دي عشان تجيب رقم صحيح وواضح، ما بتقدر تعمل الحاجه دي هسه بظل الحرب، او هي ذاتها ما اظن عندها المقدره تعمل الحاجه دي. المهم اتعملت، لكن التسريب كبير قطع شك.
11: من القضايا المهمة والملحة الطلاب النازحين اللي هم بيحاولوا يلقوا فرص في مناطق النزوح، كيف بيتم التعامل مع الطلاب النازحين الجدد خاصة ما عندهم وثائق ثبوتية أو شهادات أكاديمية؟
10: والله هو طبعا يجوا نازحين جدد من المناطق الصراع بالذات السي بتاعت كردفان وكده دي، فنزحوا طلاب كثيرة للولايات الشمالية، وواحدين فيهم دخلوا حتى الخرطوم. انا افتكر انه ما في زول يسالهم يعني من الوثائق الثبوتيه، يعني وثائق شنو؟ هو زول يعني الحق ذاته في الحياه ده بتقدم على اي حاجه قدامه، يعني هو زول جاي نازح يعني حيقعد ينتظر يشوف يطلع ورق ثبوتي ويجيب شهاده بتاعت غيري انه كان في سنه كده وماشي لسنه كده ويجيب نتيجته بتاعت، يعني دي في حالات الاستقرار ما قاعده تكون متوفره. فبالك هسه في حاله بتاعت حرم ونزوح، يعني النزول حيكون جاري شايل حاجاته دي كلها في يده عشان لما نمشي يستقر ويقعد في حته امنه نسبيا يسالوا منها يكون متوفره؟ ابدا ما في. يعني هسه معظم السودانيين النزحوا ديل المشوا مصير، المشوا دول الجوار، تشاد، جنوب السودان، ايا كانت الدوله المشوا عليها، ما في زول يعني قدر شال معاه ورقه الثبوتي، ناس دي مرقت ساي، يعني بس دول جاري داير يحفظ حياته. فأنا أفتكر إنه ما في زول يسألهم من ورق ثبوتي، إذا أنت داير تحدد الطالب تدخله في فصل، إذا أنت ما واثق من كلامه اللي هو قاله ممكن تمتحن المستوى بتاعه، تتقدم لهم امتحانات في المدرسة قبل ما يوزعون على الفصول الأكاديمية اللي هم بيشوفوا إنه المستوى بتاعهم بناسب الفصل ده، يعني ما حاجة صعبة ممكن تتعالج. يعني بعد ذاك لما نيجوا عند الامتحانات الكبيرة ممكن بعد ذاك الناس تشوف إنه تطلع لهم وثيقة، يعني وثيقة يمتحن بها، يعني ما وثيقة إنه هو شهادة غير إنه فياته ليفل أو فياته مستوى أكاديمي، لأنها دي سهلة، يعني ممكن تعمل امتحان بسيط والطلاب تتحدد مستوياتهم بناء على كده يخشوا في الفصل اللي هو بيناسب المستوى بتاعه. الفجوة الزمنية دي بتاعة انقطاع الدراسة وأنا أفتكر إنه تتعامل لها معالجات. تتعامل معالجات كيف؟ دي مسؤولة منها وزارة التربية والتعليم، المفروض تخط خطة لمعالجة الفجوة دي أو معالجة الانقطاع عن الدراسة لفترة طويلة، تخط خطة وتشوف إنه تقدر تعملها كيف، حتى ولو المعلمين حيشتغلوا في فترة الإجازة يكون يعني فيها أجر إضافي وتكون مكثفة ويكون زمانها قليل, يعني ما يكون زمانها طويل عشان ما الطالب يكون مثلا درس عامين متواصلين مع بعض بدون غابات, لأن الحاجة دي ما يعني تربويا ما صحية وبتكون بتخلق إشكالات. لكن مفترض يكونوا في خبراء وتتكون يعني لجنة من خبراء تربويين وخبراء أكاديميين عبر وزارة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتحت وزارة إشراف وزارة المالية, لأنها هي الجهة الممكن تمول المقترح ده وتمويل الخطة دي, وبعد ذاك يشوفوا إنه مفروض يعالجوا الإشكال ده كيف.
11: كيف ممكن نقدر أو نقيم عودة المعلمين والكوادر الإدارية لممارسة أعمالهم بعد الحرب؟
10: ضعيفة شديد, لكن للأسف الفجوة دي الدولة سدتها بتعيين معلمين جدد, وأنا والله شخصيا تكلمت عن الموضوع ده كتير, إنه يعني أصلا ده ما حل, وحل غبي جدا إنك تسد الفجوة بتاعت المعلمين المؤهلين الكادر المؤهل له سنين, يعني تلقى معلم شغال له 20 سنة 25 سنة 10 سنة 15 سنة, يعني حتى ولو شغال له 5 سنة اكتسب خبرة ما سهلة, يعني انت ما قادر توفر له الوضع المناسب يخليه يجي راجع يمارس الوظيفة بتاعته.
11: نجي لملف الرواتب والمستحقات, وده من أكثر الملفات المثيرة للجدل ومن أكثر الملفات اللي زعزعت استقرار المعلمين. كيف أثرت مشكلة عدم انتظام المرتبات والمستحقات المالية على استقرار الكادر التعليمي؟
10: يعني المعلمين دي لهم شهور عدد ما صرفوا والدولة ما دايرة تعدل مرتباتهم, وشوفنا أسي يعني بعد الاحتجاج والإضراب اللي تم بقيادة لجنة المعلمين الحصل شنو؟ إنه كونوا لجنة واللجنة كونت لجنة, اللجنة دي عشان تدي المعلمين حقوق ومتأخراتهم بتحت السنين اللي ورا اللي هي من 2023 عشان تديهم متأخراتهم دي, لا إلا اللجنة تمشي لكل ولاية مع مين بتاني, يعني الناس دي يعني مشت بعيد, الناس دي بقت شغالين يعني من زمان الحاجات دي بتتم عبر الأشياء الإلكتروني, يعني ما في لجنة بتمشي لحد الولاية عشان تقعد مع المعلمين عشان تناقش معاهم مع الوالي بتاعهم مع وزير التربية هناك الإقليمي عشان يناقشوا إنه يدوا المعلمين حقوقهم كيف. لا أبدا, ما في داتا, الداتا دي يعني ما بتحت, يعني السفر ذاته أسف تعليان ده عشان اللجنة ذاته تكون عندها حوافز والقروش بعد داخل بتطلع لحوافز اللجنة عشان تتحرك من ولاية لولاية ويقعد وين ويأجروا لهم فنادق, هتكون القروش بتاعتها أكتر من القروش الممكن يدوها للمعلمين بعدين بتاعت استحقاقاتهم. يعني أنا أفتكر ده يعني قرار عقيم وقرار ما سليم إنه يعملوا عملية زي دي. أنت المعلم ده أديه حقوقه بالطرق الصحيحة والداتا مفترض تكون متوفرة ذاتها في الوزارة الاتحادية, إذا ما متوفرة سهل إنه ممكن يجيبوها من الولايات, سهل يعني بالتلفون الناس ممكن تجيب الداتا بال تحول المستندات بي دي اف عبر الشبكه, يعني في 100 طريقه انه اختاروا الطريقه العظيمه بتاعت انه اللجنه تمشي فيزيكالي تتحول وتترحل من ولايه لولايه ولحد, ونحن عندنا 18 ولايه يمكن اللجنه لحد هسه ما غطت لها 8 ولا 6 ولايات فقط, يعني عشان تغطي الولايات دي دايرة كم شهر عشان تمشي تغطي الولايات دي وتجيب الداتا, عشان بعد تجيب الداتا يجي بعد ذاك يضر بحقوق المعلمين عشان يدوها لها, بتكون السنة المالية انتهت وبتجي سنة مالية جديدة, السنة المالية الجديدة دي عشان بعد ذاك يكون الحقوق بتاعت السنة المالية الفاتت سقطت, وعشان تاني يجي مثلا اللجنة بتاعت الأجور المجلس الأعلى للأجور بعد ذاك بعد يجي يكون خلاص أصلا دي سقطت من حساباته عشان لما تتعامل ميزانية جديدة بيكون حقوق المعلمين ما داخله جواها. يعني ده كلام أنا بفتكر إنه حاجة صعبة صعبة شديد إنه يتعاملوا مع المعلمين بالمستوى ده.
11: في جانب صحي ونفسي بيتعلق بمرحلة ما بعد الحرب, هل المعلمين ديل يتلقوا تدريب للتعامل مع الأزمات والطلاب المتأثرين نفسيا بعد الحرب؟ وهل المعلمين نفسهم يتلقوا برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي؟
10: صراحة يعني ما في تدريب. هو تدريب حتى في الزمن بتاع الاستقرار التدريب ما كان قدر كده. فما بالك أسا يعني أسا دي أصلا ما في بندي بتاع تدريب ولا في زول شاف المعلمين حتى الرجوع دي بالقلة الغليلة رجعت إنه زول شاف إشكالاتهم شنو ولا الناس تقول معاهم تحلل ليهم مشاكلهم شنو ويعالجوهم نفسيا. يعني الشعب السوداني ده كله ده اللي كونسلت يعني الشعب السوداني ده كله الحرب دي دخلته في نفسيات ودخلته في اكتئاب. الناس دي ماتت بالقهر ماتت بالإحساس بالظلم ماتت بإحساس العجز. يعني في أوضاع مزرية جدا للمعلمين وهو وضعهم النفسي والحادي بتنطبق وتنسحب على كل الشعب السوداني من معلمين براهم. لكن يعني بس غايته ربنا يرفع البلاء وربنا يعني يوقف النيران القايدة دي ويحكم الناس وطى العقل ويوقف المعاناة عن المواطن السوداني. شكرا جزيلا.
12: في ختام حلقتنا بنشكر الأستاذة جمرية عمر وشكرا لكم أنتم مستمعينا على حسن المتابعة.
7: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان نستمع نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وسنتناول فيها المطالبات بتمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان بدلا عن حصرها في دارفور، وفي حالة عدم تحقيق ذلك ما هي البدائل لتحقيق العدالة والنظر في الانتهاكات التي صاحبت الحرب الجارية في السودان منذ بدايتها والتي شملت أجزاء واسعة خارج دارفور. هذا المطلب مستمعينا الكرام ورد في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في يوم 24 من شهر 8 الجاري تقدمت به الدنمارك. الجلسة كانت مخصصة للنظر في حماية المدنيين بالسودان والوضع الإنساني الجاري بالسودان والمتردي بسبب الحرب. اليوم وبمعية كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي الناشط في المجال الإنساني والخبير في مجال القانون الدولي، والأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، سنتناول معهم هذا المطلب وإلى أي حد يمكن أن يتحقق وتشمل الولاية كل أنحاء السودان، وفي حال عدم تحقيقه ما هي البدائل الواجب اتباعها لتحقيق العدالة للضحايا وملاحقة الجناة ومحاربة مسألة الإفلات من العقاب. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المنعم آدم في راديو دبنجا برنامج في الميزان. مدخل لحلقتنا اليوم، ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتمديد هذه الولاية لتشمل كل السودان؟
14: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. مبدئيا المقترح طبعا هو تقدموا به مجموعة من المحامين والخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي من عدة شهور أو من منذ اندلاع الحرب الحالية. بدأ كثير من الناس الخبراء في مجال القانون الجنائي الدولي في مسألة المقترح العام، والنقاش الدار في جلسة مجلس الأمن طبعا لأنه الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية نفسه نشأ بالإحالة المعروفة للمسألة حقت الحرب والاتهامات أو المشاكل اللي حصلت كبيرة في الحرب الأولى 2003 في دارفور. وكانت النقاش حق مجلس الأمن دار في المرحلة زي ما أنت تكلمت عنها اللي هو في مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتكون تشمل كافة مناطق السودان حسب الحرب الحالية. طبعا كثير من الفقهاء في مجال القانون الدولي والخبراء المختلفين وزملاء محامين مختلفين بيفتكروا إنه الاختصاص للمحكمة بينعقد بسبب أشياء ثلاثة. الأولى الأشخاص المتهمين بشكل عام اللي هم الجيش والدعم السريع والجنجويد في المرحلة السابقة، والضحايا الموجودين في مناطق مختلفة بما فيهم الضحايا اللي كانوا بسببهم عمل مجلس الأمن الإحالة الأولى، وبسبب الانتهاكات الكبيرة الحاصلة لمسألة السلم والأمن الدوليين. فبسبب الأشياء الثلاثة دي أعتقد كثير من الخبراء بيتفقوا مع المقترح في أنه المحكمة لها أصلا بينعقد الاختصاص بسبب على قرار الإحالة الأولى. ولكن طبعا في تحديات كبيرة جدا في مسألة تطبيق هذا المبدأ، باعتبار أنه المحكمة أصلا عندها طبعا اختصاص محدود، وهي فقط يعني بتلاحق الناس المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية الفظيعة، بتدخل في جرائم الخمسة، ولكن اختصاص المحكمة نفسه فقط للقادة الأوائل في مسألة الانتهاكات. وتطبيق هذا عمليا طبعا الإحالة حتى الأولى كانت أخذت فيها ديبات طويل جدا بين الدول عشان يحصل، ولكن الآن بسبب كمان المحكمة الجنائية نفسها بتواجه مشاكل كبيرة، وبتواجه أصلا تحديات سياسية بسبب يعني التعارض الدولي في مسألة الاختصاص حقها، وعشان كده كمان فيه تحديات كبيرة قد تعقد مسألة تطبيق هذه الإحالة، وممكن أصلا الموضوع ده ما يتم يعني النظر له أو الاتفاق في مجلس الأمن بسبب التعقيدات دي والتعقيدات السياسية المتعلقة به. فأعتقد هي من حيث المبدأ زي ما أنا ذكرتها في نظرة عامة إنه ده شيء أصلا المحكمة بينعقد لا الاختصاص، ولكن التطبيق بتواجهه مسائل كبيرة جدا. وأنا أعتقد من ضمن المشاكل الكبيرة الممكن تحصل أصلا المحكمة ما حققت كثير للسكان الذين تضرروا من الحرب الأولى في دارفور حتى الآن، والعدالة ما تم تحقيقها بشكل واسع. فأعتقد أصلا دي واحدة من التحديات وجدوى الإحالة نفسها.
15: رجوعا يا أستاذ عبد المنعم للإحالة الأولى، اللي هو مجلس الأمن اتفق في ذلك الزمان بكل أعضائه على أن يحول الملف بتاع الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وحدد لها اختصاص في مكان محدد اللي هو جرائم الواقع داخل إقليم دارفور، اختصاص مكاني. سمح الإجراء المطلوب شنو داخل مجلس الأمن عشان الاختصاص ده يتحول بدل دارفور لكل السودان؟
14: طبعا مجلس الأمن إذا تم نقاش لاحق ووافق مجلس الأمن بالأعضاء المختلفين وما في أي عضو من الأعضاء اللي عندهم حق الفيتو يعني اعترضوا على الإحالة، ممكن مجلس الأمن إذا اتفقوا يوافقوا إنه بنفس القدر، باعتبار إنه السودان هو ما عضو فما بينعقد الاختصاص، ولكن إذا تم الاتفاق داخل أعضاء مجلس الأمن وحصل تعديل على الإحالة الأولى، ففي هذه الحالة أعتقد بيكون الاختصاص للمحكمة بينعقد في كل مناطق السودان

0: الحالية ولا سيما الظروف السياسية نفسها ممكن يتفقوا في موضوع الإحالة. بل أنا ممكن أمشي أكثر وأقول لك إنه حتى ولو حصل الاتفاق ده، مع إنه شبه بعيد يعني، إذا حصل هو ما حيكون في مصلحة جميع القضية السودانية. إذا نظرنا لأداء المحكمة خلال 20 سنة الماضية، ما حققت إلا قضية واحدة ضد شخص هو أصلا ما من الأشخاص، حتى ممكن يكونوا العشر الأوائل إذا تبعنا فقط الأدلة. الأسباب اللي بتخلي إنه مسألة الإحالة، لأنه يكون ملف المحكمة الجنائية الدولية ينعقد لها الاختصاص في كافة مناطق السودان، جزء منها أساسي هو أعضاء مجلس الأمن نفسه، باعتبار إنه الآن مثلا روسيا طلعت من مجلس من المحكمة من المانديت حق طلعت من ميثاق روما بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، والصين عندها مصالح كبيرة جدا ضد يعني كأنه يعني استمرار النفوذ للقانون الدولي عبر المحكمة الجنائية الدولية. كذلك أمريكا الآن عندها مساعي كبيرة جدا ضد المحكمة الجنائية الدولية. فأنا أعتقد إذا 3 أعضاء على الأقل، 3 أعضاء الآن هم من مجلس الأمن وأعضاء دائمين وعندهم حق النقد الفيتو، هم أصلا عندهم مساعي كبيرة جدا سياسية ضد المحكمة الجنائية الدولية أصلا، فأنا ما أعتقد هم الأعضاء 3 حيتفقوا في أنه يدوا الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار المشاكل السياسية اللي هم بيفتكروها، وباعتبار أنه أصلا ممكن يكون واحد من الأرجمنت الأساسية أو واحد من القضايا الأساسية ممكن يتكلموا عنها أنه المحكمة ما أدت بشكل واسع وما في يعني تعاون من الدول مع المحكمة الجنائية الدولية عشان تقدر تحقق عدالة. وزي ما أنا تكلمت في 20 سنة الماضية اللي حققته ما بيرقى لمرحلة إنه يبدأ اختصاص كامل في أراضي السودان الكاملة.
1: مرحبا بك أستاذ مساعد محمد علي في راديو دبنجة برنامج في الميزان. وكما عرفنا من حديث الأستاذ عبد المنعم إنه مسألة تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان مسألة مواجهة بعقبات متعددة واحتمال عدم حدوثها. إذن أستاذ مساعد، ما هي البدائل؟
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، وأهلا بكل مستمعي ومشاهدي ومتابعي راديو دبنجة، وسعيد جدا جدا بهذه الاستضافة. أنا أفتكر سؤالك ده سؤال موضوع جدا، لأنه كل الضحايا وكل الناجي ممكن يسألوا نفس الأسئلة. والله إحنا أملنا كبير جدا جدا في إنه المحكمة الجنائية الدولية ممكن تحل لنا القضية بتاعتنا. هلا كله المحكمة الجنائية الدولية ما حلت لنا قضيتنا، الحين بدائل اللي عندنا تكون شنو؟ هنا واحدة من البدائل في إنه الحكومة بتاعت السودان الحالية الموجودة، حتى لو سميناها مثلا حكومة افتراضية ولا حكومة أمر واقع ولا أي مسمى تاني، إذا هي مثلا قبلت باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بإنه ممكن تجي وتحقق في الجرائم اللي تم ارتكابها في السودان بما فيها المناطق الثانية مثلا الموجودة خارج دارفور، هنا تلغائيا المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية طوالي كريم خان ولا أي مدعي عام يجي بعده ولا غيره ممكن يجي طوالي ويبدأ تحقيقه مباشرة في كل جرائم اللي حصلت كويس، سواء كان في كردفان، في النيل الأزرق، في الخرطوم، في شرق السودان، في عبرة، في أي بقعة من السودان بيجي وبيحقق. لكن دي عملية ما ممكن تحصل ببساطة، لأنه الحكومة الحالية الموجودة في السودان ما عندها مصلحة في أنه يتم التحقيق خارج الانتهاكات اللي تمت في منطقة دارفور. ولو سألتني ليه بقول لك ببساطة، لأنه الانتهاكات اللي تمت في كافة أجزاء السودان بما فيها المناطق الخارج دارفور إذا تم التحقيق فيها ما بيتم فيها بس عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الدعم السريع، ولكن برضو بيتم فيها عن الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها. فعشان كده الحكومة السودانية الافتراضية الحالية من المستبعد إنه تقبل بإنه تجي المحكمة الجنائية الدولية وتحقق. صحيح إنهم استقبلوا عدد من الوفود التابعين للمحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن بس قبلوها لأنهم بس بيحققوا في جرائم حصلت في الجنينة في يونيو 23 وبرضو الحاجات اللي حصلت في حصار الفاجر وغيرها، فعشان كده هم قاموا بادروا إنه يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية في أخذ الصدد. لكن إذا المحكمة الجنائية مثلا قررت في إنه تحقق في جرائم مشتبه بإنه أفراد تتبع القوات المسلحة السودانية قاموا بارتكابها، بالتأكيد رئيس الحكومة السودانية ما تقبل بهذا الشيء، وده مجرد افتراض من عندي إلى أن يثبت العكس. الخيار الثاني إنه تكون مثلا في محاكم سودانية تختص بهذا الشأن، لكن برضو مع كل أسف يا أستاذ الصادق المحاكم السودانية الموجودة الآن كويس هي غير قادرة و

0: غير الراغبه في انها تحقق فيها كذا جرائم بتاع الحرب وجرائم ضد الانسانيه. الحكم الوطنيه في الوقت الراهن هي ما خيار متاح، ولكن اذا حصل تحول ديمقراطي وتم انتقال الدوله السودانيه من دوله ديكتاتوريه الى دوله تحترم سلطه القانون، فهنا ممكن المحاكم المحليه السودانيه بعد ما يتم اعاده تاهيل القضاء وبعد اجراء الاصلاحات المؤسسيه في الجهاز العدلي، فهنا ممكن تكون المحاكم السودانيه والاجهزه العدليه السودانية هي بديل للمحكمة الجنائية الدولية. الخيار الثالث اللي هي محاكم مختلطة أو اسمها hybrid court، ودي ما بتكون محتاجة بعد كده مثلا لقرار يصدر من مجلس الأمن. يعني هنا بس بيكون في مثلا في قضاة وفي وكلاء نيابة وفي محامين من ذات الدولة وفي محامين وكلاء نيابة وقضاة دوليين بيعملوا مع بعض عشان يشكلوا اختراق في قضايا بتاعت حساسية دولية في جرائم مثلا كبيرة وكده. ودي قبل كده حصلت في سيراليون وحصلت في كمبوديا وغيرها، لكن بالضرورة أنه مثلا بعد ذلك تعمل تحت رغابة ومتابعة المجتمع الدولي بشكل أو بآخر، أو حتى الأجسام الإقليمية سواء كان الاتحاد الأفريقي في حالة السودان أو ما شابه. وبنجي بعد ذلك للخيار الرابع اللي هي الولاية القضائية العالمية. نحن في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام قبل عدد من الشهور اللي مضت قدمنا دعوة تحت الولاية بتاعت القضاء العالمي أو تحت الولاية القضائية العالمية أمام الأجهزة العدلية الكينية، وده تحديدا قمنا قدمناها ضد عدد من الأشخاص اللي بيشتبه في إنهم بينتموا إلى قوات الدعم السريع واللي قاموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أشخاص مدنيين موجودين في مناطق حول الخرطوم ومناطق حوالينا وفي داخل الخرطوم، وقدمناها للأجهزة العدلية الكينية باعتبار إنها ملزمة بموجب الاقتصاد القضائي العالمي بأنه أي شخص موجود في أراضيها ومتهم أو يشتبه في أنه ارتكب جرائم دولية هي بكون عندها الاختصاص تلغائيا في أنها تحاكم مثل هؤلاء الأشخاص. لكن لغاية الوقت ما استلمنا أي رد إيجابي من السلطات الكينية بخصوص الخطوات القادمة فيما يتعلق بمحاكمة الأشخاص اللي تم تقديم الدعوة في مواجهتهم. الخيار الخامس ممكن تكون بعد ذلك الآليات بتاعت التحقيق الدولية المستغلة، ودي زي اللجنة بتاع تغطي الحقائق المستغلة التابعة للأمم المتحدة، ودي دورها في إنها تقدم توصيات. يعني هي مثلا بيتم تشكيلها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة عشان تحقق في حاجات محددة، ودي حصلت قبل كده في دارفور في 2004 واللي بموجبها تمت إحالة ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن. حاليا عندنا بعض تقصي حقائق تم تكوينها عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وده كان تقريبا من سبتمبر 2023 ولغاية دلوقتي حسا عندها الاختصاص وعندها الولاية. والأسبوع بعد القادم في 8 سبتمبر في جلسة منعقدة عشان ما يتم التمديد للولاية بتاعتها عشان ما تنجز أكتر وتجمع معلومات أكتر وتطلع بتوصيات أكتر وضوح فيما يتعلق بمسار العدالة. فدي واحدة من الآليات اللي ممكن يتم التعاون معها عشان يتم الاستفادة بعد كده من المعلومات اللي تم جمعها عن الجرائم والانتهاكات وبرضه عن توصياتهم المتعلقة بآليات العدالة سواء كانت دولية أو الآليات البديلة. فأي توصيات مثلا بتطلع من هكذا جسم دولي مستقل بالتأكيد مثلا بتساعد كثير جدا جدا في تحسين وتوسيع فرص العدالة بالنسبة للضحايا. الحاجة الأخيرة أو البديل السابع كويس، فدي ممكن تكون العقوبات الدولية، والعقوبات الدولية شهدنا عدد منها. يعني في عقوبات دولية صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية ضد أشخاص بيتبعوا لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بما فيها القيادات الكبرى في الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وبرضه في إجراءات عقابية شبيهة صدرت من الاتحاد الأوروبي وصدرت من المملكة المتحدة أو من بريطانيا وغيرها. فدي برضو ممكن تكون واحدة من الآليات المساعدة اللي ممكن تحد من حجم الانتهاكات وتمهد الطريق بعد كده مثلا لأي فرص بتاعة محاسبة وعدالة.
1: يعني فيما يخص مسألة الولاية القضائية العالمية كخيار كما ذكرت أنت، يعني تردد كثير لدى المشتغلين في مجال العدالة وحقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب، مسألة الولاية القضائية كبديل لعدم تمديد ولاية المحكمة الجنائية لتشمل كل السودان، فإلى أي حد يمكن لهذا الخيار أن يكون بديل لتمديد هذه الولاية ويكون حل لمسألة محاربة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا في السودان؟
0: على ضوء الراهن السوداني، وبما أنه من الصعوبة إحالة الملف بتاع السودان للمحكمة الجنائية الدولية، تضطف إلى الولاية القضائية الدولية زي ما نحن عملناها مثلا مع كينيا، فدي ممكن يتعمل مثلا في أوروبا، في أمريكا، في دول أفريقية تانية، في دول عربية تانية، حتى لو مثلا ما في نتيجة ملموسة، لكن على الأقل مثلا نختبر التزام الدول دي مثلا بالمواثيق والمعاهدات بتاع الأمم المتحدة بتلزمها في إنها تحاكم أي شخص متهم بارتكاب جرائم حرب موجود في أراضيها بأي شكل من الأشكال. نختبر هكذا آليات حتى لو الأمل فيها مثلا كان بسيط ولا كان ضعيف. الحاجة الثالثة برضه احيانا ندعم ونساعد الآليات بتاعة جمع الأدلة الدولية زي بحث التقصي الحلال الدولية، لأنه أي توصية بتقدمها بالتأكيد ممكن تعمل اختراق وممكن تنتهي بأنه ممكن تتم إحالة للملفات دي سواء كان المحكمة الجنائية الدولية أو حتى مثلا إنشاء محاكم خاصة، يعني مثلا ناهيك عن المحاكم السودانية الدولية المختلطة، ممكن تكون محكمة خاصة زي المحاكم تمت مثلا بتاعة أروشا للحاجات تمت مثلا في الهودس والتوتسي وبتاعة يوغسلافيا وفظايع دولية تانية كثيرة، ممكن تعمل محاكم خاصة بس معنية بالجرائم الدولية اللي وقعت في السودان دي، فدي برضو ممكن تكون واحدة من البدائل. والحالة الأخيرة بعد ذلك هو الإصلاح الغضائي والإصلاح القانوني على المستوى الوطني، ده محتاج لزمن طويل، محتاج لنفس طويل، ده ممكن يتم على المستوى البعيد جدا جدا، لكن بيظل بعد ذلك هو الخيار الأفضل إذا حصل تحول ديمقراطي وتم بناء دولة تحترم القانون وتحترم سيادة القانون، بالتأكيد بيكون هو الأكثر فعالية والأكثر إحقاق للعدل.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان، والتي تناولنا فيها إمكانية تمديد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل أنحاء السودان بدلا عن حصرها في دارفور. وفي حالة الاستحالة تحدثنا أيضا عن البدائل التي يمكن اتباعها لتحقيق العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناح. أنا بشكر كل من الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي والأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، أشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026 أستهلها بالعناوين. المتحدث باسم لجنة الحوار عثمان مرغني لراديو دبنجا: الاتحاد الأفريقي بوابة دخول اللجنة للمجتمع الدولي ونرحب بالبيان. القوى السودانية المناهضة للحرب ترسل مذكرة وشكوى رسمية لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتطالب بسحب ترحيبه ومبادرة الحوار السوداني. رئيس هيئة أركان الجيش الفريق ياسر عطا يقول: الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية ولا مجلس الأمن الدولي والإمارات تستطيع إيقافه. أشر حالة وفاة بالكوليرا في محلية العضية بغرب كردفان وأكثر من 2600 حالة إصابة في عدد من الولايات. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ياسر عطا أن الجيش ماضي في توسيع عملياته البرية والجوية وأن لا مجلس الأمن الدولي ولا دولة الإمارات ولا أي دولة أخرى تستطيع إيقافه. وقال العطا خلال مخاطبة حشدا من قوات الاحتياط في غرب كردفان أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا عسكريا كبيرا، مضيفا: أنتم ستتحركون وإخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، وبحمد الله الإمكانيات كلها ميسرة جوا وأرضا، سنهجم عليهم من كل اتجاه، أي اتجاه سيكون فيه متحرك واثنان، والسماء مليانة. وأضاف العطا قائلا: لن يستطيع مجلس الأمن إيقافنا ولن تستطيع الإمارات ولا الدول المتآمرة في الإقليم إيقافنا، لأننا على حق. وأضاف ياسر عطا في هذا الخصوص:
1: نحن بإذن الله يا شباب أنتم حتتحركوا من اتجاه، وعندكم أخوانكم تاني كتر حتتحركوا من اتجاهات كثيرة، وكلهم جاهزين أخواننا، والإمكانيات جوا وأرضا كلها متيسرة بنفس المستوى، هنهجم عليه من كل الاتجاهات يا اخوانا. اي اتجاه هيكون فيه متحرك ومتحركين، والسماء مليانة، لن تستطيع الامارات ايقافنا ولن يستطيع مجلس الامن ايقافنا ولن تستطيع الدول المتعامرة في الاقليم او خارجه ايقافنا، لاننا على الحق.
0: يذكر ان تصريحات رئيس هيئة اركان الجيش الفريق العطا جاءت بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، ألا يخطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها. وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بوليس قد قال خلال جلسة مجلس الأمن في 24 أغسطس أن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لطرفي النزاع يشكل أحد المحركات الأساسية للحرب، وأدعى إلى تشديد العقوبات الدولية وتوسيع الحظر بهدف دفع الطرفين إلى التفاوض وإنهاء القتال. أكد المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني في تصريحات لراديو دبنجا أن البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي رحب بالحوار السوداني جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجنة تهيئة الحوار، نظرا لكونه يتزامن مع انطلاق أعمالها وابتدار نشاطها. وأوضح مرغني أن اللجنة في هذه المرحلة التأسيسية تحتاج إلى مثل هذا الدعم الإقليمي الذي يمثل ركيزة أساسية للانطلاق نحو كسب المزيد من الدعم الدولي، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي يظل المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان بحكم عضويته الفاعلة فيه. وأضاف المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتدار أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي.
0: وحول دلالات بيان المفوضية المرحب قال عثمان مرغني: نشوء مثل هذه العلاقة القوية الوثيقة بين لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البدايات يعكس بناء نوع من الشراكة المتوازنة بين الداخل والخارج، والتي تؤدي دورا مفصليا في تعزيز أعمال اللجنة ودفع مسارها دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال أو يضر باستقلاليتها باعتبارها لجنة سودانية خالصة تعمل وفق إطار وطني وتستهدف إدارة حوار شامل ومباشر بين السودانيين داخل أراضيهم. وأضاف المتحدث باسم اللجنة أن الاتحاد الأفريقي يمتلك القدرة على تقديم تسهيلات والتواصل مع أطراف خارجية أخرى لتكون عونا وسندا لعمل اللجنة، لا سيما على الساحة الدولية والمؤسسات العمومية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول ذات التأثير المباشر بملف الأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلى جانب التكتلات الدولية كالاتحاد الأوروبي. وأضاف عثمان مرغني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة، لجنة تهيئة الحوار، والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة التي الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان.
0: وفي ذات الموضوع تقدمت القوى السودانية المناهضة للحرب بمذكرة حملت شكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، ترفض وتدين فيها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس الماضي، والذي رحب بمبادرة الحوار السوداني السوداني التي أعلنها قائد الجيش البرهان. وأوضحت المذكرة أن البيان جاء متجاوزا لموقف مجلس السلم والأمن الأفريقي، إذ خلى من أي إشارة إلى الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق النار الذي اعتبره المجلس أولوية قصوى لا يجب تأخيره، كما أن ترحيب بمبادرة يتحكم بها منفردا ذات القائد العسكري الذي قاد انقلاب أكتوبر 2021 يخالف جوهر قرار تعليق وضعية السودان الساري حتى الاستعادة الفعلية لسلطة مدنية ذات مشروعية، وسياسة عدم التسامح مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكم. وحذرت من أن حوارا جزئيا يدار من منطقة سيطرة طرف واحد من الأطراف المتقاتلة في البلاد دون مشاركة غالب أهل السودان ودون أي التزام بوقف الأدعيات يرسخ وضعية تقسيم السودان سياسيا ليضاف إلى التقسيم القائم فعلا الأرض جراء استمرار الحرب. أعلن مرصد كردفان الحقوقي تسجيل 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة بوباء الكوليرا في محلية الوضية بولاية غرب كردفان خلال يومين الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. وقال الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي مرتضى أحمد في تصريح لراديو دبنجا إن وباء الكوليرا ينتشر بصورة واسعة في محلية الوضية، وإن الحصيلة المسجلة حتى الآن مرشحة للزيادة مع استمرار انتشار المرض وسط السكان. وأوضح أن المنطقة تعاني من انعدام شبه تام للأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوريدية والأدوية الأساسية المستخدمة في التعاون مع الحالات المصابة، الأمر الذي يفاقم من مخاطر انتشار الوباء وارتفاع عدد الوفيات. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضية بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد إنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية، هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة خاصة المحاليل الوردية البنادول.
0: وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ أكثر من 2600 حالة إصابة بالكوليرا حتى أوائل شهر أغسطس في ولايات متعددة، وإن مناطق كردفان تعد بؤرة التفشي الأخير. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة وشركاؤها يكثفون جهود مكافحة الكوليرا، حيث يواصل عاملون في المجال الصحي تقديم العلاج وتنفيذ حملات التطعيم وتوسيع الإمدادات الطبية اللازمة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شروع السودان في تنفيذ حملة للتطعيم 928 ألف شخص ضد الكوليرا في ولايتي غرب دارفور وغرب كردفان. وأوضح البيان أن حملة الاستجابة في غرب كردفان تنفذ في محليات النحود وادبندا والفولة. وأعلن البيان كذلك أن حملة استباقية ضد الكوليرا في كاس بجنوب دارفور وطويلة بشمال دارفور. أعلن مرصد كردفان حقوقي أن مناطق واسعة في غرب كردفان تعيش أوضاع شبه مغلقة جراء الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في وصول المساعدات الطبية والأدوية والغذاء للسكان. وقال الناطق الرسمي باسم المرصد مرتضى أحمد أن التدهور البيئي الناتج عن موسم الأمطار إلى جانب انتشار البعوض والذباب وتراكم المياه يزيد من المخاطر الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية الضغط بصورة جادة على أطراف الصراع لفتح مسارات إنسانية آمنة تتيح وصول الدواء والغذاء إلى المناطق المتأثرة في غرب كردفان. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني توسع نطاق جهودها لتوفير المياه النظيفة في كردفان، حيث توفر شبكة مياه أعيد تأهيلها بدعم منظمة اليونيسيف في منطقة أبو جبيها مياه آمنة لنحو 25 ألف شخص يوميا بمن فيهم 5000 نازح. وأفادت منصفة تتبع النزوح بنزوح نحو 730 شخصا من قرى في منطقة العباسية بجنوب كردفان جراء تدهور الأمن وفرارهم إلى قرى أخرى بمحيط العباسية وحتى مدينة أم روابة. وجددت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الدعوة إلى أطراف لحماية المدنيين بمن فيهم العاملون في القطاعين الصحي والإنساني وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق. أعلن بمدينة نيالا يوم الثلاثاء نتيجة امتحانات الشهادة السودانية 2026 التي نظمتها تأسيس في المواقع الخاضعة لسيطرتها في دارفور كردفان، وأحرزت الطالبة يسرى آدم عبدالله المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2026 بنسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات بولاية غرب دارفور، وحل في المركز الثاني الطالب خالد الزين أمين رشيد بنسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة بجنوب دارفور نيالا. أما المركز الثالث فهو مشترك بين الطالب هواء جوجة عثمان 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات ولاية غرب دارفور، والطالب أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا. وأعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد عمر في مؤتمر صحفي بنيالا في هذا الخصوص:
4: الأول يسرى حامد آدم عبد الله، اسم الأم يسرية محمد عبد الله، النسبة 91.7% من مدرسة محي الدين الخاصة بنات غرب دارفور. الثاني خالد الزين أمين رشيد، الوالدة فاطمة يعقوب آدم، النسبة 91.6% من مدرسة الفرقان الخاصة. الثالث مشترك حواء جوجة نمال عثمان، الوالدة مريم عبد الكريم، النسبة 91.3% من مدرسة أبو بكر ناصر الخاصة بنات من غرب دارفور. الثالث مشترك أيمن عبد الماجد عبد الرحمن حامد، الوالدة فطومة محمد رزق، النسبة 91.3% من مدرسة عبد الله فرح الخاصة جنوب دارفور نيالا.
0: من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الفنية الإشرافية للامتحانات حافظ أحمد أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات بلغ 10664 طالبا وطالبة، جلس منهم 9314 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 66%. وأضاف أن عدد الطالبات الجالسات للامتحانات بلغت 7896 طالبة، الناجحات منهن 4482 بنسبة نجاح 56.2%، أما الطلاب الجالسون فعددهم 2668 طالبا، الناجحون منهم 1652 بنسبة نجاح 61.9%. أقلق مخلصو الجمارك محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية الطريق الرئيسي المؤدي إلى حظيرة الجمارك بمعبر أشكية الهدودي احتجاجا على الازدواج الضريبي بإضافة رسوم جديدة من قبل الأمن الاقتصادي الذي أنشأ نقطة تحصيل جديدة. وقال أحد المخلصين لراديو دبنجا أن سلطات الأمن الاقتصادي أنشأت نقطة تحصيل بقرب من الحظيرة الجمركية وفرضت رسوم جديدة لمتابعة التحرر من الإيرادات تحت مسمى الجودة على كل السلع والبضائع التجارية بما فيها الأجهزة المنزلية والأقراض الشخصية لعائدين من جمهورية مصر، مؤكدا أن الرسوم لا علاقة لها بالمواصفات، واصفا التحصيل بالجبايات غير القانونية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: ناس الأمن الاقتصادي جاءوا النقطة بتاعت ارتكاز جنب الحظيرة الجمركية، قالوا والله لمتابعة الإيرادات والتهرب من الإيرادات. التهرب من الإيرادات كيف يا ناس؟ قالوا أي بضاعة طالعة من الحظيرة الجمركية لازم تكون تعمل لها جودة ومقاييس، اللي هو إيصال، مجرد إيصال بتاع تحصيل بس، قلنا تمام. في حاجات بتكون شخصية، في زول جايب تلاجة لبيته، في زول جايب بوتجاز لبيته، ده برضو لازم أنا أعمل لجودة؟ يقول لك أيوة لازم تعمل لجودة. آخر الأيام دي بيجوا يحسبوا لنا بالحبة، تشوف العربية فيها كم قطع، يقول لك أنا داير جودة لكل القطع الفاربات، لا بيعرفوا شخصي، لا بيعرفوا ده عودة طوعية، لا بيعرفوا غيره عودة طوعية، يقول لك إلا جيب ورق من ناس المواصفات. بقت شغلة بتاعت همبتة رسمي شعبي.
0: الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة أطباء بلا حدود أن جنوب كردفان تتحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب، وأن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفع مزيدا من الأسر إلى النزوح في وقت يعاني فيه النظام الصحي من حشاشة شديدة، وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة مع موسم الأمطار. وفقا للمنظمة تستضيف وجبها في جنوب كردفان 57,880 نازحا موزعين على 62 موقعا، معظمهم من النساء والأطفال، ويعيش بعضهم في خيام لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربع. ومنذ يونيو قدمت أطباء بلا حدود أكثر من 1,000,000 لتر من المياه إلى جانب خدمات مكافحة الملاريا وسوء التغذية ورعاية الأمهات ودعم حملات التطعيم وخدمات الطوارئ. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026. نستعرض معكم خلال الجولة أبرز التطورات والأحداث على الساحة السودانية، ومن بينها ردود الفعل حول الحوار السوداني السوداني، وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي مع الكاتب الصحفي عثمان مرغني والقانون المعيز حضرة. التطورات السياسية وجهود الآلية الخماسية لاحتواء الأزمة في السودان مع السفير عادل شرفي. الأوضاع الإنسانية لنازحين النيل الأزرق والمالحة بشمال دارفور مع آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور. التطورات الاقتصادية وردود الفعل حول قرارات بنك السودان المركزي الأخيرة بشأن تحرير سعر الصرف. التطورات في جامعة الخرطوم والخطوات التصعيدية للأساتذة مع دكتور محمد أمين صديق عضو اللجنة التسييرية لهيئة النقابة لأساتذة جامعة الخرطوم. وكذلك سنتابع التطورات في ولاية غرب كردفان وإعلان الإدارة المدنية خلو الولاية من النزاعات القبلية مع رئيس الإدارة المدنية يوسف عليان. نبدأ الجولة بالملف السياسي، وفي إطار ردود الفعل من القوى السياسية والمحللين والكتاب حول الحوار السوداني السوداني في الداخل وبيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن الحوار، ينضم إلينا الكاتب الصحفي عثمان مرغني لنستمع إلى وجهة نظره وقراءته لهذه التطورات.
2: البيان الذي صدر من مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للجنة تهيئة الحوار السوداني، لأنه مع بدايات هذه اللجنة وابتداء أعمالها تحتاج لمثل هذا الدعم الإقليمي الذي يوفر بعد ذلك منصة لمزيد من الدعم الدولي. وبالتأكيد الاتحاد الأفريقي هو المنظمة الأولى المعنية باستقرار السودان، لكون السودان عضو فاعل في منظمة الاتحاد الأفريقي. وبالضرورة عندما تنشأ مثل هذه العلاقة القوية بين اللجنة، لجنة تهيئة الحوار والاتحاد الأفريقي منذ البداية، هذا يعني أن هناك نوع من الشراكة الداخلية والخارجية التي تساهم في تعزيز أعمال اللجنة دون أن تضر باستقلالها، لكونها لجنة سودانية تعمل وفق إطار سوداني وتسعى إلى أن يكون هناك حوار سوداني داخل السودان. الاتحاد الأفريقي يوفر نوع من التقديم إلى أطراف أخرى خارجية، يمكن أن تكون أيضا معين لهذه اللجنة خاصة في الأفق الدولي الذي يتمثل في الأمم المتحدة، بعض الدول المهمة التي كانت على اتصال مستمر بالأزمة السودانية مثل الولايات المتحدة بريطانيا والمنظمات الإقليمية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
7: وفي السياق نفسه وفيما يتعلق بالضمانات المؤقتة التي أعلنتها سلطات بورسودان وتصريحات وزير العدل بشأن شطب البلاغات في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني السوداني، ينضم إلينا الخبير القانوني المعيس حضرة للوقوف على الأبعاد القانونية لهذه التصريحات والضمانات ومدى تأثيرها على المشاركين في الحوار.
8: السلام عليكم ورحمة الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دبنجة. والله طبعا يعني حقيقة ملاحظتي الأساسية إنه السيد وزير العدل ده منذ تعيينه هو لا يتكلم عن اختصاصه كوزير عدل، دائما يتحدث عن النيابة العامة وعن العمل الجنائي. هذا الأمر منذ 2017 تم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وأصبح وزير العدل لا علاقة له بالعمل الجنائي نهائيا، والنائب العام هو المختص. ولكن لاحظ أن السيد وزير العدل دائما يتحدث في الأمور الجنائية وهذا ليس من اختصاصه. أولا وزير العدل ليس من حقه أن يتحدث عن حصانات أو عن غيرها أو شطب بلاغات، لأنه هذا هو أمر النيابة العامة. لكن يلاحظ أن النيابة العامة صامتة صمت الغبور للأسف الشديد، والسيد وزير العدل يتحدث فيما لا يعنيه فيما لا يخصه، وتصريحات نفسها غير صحيحة وغير دقيقة. أنا يعني قرأتها إنه البرهان سوف يقدم إغرارا للذين سوف يحضرون الحوار أنه لن يتم القبض عليهم. أول اللفظ في حد ذاته لفظ غير صحيح من ناحية القانونية. البرهان لا يملك أن يقدم إغرارا، البرهان لا يملك أن يقدم مثل هذا الأمر، لأنه لا يملكه ولا يستحقه أن يقدمه. شطب البلاغات هي اختصاص النيابة العامة. النيابة العامة إذا رأت أن هذه البلاغات لا أساس لها من الصحة، يمكن النائب العام أن يستخدم سلطته تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية ويوقف هذه الإجراءات بقرار مسبب أنه لا يرى سبب للاستمرار في هذه الدعوة. لكن يبدو أنهم من يتحدثون عن الحوار في الداخل يريدون أن يناوروا أن يقدموا يعني مصيدة للذين يودون الحوار، وسوف تكون هذه البلاغات يعني سيف مسلط تحركه السلطة الموجودة في بورسودان أو في الخرطوم متى أرادت، ضد الذين يغفون ضدها وضد الذين يقولون لا للحرب وهكذا. لأن أصلا هذه البلاغات لا أساس لها من ناحية القانونية، هي بلاغات لا تقوم على شيء حقيقي، بلاغات فتحت ضد السياسيين لم يقوم بأفعال، يعني تغويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة. هذه أشياء يعني تحتاج إلى بيانات فعلية، قيام بأفعال وليس أغوال. السياسي كلامه كله أغوال، وهم النظام السابق والنظام الحالي جربون نفس المجرب، وبالتالي يعني للأسف وزير العدل يعني تصريحاته كلها مغلوطة وغير صحيحة من الناحية القانونية.
7: وفي ظل استمرار الحرب وتصاعد وتيرة القتال مع غياب أي مؤشرات واضحة على التوصل إلى حل سلمي وتعسر الجهود الدولية ولا سيما جهود الآلية الخماسية، يبرز السؤال إلى أين يتجه السودان في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمة. للوقوف على هذه التساؤلات ينضم إلينا السفير عادل الشرفي ونستمع منه إلى قراءة حول مستقبل الأوضاع في السودان ومسارات الحل الممكنة.
9: في تقديري لا يجب التعامل مع ما وصلت إليه اللجنة الخماسية الآن باعتباره فشلا نهائيا، ولكن بالتأكيد هو تعسر واضح ومغلق، ويكشف أن المشكلة أكبر من مجرد عقد اجتماعات أو زيادة في عدد المبادرات. السودان في رأيي أصبح يعاني من مشكلة أساسية، وهي تعدد المبادرات وتعدد الوسطاء من دون وجود مركز ثق سياسي قادر على توحيد هذه الجهود وتحويلها إلى ضغط حقيقي على أطراف الحرب. والخماسية نفسها لديها ميزة مهمة جدا، لأنها تجمع بين منظمات الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية ثم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا من حيث المبدأ يمكن أن يكون قوة كبيرة إذا استطاعت هذه الأطراف أن تتحدث بصوت واحد. لكن السؤال الحقيقي هو هل تستطيع الخماسية أن تتجاوز مجرد التنسيق وعقد الاجتماعات إلى التأثير الفعلي في أطراف الحرب وفي الدول الإقليمية والدولية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الحرب؟ وهنا تظهر المشكلة الحقيقية، لأن الحرب في السودان لم تعد شأنا سودانيا داخليا فقط، بل أصبحت لها أبعاد إقليمية ودولية واضحة، وهناك مصالح وحسابات لدول مختلفة. لذلك لا يمكن الوصول إلى تسوية إذا ركزنا فقط على القوى السياسية السودانية وتركنا الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة خارج المعادلة. وأعتقد أن الخماسية إذا أرادت ألا تلقى مصير المبادرات السابقة فعليها أن تغير طريقة عملها. لا نحتاج إلى مبادرات جديدة كل مرة، ولا نحتاج إلى وثيقة جديدة كما تقول لنا أن الحرب يجب أن تتوقف. الجميع يعرف ذلك. ما نحتاجه هو مسار واحد، هو ضغط جاد واحد، ورسالة دولية وإقليمية واضحة لأطراف الحرب بأن استمرار الحرب ستكون له تكلفة وأن السلام ستكون له فوائد وحوافز. كذلك أعتقد أن هناك خطأ يجب تجنبه، وهو محاولة الاتفاق منذ البداية على كل تفاصيل العملية السياسية. نحن نعرف أن السودانيين مختلفون اختلافا كبيرا حول قضايا كثيرة، شكل الدولة والجيش والفترة الانتقالية والدستور والعدالة الانتقالية والانتخابات وتقاسم السلطة وغيرها. إذا قلنا أن علينا أن نتفق على كل هذه القضايا قبل أن نبدأ فلن نبدأ أبدا.
7: سجلت حالات إصابة بالكوليرا في محلية الوضيع بولاية غرب كردفان وسط مطالب بالتدخل العاجل لاحتواء المرض والحد من انتشاره إلى المناطق الأخرى. ولمزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي معنا في جولة السودان اليوم مرتضى أحمد الناطق الرسمي باسم مرصد كردفان الحقوقي.
3: ينتشر وباء الكوليرا بشكل كبير في محلية الوضيع بولاية غرب كردفان. نحن في مرصد كردفان الحقوقي سجلنا 10 حالات وفاة مؤكدة وأكثر من 40 إصابة خلال يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع. من المؤكد إنه هذه الحصيلة مرشحة للزيادة في ظل انتشار الوباء وسط السكان، ويعني ضعف الرعاية الطبية. هناك انعدام شبه تام للأدوية المنقذة للحياة، خاصة المحاليل الوردية البنادول، وكل ما من شأنه إنه يحيد من انتشار وباء الكوليرا هو منعدم. المنطقة تعيش في وضع شبه مغلق تماما جراء الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع. هناك صعوبة كبيرة جدا في وصول المساعدات الطبية، وصول الأدوية إلى هذه المنطقة. أيضا يعني هناك تدهور بيئي كبير جدا جراء مياه الأمطار وانتشار البعوض والذباب. كل هذه العوامل تجعل السكان في مواجهة خطر حقيقي وهو الوباء الكوليرا. نحن في مرصد كردفان بنناشد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إنها تضغط بشكل جدي على أطراف الصراع الجيش وقوات الدعم السريع في إنهم يسمحوا بفتح مسارات إنسانية آمنة بغرض وصول الأدوية والغذاء لكل المحتاجين في ولاية غرب كردفان، خاصة الذين يعني المناطق المتأثرة بوباء الكوليرا. الوضع كارثي ويتطلب تدخلات عاجلة، وأي تأخير يقابله مزيد من الإصابات ومزيد من الوفيات جراء وباء الكوليرا.
7: فتشت محلية المالحة بولاية شمال دارفور أوضاع إنسانية متردية وسط نداءات عاجلة من أجل التدخل وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين. ولمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الإنسانية في المحلية معنا في جولة السودان اليوم آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
10: شكرا جزيلا إذاعة راديو دبنجة. حقيقة تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور، تشهد المحلية انهيار كبير في الخدمات الأساسية المتمثلة في الغذاء والصحة إضافة إلى المواد الاستهلاكية مع ارتفاع كبير للأسعار، وهنالك ندرة كبيرة جدا في المواد الغذائية، وتم تسجيل حالات سوء تغذية وسط المواطنين بصورة كبيرة، وده بيهدد الحياة بتاعة الناس. إضافة لذلك توقف الحركة التجارية بين مدينة مالحة والولاية الشمالية، وده نتيجة للظروف بتاعة الحرب والقرارات الاقتصادية التي فرضتها حكومة الولاية الشمالية والتي منعت عبور القوافل التجارية بين الولاية الشمالية وإقليم دارفور، وهذه القوافل هي التي تساهم في توفير المواد الغذائية والمواد الضرورية للحياة. فحياة المواطنين مهددة بشكل كبير. نحن كمنظمة مناصرة ضحايا دارفور أصدرنا بيان وطالبنا في رسالة عاجلة إلى المنظمات الدولية وإلى المنظمات المحلية بضرورة التدخل العاجل لتوفير المواد الغذائية المتمثلة في الرز والذرة والدقيق إضافة للسكر وحليب الأطفال، إضافة لذلك الأدوية المنقذة للحياة بالنسبة للمواطنين اللي بيعانوا من أمراض المزمنة والضغط وخلافه. إضافة لذلك إنه هذا العام الموسم الزراعي غير مبشر نسبة لقلة الأمطار وكذا، لذلك نحن بنطالب المؤسسات الدولية إنه تتدخل بشكل عاجل ولتقديم الغذاء والاحتياجات الضرورة بالنسبة للمواطنين، وضرورة إنه الناس ترسل قوافل إنسانية بشكل آجل للمواطنين. وبرضو بنطالب الأطراف بتاعة النزاع بضرورة فتح الممرات الإنسانية، وعلى الوالي الشمالية بوقف هذه القرارات، لأن هنالك أكثر من 400 شاهنة محملة بمواد غذائية متجهة إلى إقليم كردفان ودارفور تم إيقافها من قبل اللجنة الأمنية والخلية الأمنية في الولاية الشمالية. لذلك نحن كمنظمة إنسانية بنطالب وندعو بوقف هذا القرار الجائر فورا، لأن هذا القرار بيحدد حياة أكثر من 10 مليون مواطن موجودين في إقليم كردفان ودارفور. وبرضو بنطالب ضرورة توسيع المناصرة بشكل جيد حتى تتمكن المواطنين من الحصول على المواد والخدمات الأساسية. آدم موسى أوباما منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
7: وفي السياق ذاته تشهد مناطق النزاع في إقليم النيل الأزرق أوضاع إنسانية وأمنية بالغة الخطورة وسط تزايد معاناة النازحين وتدهور الأوضاع المعيشية. ولمزيد من التفاصيل حول الملف ينضم إلينا آدم موسى أوباما ممثل منظمة مناصرة ضحايا دارفور.
10: كذلك تدهور الأوضاع الإنسانية في إقليم النيل الأزرق، وده نتيجة برضو لاستمرار المعارك في هذه المناطق وعدم توفر الأمن. وده وفقا لشهود أيان المنظمة استطلت عراهم إنه هنالك نزوح من محلية جيسان إلى محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق، مع وصول موجة جديدة من الأسر إلى القرية 4 والقرية 5 التابعة لمحلية ود الماحي. وعدد النازحين يقدر ب 700 أسرة يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة، إضافة لذلك عدد الأفراد في قرابة 2000 شخص، ديل غالبيتهم من النساء والأطفال بمروا بأوضاع إنسانية كارثية ووصلوا لهذه المناطق في 29 أغسطس 2026 هربا من العمليات العسكرية المستمرة بين الأطراف النزاع وتدهور الأوضاع الأمنية. وصلت هذه الأسر في رحلة شاقة مستخدمين المراكب والبابورات الجرارات وعليهم آثار الإرهاق، ودي أوضاع صعبة جدا، وهنالك نقص كبير في المواد الغذائية والمواد الصحية وخاصة مستلزمات الأطفال ومياه الشرب والرعاية الصحية الأولية، إضافة لذلك مواد الإيواء. لذلك أطلقنا نداء